0: الفجمالي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل. بلاي ليست جديده باختيارات متنوعه تسمعوها وان شاء الله تستمتعوا بها. والسلام عليكم وين ما كنتوا. التونسي هو اللي اختار نبداو به لقانا وصوت زياد غرسه. اما اليوم كيف ما العاده البلاي ليست متنوعه بين تونسي غربي وشرقي. نسلم عليكم وين ما اخترتوا باش تسمعونا على فريكونس المتنوعه كيف كيف على راديو مناسيخ بونتين. اهلا وسهلا.

بينا هكا يكون جونا في البداية جو تونسي 100% ولد الوز عوام. احنا هكا نقوله اللي خلف مميت لكل حاجات نجمو نقولوها من زمان مش من توا وتجم تنطبق على الفنان زياد غرس. اختيارنا الأول في جملة البلاي ليست المتنوعة اللي مازلت معاكم حتى العشرة متاع الليل ومن إذاعة المنستير تسمعونا، وتحية لكم الناس الكل. نفرح بتواصلكم معنا باقتراحات

كم زيدا اللي كان ما سمعتوهش اليوم برمجوها الأسبوع القادم. كان عندكم إهداء مرحبا بي على اختلاف مناسباتكم اللي تعيشوها الفترة هذية، وفرحين يا ربي ديما الناس الكل. من فقراتنا الفقرة الترابية لا يقطع لنا عادة، فقرة الريترو، ونتوقف بطبيعة مع لون موسيقي ونفتح قوس تاريخي فني عليه، فقرة موسيقى من العالم شوية آخر تعرفوا وجهتنا الموسيقية الوين. لكن قبل هذية عنا وجهة موسيقية قريبة واللي هي دزاير. سمعوكم واحد من أبرز فناني الراي اللي يعتبر من أسماء اللي ساهمت في انتشار الراي على المستوى العالمي، كيف وكيف الشاب خالد وغيرهم من الأسماء. صوت في حس وقولوا احنا نبرة مميزة برشا، تعرفوا من أول جملة من أول حرف، نبرة مختلفة، صوت رافق أجيال ومازال يوقظ ذاكرة أجيال من عشاق الراي. ومؤخرا كان له تصريح قال فيه ثم أمنية خسارة ما نجمش نحققها، الأمنية هذه أنه نغني ديو مع الراحل صباح فخري. نحكي بطبيعة على الشاب مامي، حاولوا في بلاي ليست. We'll be right back.

Always and forever بصوت الفنانة الكندية. رجعنا لكم صوت اللي رافق أجيال حتى هو شناية توين, صوت يهزنا العالم موسيقى البوب, لكن تسميت ونبرة صوتها تسميت بالخصوص على موسيقى الكنتري, هاللون الموسيقي اللي إن شاء الله نخصوله حيز بعد شوية. ساعتنا الثانية في فقرة ريترو, قبلها صوت آخر عنده شخصية, عنده تامبر, صوت اللي منقول ما جمهور سمعوا في النسخة الفرنسية البرنامج The Voice قال هذا هو الصوت اللي بش يكون The Voice, وفعلا اخذ لقب عام 2016 وبدأ اسم سليمان نبشي, ولا باختصار سليمان, يظهر في عالم الشو في فرنسا. سليمان أصوله جزائرية, ولد في فرنسا, ولا أول ما بدأ في كورال, وكانت حلمته من اللول ظاهرة لغناء, حتى أنه بعد ما خذ الباك زاد قراءة وتكون. سليمان برمجناه اليوم في غنية مونامور, الغنية اللي مثل بها فرنسا في الكونكور دو لوروفيزيون اللي صار في 2024 في مالمو في السويد.

واختياراتنا مازلت متنوعة حتى العشرة متاع الليل. أهلا وسهلا بكم، هدية إذاعة المنسير وبلاي ليست مازلت معاكم في اختيارات متنوعة. إن شاء الله متونسين معانا، وإن شاء الله اللي فات واللي مازال زادة من اختيارات يعجبكم، وانتوما هكا في بلايسكم نسافروا بكم كل مرة في لحظتها من خلال الموسيقى. شدوا الأحزمة كيف ما نقولوا. والوجهة اليوم دولة عابرة للقارات، علاش؟ على خاطر جزء منها في آسيا والآخر في أوروبا، بلاد مرت عليها برشا حضارات من الأشورية اليونانية البيزنطية العثمانية، وابتداء من أواخر القرن 13 بدأ العثمانيون في توحيد البلاد هذية اللي كانت في شكل إمارات صغيرة. السياحة اليوم تشكل أهم أعمدة اقتصادها، وخاصة في السنوات الأخيرة، ربما حتى بالنسبة للتوانسة من أكثر الوجهات السياحية اللي كانوا مازالوا يمشيوا لها، لأنه ساعة من غير فيزا، وكانت في الماضي من البلدين اللي ينجموا يقضيوا منها بالقدي خاطر كانت رخيصة. كانت اليوم العام للعام التضخم قاعد يزيد والأمور ماشية وتغلى. ساندويتش نجم تكلف 50,000 بفلوسنا، خيار واحد ما يحسبش. صار عرفتوا البلاد هذه شنية، ماشيين لتركيا اليوم. موسيقى من العالم.

اليوم باش نحكي وباش نسمعوكم الموسيقى التركية، موسيقى تنوعت وتطورت من عهد السلاجقة في الأناضول وصولا للدولة العثمانية، وحتى لليوم الموسيقى في تركيا قاعدة تتطور وتاخذ أشكال موسيقى العالم. الموسيقى التركية تجمع بين ثقافات آسيا الوسطى، الشرق الأوسط، البلقان وأوروبا. الموسيقى التركية ملول بالكل كانت كغيرها من الموسيقى القديمة، كانت الموسيقى قليلة الأوتار، ومع مرور الوقت دخلت بكثرة الآلات الوترية، وهذا زيد في تطور البنية اللحنية. خلينا نحكيه شوية ميلة على الآلات اللي حاضرة بكثرة على مستوى الموسيقى التركية. نلقاو آلة الناي، نلقاو آلة القانون، وكبارات العازفين بطبيعة في تركيا متميزين في آلة القانون، كيف ما جوكسيل مثلا، آلة الكيميتشي الكلاسيكية واللي هي كيف ما الكمانجا وآلة وترية، ثم آلة الجامبوش، وكيف كيف هي آلة وترية. باش تعرفوا أنه الآلات الوترية حاضرة بكثرة في الموسيقى التركية. وجود أنماط عرقية مختلفة في تركيا حاجة زادة مميزة، كيف ما الكردية، كيف ما الأرمينية، كيف ما اليونانية وغيره، وشيء ذي ساعد في توسيع قاعدة تراث تركيا. وحتى اليوم الواحد كيف يمشي يحوس في شوارع اسطنبول مثلا، يمشي لتقسيم مثلا، يسمع أنواع الموسيقى المحلية والعالمية بلاش، وبطبيعة هذا ما ينجم يساهم كان في تعميق علاقة الشعب التركي بالموسيقى، تحب تركيا من خلال موسيقتها ولحتى من خلال موسيقى العالم. الموسيقى التركية تنقسم لعدة ألوان، من شعبية ولا ما يسمى بالتركو واللي تستعمل فيها آلة البقلامة وإلا الساز، الموسيقى الكلاسيكية العثمانية، اليوم ثم البوب زادة، لكن تبقى الموسيقى الصوفية عندها حضور لافت. وأعظم وأفضل الملحنين في تركيا كانوا من المولوية، واليوم الموسيقى المولوية تعد الأثمن في الخزينة الموسيقية. وإذا كانت الطرق الصوفية عموما هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن ظهور واستمرار الموسيقى الروحية في تركيا، تبقى الطريقة المولوية اللي أسسها جلال الدين الرومي الأكثر بروز. الموسيقى التركية اليوم في بلاي ليست. موسيقى من العالم.

موجودين مع الموسيقى التركية فيها شجنها وبالدليل. تحية لكم مستمعين الكل، ونواصل معكم اختياراتنا في بلاي ليست الليلة، اختيارات متنوعة وإن شاء الله كل واحد وذوق متاعه يسمع حويجة على كيفه. تحية لكم إذا كان خارجين باش تسهروا في الوقت هذية، خارجين بحذا العائلة، سهرين في الدار، حالين الراديو وين ما كنتوش، لا تعديوا معنا وقت مزين. كنا في جولة موسيقية في تركيا، نرجع لقواعدنا سلمين، نرجع لتونس ونسمعوكم الموروث التونسي جميل حويجة. شنو اخترني لكم؟ اخترني لكم وقفة قرقنية تعمل 66 كيف بروحة جديدة، كيف ما تصورها الفنان المجدد الحقيقة واللي عنده هكا خصوصية في العروض متاعه في الموسيقى متاعه محمد علي كمون في عرض عطور. هاو شنو اتعدى؟

طريقته محمد علي كمون جبلنا من كل جهة من الجهات التونسية، جبلنا عطر من عطور تونسنا العزيزة، هذا عطر موسيقي ياسر بنين يجينا من قرقنا. وقديش البعد قلنا التجريبي للموسيقى كيف يكون مدروس، يخرج لنا أفكار مشاريع كيف مع عطور. وبالحق رأي شخصي من أجمل العروض التونسية اللي أنا شخصيا وكبتها، وإن شاء الله في تجارب أخرى محمد علي كمون وغيره من الناس اللي بالحق يبحثوا ما يستسهلوش. يقول لك هنمشي نقدم عرض مبني فقط على التراث، ثم تراث لكن ثم رؤية على مستوى الموسيقى والتوزيع والركح والشو شو كامل. كي نحكيوا على عطور خليكم قبلها مع هيت ألبوم نرجع من خلاله الألبوم مع 98 الوائل جسار ألبوم أمر الحبيب. ساعتنا الثانية تستنيوا فيها ميكس ستار عالمية نحكيوا عليها إن شاء الله في ساعتنا الثانية، فقرة الغبريز وموسيقى الكانتري باش تكون محور حديثنا من بعد. خليكم معنا في الاستماع، راجعين.

لمسة شيخ الملحنين سيد مكاوي نزيدوها مقلم مشاعر عبد الوهاب محمد تخرج حويجة وغنية مزينة خالدة مش تنسي أنا متأكدة بصوت أصالة نصري لو تعرفوا برشا محبة. نرجع نسلم عليكم من إذاعة المنستير وهذا جزء ثاني من اللي قانا معاكم في بلاي ليست مع اختيارات مازلت متنوعة حتى العشرة متاع الليل. نسلم على كل من بدأ يسمع فينا من اللي بدينا وإلا توا باش خلط علينا في الاستماع مهما كان برنامج سهريتكم إن شاء الله تعديو سهرية مزيانة وين ما انتم موجودين. كيف ما العادة كل مرة في بلاي ليست نختاروا موسيقى ونفتحوا قوس موسيقي وتاريخي عليها. ريترو

اليوم نتوقف مع موسيقى الكانتري، هاللون الموسيقي الشعبي اللي نشأ في أواخر القرن 19 في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب غرب. هذاك علاش وقت لا تتقدم موسيقى الكانتري تتقدم كنمط موسيقى جنوبي، وتتقدم أيضا كموسيقى ريفية أو موسيقى رعاة البقر. الموسيقى هذية موسيقى في إيقاعها بسيط، في ألحانها زادة بسيطة، وفي كلماتها أصولها الموسيقية تستمد من موسيقى الفولك للطبقة العاملة الأمريكية. الطبقة هذية اللي مزجت الأغاني الشعبية والإيقاعات الإيرلندية والموسيقى سلتيك، الموسيقى الفولكلورية الأوروبا الغربية، مزجت هذا الكل مع أيضا موسيقى البلوز باش خرجت موسيقى الكانتري. وفي فترة ما برشا دول كانت تعيش صراعات حروب كبرى وحتى صراعات أهلية في جنوب أمريكا. في الوقت ذاك تشكل النوع هذية من الموسيقى اللي يعاون الناس في رسم الهوية متاحهم الثقافية. في نهاية القرن 19 وكنت حكيت في وقت سابق وقت فتحت قوس البلوز، قلت أنه كانت الموسيقى متاع البلوز هي اللي تحتل المشهد في ساحة الموسيقى الشعبية الأمريكية مع الموسيقى الكنسية ولا موسيقى الجوسبيل. وموسيقى البلوز كانت أكثر انتشار لدى السود المهاجرين من إفريقيا الأمريكية. في الجنوب الأمريكي الأحوال كانت مختلفة. وقتها الرجل الأبيض البسيط حب أنه يصنع الموسيقى متاعه، فكانت وجات موسيقى الكانتري اللي خذت من بعد اختلافات مع تطور الزمن. من الآلات المميزة الموسيقى الكانتري الجيتار أكوستيك، كيف آلة الموندولين.

ما زلت حاضرة وعندها الجمهور متاحة. وعالم هوليوود زادة في حد ذاته ربطت الموسيقى هذية بالموسيقات التصويرية لعدة أفلام، وولت موسيقى بالحق تعبر على هوية وثقافة بامتياز.

دخلت معكم للتسعة وتسعة وعشرين دقيقة في إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بيكم، إن شاء الله كل واحد وذوقه القاع حويجة على ذوقه. أهلا وسهلا بيكم مواصلين كيف ما العادة في لقانا، نبرمجوا الأجواء الترابية برؤية أخرى عن الأصل، وهذا بطبيعة في الغبخيز.

كان الطيب كرم محمود ورصيد ممتع وجميل من الأغاني الخالدة، اخترنا منها عنيبي الليلة من روائع كرم محمود اللي كتبهم الشاعر كامل الأسناوي وألحان الموسيقار حلمي أمين. الشاعر حلمي الأسناوي كتب الغنية هذية في الخمسينات وكان وقتها مازال صغير، مازال ماهوش معروف، ووقت اللي كتب الغنية كان شاهي حاجة، كان يتمنى حاجة، وهي أنه الفنان محمد قنديل يغني له الكلمات هذوما، لكن الطلب متاعه رفض بكل عنجهية، يقول هكا في أحد اللقاءات الإعلامية، وحس كأنه محمد قنديل استصغره وقال له سمحني أنا ما نغني كان من ألحان الكبار. حس وقتها حلمي الأسناوي بالأحباط لكنه ما استسلمش وبقى يلوج على صوت آخر ممكن يقبل يغنيها، إلى أن شاءت الأقدار والصدف أنه يقابل كرم محمود على كورنيش الإسكندرية وحكي له على غنية وسمح حاله، فعجبت الغنية كرم محمود وقرر يغنيها، ومن نهار الأول اللي تبثت فيه الغنية في الإذاعة وليت حديث الناس وليوا يغنيوها حتى في الحفلات متاحهم والجلسات الخاصة متاحهم، اللي نغنيها من بعد كرم محمود في حفل أضواء المدينة عام 72، ونهار يقول الشاعر حلمي الأسناوي قابل محمد قنديل وقتها ولا هكا معروف وعنده الأغاني متاعه، ف قال له محمد قنديل إذا كان ندمت على حاجة ندمت أنه ما غنيتش عنيبي في الغبريز بصوت فلسطيني جميل جدا، صوت محمد عسيف.

مازلت نص ساعة معكم في لقانا في بلاي ليست من إذاعة المنسير 9:37 دقيقة. إن شاء الله حابين اختياراتنا اللي مازلت متواصلة بعد شوية مع ميكس الليلة اللي اخترناه بصوت لا دومازيل كي شونت لو بلوز واللي غنيت على سون ميك كايل واللي غنيت دالماني وهي اللي تولدت على الحدود الفرنسية الألمانية بالتحديد في مدينة فورباخ. نحكي على باتريسيا كاس في ميكس الليلة اللي من اللي كانت تحكي لو بلات لهجة الأم ليها اللي كانوا يحكيوا بيها في المنطقة متاعها وليت من أكثر الفنانات استماع في فرنسا وهي اللي غنيت أنجح أغانيها باللغة الفرنسية وبيعت أكثر من 20 مليون ديسك حول العالم. باتريسيا كاس نالت من صغرتها تشجيع بوها وأمها وخلوها من اللي هي عمرها 8 سنين تاخد دروس في الموسيقى. وقتها كانت هالبنوتة الصغيرة تغني لكلود فرانسوا سيلفي فارتان ميري ماتيو كانت تغني نيويورك نيويورك كانت تغني جاست جيغولو غنيت طبعه ذكرت الطفلة الصغيرة اللي كانت تخمم باش تكون مغنية وفعلا هذا ما صار وقت اللي وصل عمرها 13 سنة. في العمر هذية صحت أول كونترات ليها مع ملها تغني فيه وكانت تغني في سهرة كل سبت مدة 7 سنوات متالية ونهار من هارات سمحها المنتج الفرنسي فرانسوا بيرنهايم اللي تحول لها بالذمة لفرانكفورت وين سمحها تغني في ملها ومن ألمانيا كانت لوجها فرنسا وإنتاج أول ألبوم ليها. وشكون زادة كان ممول للألبوم هذا بخلف فرانسوا بيرنهايم كان الممثل الفرنسي جيرار دوباردييو. أول سكسي متاع باتريسيا كاس كان غنية مادموزيل شانت البلوز من أشهر غنيتها ولليوم الناس أول ما يجي اسم باتريسيا كاس جي الغنية هذه للبال. غنية تصدرت ترتيب التوب 50 في فرنسا وفتحت أبواب النجاح على مصراعي قدام باتريسيا كاس اللي جات بصوت دافي حنجرة خاصة معناها قوية تامبر خاص جدا في صوت باتريسيا كاس وجيت من بلاد باردة لكن كنت في أغانيها حالة من الدفء نجاح ورا نجاح تتويج ورا تتويج من بعد أول تتويجاتها البخيم تاع كارل كروس وأول الحفلات كانت من خلال تأمينها الجزء الأول من الكونسير متاع الفنانة جولي بيتري وبعد سنوات كانت هي ملكة من ملكات المسارح في فرنسا والعالم باتريسيا كاس في ميكس الليلة.

0: Mix.
1: Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre.

من الأمور بطريقة أوركسترالية بصوت باتريسيا كاس اللي حملت ميكس ليلى واللي من ذي بشبقى حي على طول. تو شوف قديش عمر الغنية هذية من اللي غنيتها الموم إيديت بياف عام 1950. ما تموتش غنية كيف من هكا. ومسك الختام بالغنية هذية لكن غنية أخرى باش نختموا بها، واحدة من روائع الفنانة المغربية عزيزة جلال، مش مستنياك لا، غنية أخرى لهذه الفنانة اللي كانت معتزلة خطر بالأمس القريب، معناها بعد حفلها في السعودية ما عادش معناها ولا زمان الاعتزال. فمن برشا مغريات الحقيقة في هلا تظاهرات اليوم الموجودين في السعودية واللي عندها صبغة ترفيهية لكن وراها برشا برشا فلوس. الكلمات للشاعر عبد الوهاب محمد، ألحان الموسيقار محمد الموجي، شيء من الماضي في بتخاصمني حبة. وعزيزة جلال تحياتي لكم الكل، نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقى على خير، تصبح على خير الناس الكل.

همسات دافئة. إعداد سناء هاشم الرجب. تقديم صباح محسن وسميرة شهد. همسات دافئة. إخراج وراق حسن.

حين يفاجئني صوتك الماطر أرتجف منتشيا لقطرات الحب الوافد، وحين ينبع صوتك من أعماق السماء يسري وجدا ورضيعا يطويني تحت جناحي كالأمنيات، فيجري عناق السواقي بقلبي حبا وأرتشف دفئا.

أخطأ حين أكتب حروف اسمك، لأنك استدارة وجهي وطيبته وحنانه. أخطئ كثيرا حين أقول الشعر، وأخطئ حين أكون مجنونا. لا أخطئ حين أقول أحبك، لأنك كل ظني

وعاشروني نجوم سماء ولوعات القصائد بجنون الحب أكتب بعطش الحب أكتب فوق الهواء والماء أكتب أبعد عن العشق بكلمات العشق وأبعد عن الظمأ بكلمات الظامئين فأنا أكتب عن الحب بجنون وستزهر كل الأحلام الجميلة في سماء.

ترسم كحل عيني، تغني للعلوم السود، وقد ثقل فيها البريق، ومازح ضوء عينيك ظلي، ورقص في دفتر السري حرف التمني، وذكرى حب لا يغيب منذ 20 عاما وأنا أفكر فيك. كم من العمر قضى، وخاتم عرسي، رموشي بساتين النخيل، وعيناك موطن ضعفي.

يوم التقينا مزحت عيناي عينيك، حللت برائحة الياسمين، وفاض في كأس الهوى دفء الحنين. تعبر شمس تشرب في نظراتك، أصلت قيثارة، قرأت في وجهي ما يريد القلب أن يعرفه. دعيني أمسح عن محاجر عينيك الدموع، يا ترى هل تقبلين وأنت كل أمان الحياة؟ فخذي إليك اعترافي، أحبك.

أحبك أكثر؟ كيف أهواك؟ وعمق ولعبك يرديني صريعة وجعي بوحشتك. أسافر معك على طرقات اللهفة، ويحدوني من كل صوب انطماس اشتعال التواجد في اللاشيء، وانغماس إحساسي بك بحدود التقارب. جنوني بك سفير لحظات التلاقي، واحتمالات الخضوع لذبذبات نداءاتك المستميتة على شرفة أحلامي. أتكور في غفوة الليل، تصاحبني نظراتك الثاقبة وصوتك المنبعث من ذاتي. أغلق ستار الظلمة وأحيا فيك محمومة متضاربة الفكر، مصلوبة الإرادة، متوحدة في لفظي.

لماذا أنا بحاجة دائمة إلى سماع صوتك ورؤية وجهك والكتابة إليك والاطمئنان عليك؟ لماذا أنا على استعداد أن أحب كل من على الأرض؟ لماذا حين أهاتفك لا يكون نبضي هو نبضي، ولا لوني هو لوني، ولا جرأتي هي جرأتي، ولا أنا هو أنا؟

يحتمي بالأمل ويداهمني البرد فترتجف أوصالي، وأنادي عليك بكل حب لا يعرفه الوجود ولا يدركه المفقود. كيف أحبك أكثر؟ أجد فيك مفرداتي مفقودة ونداءاتي مخنوقة، وتوحدي بك يختالني لأبقى مستسلمة لجنوني في حبك. أتراك تدرك قدر الأنا في نفسي؟ قدرها أن تكون أنت في نبضي، تلغيني وتحتويني، تحتل عرش وجودي، تسند ببوحك سقوط

لماذا حين أفكر بالحديث معك تضيع مني الكلمات وتخذلني العبارات وأختلف الأسباب وأفكر ألف مرة ماذا سأقول؟ لماذا حين تحدثيني تتحول الكلمات خناجر والحروف حراب والصوت بكاء؟ لماذا يعتريني وجودك بأن الحياة مستمرة وأن السعادة على قيد الحياة وأن الحب ما زال على الأرض يرزق وأنني رجل غير عادي؟

قبلت بك حبا يأسرني يبعثرني ويكونني حلما يأتيني في كل ليلة. رضيت بزياراته المتقطعة، وإن غاب يوما تناثرت أملا بأن يلقاني في اليوم التالي. جعلت في أشباح طيفك كبريائي، فتهاوت كل مستدركاتي، وأخضعت لأجلك سكناتي، وارتميت مبتهجة أسألك بكل وهني كيف لي أن أحب.

لماذا حين تحزنين تنتابني رغبة بالبكاء ورغبة للانتماء ورغبة للانتهاء؟ ترى هل أحببتك؟ لماذا حين أتحدث عنك يتغير لون وجهي وتضيع ثقافتي وأتلعثم في قولي وتتضخم سذاجتي؟ لماذا أتمنى أن يعود الزمان إلى الوراء لتكوني حلم الأول وقصيدتي الأولى وحبي الأول؟

ذلك الإنسان الذي ملك قلبي ووجداني. لا أخفيك أني حاولت أن أنساك وأنسى حبك، حاولت أن أطوي حبك في ذاكرة النسيان كشريط مر عليه الزمن وطوته الأيام، لكن حبك أقوى من كل شيء، أقوى

0: الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

بعدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العبادة.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.
3: سألتك يا من لا تخيب من سأل،

نزل بجاه نبي أعطي الفضل في الأزل هو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مفضلا ومهابا عليه إله العرش أثنى بنفسه وحقا رأى المولى بعيني عرسه

تمنى فكم لك عندنا من مفاخر تمنى فكم لك عندنا من مفاخرين

بعثت نبيا مرسلا في أواخر ولست بمجنون ولست بساحر

0: ما لاح نجم في السماء وغاب.
1: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.

0: من أذكار الصباح.
1: بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. يا رب، هذا يوم جديد أطل علينا، ونحن عبادك قد سعينا إليك بالدعاء، فأحسن إلينا بعفوك، وارزقنا خيرك، واشرح صدورنا برضاك، واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك، واجعل لنا في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا، يا نور السماوات والأرض. يا رب، في هذا الصباح بشرنا بما يسرنا، وأبعد عنا ما يضرنا، وارزقنا حلالا يكفينا، وأبعد عنا كل شيء يؤذينا، وارفع عنا همنا، واشرح صدورنا، واكتب لنا كل خير. اللهم إنا نعوذ بك من العثرة التي لا تعذر، ونعوذ بك من الزلة التي لا تغفر، ونعوذ بك من الكسر الذي لا يجبر. اللهم افتح لنا أبواب الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب الفرح والتوفيق من حيث لا نحتسب. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك محو الذنوب وستر العيوب، ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور، واكتب لنا يا الله خيري الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا الصباح مشرقا مبهجا، حاملا معه كل الخيرات والمسرات.

0: عروس البحر إذاعة المونستير.
1: تتعرفون الآن مستمعين الكرام على مناقب وبعض المواقف للشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور.

0: مع محمد مصمولي. حديث يبدأ ولا ينتهي.
1: في هذه الحصة من برنامج علامات مذيئة نواصل الحديث عن سماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وهو من ألمع علماء جامع الزيتون المعمور، ومن أكثرهم اعتمادا على العقل والنقدي وعلى التثبت والمقارنة في البحث وفي التجديد المعتمد على الاجتهاد المستنير.
0: وهو فخر لجامع الزيتون المعمور بهذه الصفات المتعلقة بالفكر المستنير، ولذلك فقد كان لنا شرف إدراجه في سلسلة برنامج علامات مذيئة.
1: ومع الشكر سلفا على حسن المتابعة والاهتمام، وقبل البداية نقول أنا وهاجر حمودة أهلا
0: ومرحبا بكل المستمعين الأفاضل.

0: حدثنا عن أهم مراحل الحياة العلمية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وعن قيامه بالتدريس بالجامع الأعظم جامع الزيتونة، وكانت دروسه في اللغة والبيان وأصول الفقه ومقاصد الشريعة والحديث والتفسير.
1: وإضافة إلى تدريسه بالجامع الأعظم، فقد درس أيضا بالمدرسة الصادقية.
0: نعم، وكان ذلك من سنة 1905 إلى سنة 1932، كما عين عضوا بمجلس إدارة الصادقية في سنة 1909.
1: وأشرنا ضمن هذا البرنامج إلى أن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور قد برزت الصفات الفكرية التجديدية لشخصيته منذ مطلع شبابه، وذلك في كتابه أليس الصبح بقريب، الذي تناول فيه موضوع التعليم الإسلامي مبرزا جوانبه السلبية ومقترحا فيه الأساليب الكفيلة بإصلاحه.
0: نعم، وهذا الكتاب ألفه الشيخ في حدود سنة 1910، ولم ينشر إلا في سنة 1967، وتعلق موضوعه بالإصلاح للتعليم الزيتوني. وقد اشتهر محمد الطاهر ابن عاشور منذ تلك الأعوام بآرائه الإصلاحية وحرصه على تجديد الفكر الديني والتعليم الزيتوني، التي أي هذه الإصلاحات لم يتردد في الصدع بها، سواء كان بالتعبير عنها في المجالس الأدبية والمحافل الثقافية أو في الجمعية الخلدونية التي كان عضوا في هيئتها المديرة في سنة 1905، أو بالتحاليل الكتابية في المجلات العلمية.
1: لكن العلامات المضيئة في فكر محمد الطاهر بن عاشور لم تقتصر على آرائه الإصلاحية في مجال التعليم الزيتوني، بل تجاوزتها إلى مجالات أخرى، أليس كذلك؟
0: نعم، بكل تأكيد، كما سنرى ذلك بإيجاز في الفقرات التالية. لكنني وقبل ذلك لابد أن أشير إلى أن الجهود التي بذلها الشيخ في إصلاح التعليم الزيتوني لم تقتصر على الجانب النظري في كتابه أليس الصبح بقريب، ولا على تلك المحاولات الأولى التي ضبط من خلالها برنامج التعليم في إدخال إصلاحات على أساليب الامتحانات، وهي البرامج والإصلاحات التي قوبلت في ذلك الوقت بمناورات بقصد مناهضة المشروع التجديدي للشيخ. لكن تلك الإصلاحات فيما بعد رأت النور بعد سنة 1933، وبالخصوص بداية من سنة 1945، عندما عين الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور شيخا للجامع الأعظم، واستأنف منذ ذلك الوقت مواصلة تطبيق برنامجه الإصلاحي، فجعل الفروع الزيتونية تحت مراقبة إدارة مشيخة الجامع، ووفر لها إمكانية تنظيم امتحان الأهلية، كما زاد في عدد الفروع الذي ارتقى من 8 إلى 25، منها 2 للفتيات، بل إن هذا الإنجاز اتسع إلى تأسيس فرعين في قسنطينة بالجزائر سنة 1947، مع أحداث إدارة المدارس لتحسين ظروف عيش الطلبة.
1: العلامة المضيئة في هذا التمشي الإصلاحي تمثلت في أمرين اثنين، أولا الجانب التنظيري، وثانيا الجانب التطبيقي، وذلك بالرغم من مناهضة أعيان الزيتونة في ذلك الوقت للمشروع الإصلاحي للطاهر بن عاشور وحرصهم على إحباطه.
0: نعم، ومعنى هذا المرور من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي برغم العقبات، معنى هذا أن الشيخ كان متميزا بحس المثابرة على المبدأ وبالصمود أيضا.
1: قلت إن مناهضة أعيان الزيتونة للمشروع الإصلاحي للشيخ محمد الطاهر بن عاشور قد أفضت إلى إبعاده، كيف حصل ذلك؟
0: كان ذلك سنة 1933، وقد تمثلت هذه المناهضة في اضطرابات وقلائل بدون ترون بسبب دسائس ترمي لمعارضة المشروع الإصلاحي، وتطورت إلى اتهام بالباطل للشيخ محمد الطاهر بن عاشور فيما يسمى بقضية فتوى التجنيس، وهي في الحقيقة كما تبين ذلك قضية اصطنعها بعض زعماء الحركة الوطنية آنذاك لأسباب تكتيكية سياسية بحتة، بدليل أن الحملة ضد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وبقية أعضاء المجلس الشرعي بدأت وتفاقمت وحيرت العقول، مع أن الفتوى لم تحرر ولم يعلم أحد بفحوها. وكانت هذه الدسيسة ذريعة للمحافظين من أعيان الزيتونة المناهضين لبرنامج ابن عاشور الإصلاحي، فشجعوا المدرسين والطلبة على التشويش الشعب. والكلام هنا للدكتور محمد العزيز ابن عاشور.
1: لكن الشيخ بعد إبعاده عن الجامع في سنة 1932 قد عين مرة أخرى شيخا للجامع الأعظم، وحقق ما حققه من مشروعه الإصلاحي، فهل وصل الطريق في نفس الاتجاه؟
0: نعم، بل إن الحوادث السياسية التي اعترضت البلاد وعاشها الشعب كان لها انعكاس سلبي على الأوساط الزيتونية، تسببت في اضطرابات داخل الجامع مما أدى إلى تعطل الدروس من جرائها، وبالتالي تعطل تطبيق برنامج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تعطيلا سرعان ما تفاقما بسبب تحريض زعماء الحركة الوطنية للأوساط الزيتونية على الهيجان، ولعدم استجابة الشيخ بن عاشور للرغبة السياسية قررت السلطة سنة 1952 إبعاد الشيخ عن مباشرة وظيفته مع بقائه في خطته. لكنه بعد ذلك وتحديدا في سنة 1956 عاد إلى مباشرة شؤون التعليم الزيتوني بعنوان عميد للجامعة الزيتونية من سنة 1956 إلى سنة 1960.

0: كما كان العلامة محمد الطاهر بن عاشور مجددا في مجال إصلاح التعليم الزيتوني كما رأينا، فقد كان مجددا في مجالات أخرى متعددة.
1: نعم، من بين تلك المجالات مجال النهوض بمنزلة المرأة على سبيل المثال.
0: نحن رأيناه في مشروعه الإصلاحي للتعليم الزيتوني أنه قد سعى منذ مطلع القرن العشرين إلى تمكين المرأة من التعليم ضمن برنامجه الإصلاحي.
1: نعم، فمنذ ذلك التاريخ كان الشيخ يلح على تعليم المرأة، وقد سوى في هذا التعليم بينها وبين الرجل إلا في جزئيات خاصة لا تغير من الأمر شيئا. وقد قال في هذا المجال إن بقاء المرأة منحطة الفكر غارقة في الجهل يسلب منها الأهلية لتربية أولادها تربية كاملة ولسياسة بيتها على الوجه الأكمل، ويسلب الأمة الانتفاع بنصف كامل من البشر. وفي الجانب العملي فقد فتح الشيخ سنة 1949 فرعا زيتونيا نسائيا بالسيد عجولة، التحق به حتى إغلاق الزيتونة في العهد المنقضي سنة 1958 التحق به عدد كبير من الفتيات. وفي جوان 1956 تخرجت الدفعة الأولى في امتحان عام، وهذا إنجاز تاريخي يحسب للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور.

علامات مضيئة. علامات مضيئة مع محمد مصمولي. حديث يبدأ ولا ينتهي.

0: توكل على المولى وابدا نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم.
2: قصص الأنبياء عمل درامي من إنتاج إذاعة دولة الكويت.
3: قصص الأنبياء كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: لما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار.
5: نعم يا نبي الله، نعم يا أبا البشرية، قد تعلمت الدرس الأول. الله واحد أحد، الله فرد صمد.
6: يقول آدم عليه السلام: الله الصمد،
5: الله الصمد،
6: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قد تعلمت قولك يا أبتي وحفظته، ولن أنسه أبدا أبدا.
7: يقول آدم عليه السلام: عليك أن تتعلم عبادات الليل والنهار يا شيث بن آدم، فتعلم واعلم أن الطوفان قادم، فاحذر وحذر ذريتي من بعدي، إن الطوفان قادم ليغرق الأرض.

0: أهذا الطوفان يا أبتي؟ أهذا هو الطوفان الذي حذرنا منه نبي الله آدم عليه السلام؟
1: كلا يا بنيتي، ليس هو بعد، فالطوفان الذي حذر منه جدكم آدم سيأتي عندما يغيب الإيمان ويسود الكفر على الأرض.
2: لكن ما هذه الرياح الصفراء والعواصف المزمجرة؟ لماذا بدأت الشمس تغيب ونحن في منتصف النهار؟
3: كأن هناك خطبا عظيما تنبئ به الشمس. أخشى أن يكون الطوفان ونحن لا نعلم.
1: ليس الطوفان، بل ربما كان أمرا أعظم من الطوفان. ربما يغيب جدكم آدم. ربما يغيب جدكم آدم.

0: آدم مات بالبشرية الأول، مات نبي الله آدم، مات نبي الله آدم،
1: مات نبي الله آدم، مات نبي الله آدم.
2: انظروا انظروا كيف كسفت الشمس وخسف القمر، انظروا هذه الصفوف من الملائكة التي تنزل من السماء، إنها صفوف كثيرة، صفوف كثيرة من الملائكة،
3: إنها أكثر عددا مما على الأرض من خلق. ترى لماذا نزلت كل هذه الملائكة من السماء العلى إلى هذه الأرض والحياة الدنيا؟ لماذا؟

0: لما توفي آدم عليه السلام، وكان ذلك في يوم الجمعة، جاءته الملائكة بحنوط وكفن من عند الله عز وجل، أرسلها إلى آدم من الجنة.
1: لا تبكي يا حواء، لا ينفعك الحزن ولا يعيد ميتك البكاء.
2: أمه، أمه، كيف كفي دموعك؟ ويكفينا فرحا يا أمه أن ملائكة الرحمن قد نزلت تعزيني في موت أبي آدم عليه وعليك السلام.
1: تقول حواء قبل أن يموت أبوكم آدم كان يقول: إني أشتهي من ثمار الجنة، وإني لأقول مثل ما قال حبيبي آدم: إني أشتهي من ثمار الجنة، أشتهيها كي آكل منها.

0: يا أبالسة الأرض الشقية بآدم وحواء وبنيهم، ماذا رأيتم هناك وماذا سمعتم؟ أنبئوني أنبئوني يا شياطين جهنم، ما الأمر الذي يخيفكم؟
1: رأيت وسمعت بكاء ذرية آدم عليه يا سيدي يا كبير الأبالسة.
2: وأنا رأيت وفاء حواء لزوجها، وكذلك ستكون نساء بني آدم عبر الأجيال إن تركناهن بلا غواية وإفساد.
0: هذا دورك أنت يا شيطانة شجارة، عليك بنساء بني آدم، عليك ببنات حواء، أفسدي أخلاقهن وخربي ديارهن بالزينة والفتنة والفحش والفحش والرذيلة.
1: وماذا عن بني آدم يا ملك الأبالسة؟ ماذا سنفعل برجال الإنس؟ لو تركناهم بلا غواية وإفساد لفسدوا بتقواهم من الله وحسن عبادتهم.
0: لا يا شيطان مرار، لن يمضي على غياب آدم نهار أو بعض نهار إلا ونكون أخذنا رهطا منهم إلى النار. إلى أين؟
1: إلى النار.
0: أفسدوهم، أفسدوا دينهم بالجنس والطمع والجشع وحب الجاه وزينة الحياة. افعلوا افعلوا ما يأمركم به سيدكم إبليس، وسوف ترون كيف تسوقون بني آدم كالغنم إلى الجحيم، إلى الجحيم، إلى الجحيم.
3: قصة وفاة أبينا آدم عليه السلام قبيل وفاة نبي الله آدم حدث موقف عجيب، إذ سمعه بعض أبنائه ينادي ويقول:
4: يقول آدم عليه السلام: أي بني، إني أشتهي من ثمار الجنة، إني أشتهي من ثمار الجنة.
5: إن أبي الأكبر يقول إنه يشتهي من ثمار الجنة، فهلما نحضر له مما يشتهي.
6: ليت الأمر بهذه السهولة يا غوثة، نحن هنا على الأرض حيث لا شيء عليها من ثمار الجنة.
7: فلنذهب ولنرتحل إلى كل مكان على الأرض نسأل لعلنا نجد شيئا مما يشتهي أبونا آدم.
8: فلنرتحل، نعم، نبحث ونفتش ونسأل لعلنا نجد شيئا من ثمار الجنة على هذه الأرض. اتبعوا أخاكم يعوق الأصغر لعله يعلم أكثر مما نعلم.

0: فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفان آدم وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل وما يلزم من عدة الدفن. فقالوا لهم:
1: يقول أحد الملائكة العظام: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون؟
2: أبونا آدم مريض واشتهى من ثمار الجنة.
1: قالت الملائكة: ارجعوا، فقد قضى أبوكم فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له ولحدوه
3: وصلوا عليه ثم أدخلوه قبره فوضعوه في قبره ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا:
4: يا بني آدم، هذه سنتكم، يا بني آدم، هذه سنتكم.
5: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
0: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
5: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر ويخرجها علي حسن.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمعين الكرام، إليكم فضل بعض الآيات والسور من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قارئ التكاثر يدعى في الملكوت مؤدي الشكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ 1000 آية كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر؟ صديقي المستمع، إياك أن تظن أنك سيء لمجرد أنك أذنبت، فذلك الظن من الشيطان ليقنطك من صلاح نفسك ومن عفو الله. فمهما أذنبت عد إلى الله ولا تيأس من رحمته سبحانه وتعالى، لأنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. من الأشياء المريحة بالدنيا أن الرزق والنصيب والتوفيق كله من الله سبحانه، كلام الناس كله في كفة، وتدابير الله في كفة أخرى لا يعيقها عائق. ربي لن أشتكي لأحد وأنت موجود، ولن يصيبني اليأس وبابك مفتوح. يا رب قد خاب ظني بالكثير، والظن بك لا يخيب. إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح

رباه إني قد عرفتك خفقة في أضلعي وهتفت باسمك يا له لحنا يرن بمسمعي أنا من يذوب تحرقا بالشوق دون توجعي قد فاض كأسي بالأسى حتى سئمت تجرعي يا ربي إني قد غسلت خطيئتي بالأدمع يا ربي تسبيحتي في مسجدي أو مهجعي يا ربي إني ضارع أفلا قبلت تضرعي إن لم تكن لي في أسايا فمن يكن إذن معي.

حتى سمع عرش القدير جلالا قد تسامى عرش القدير جلالا.

يا ربي في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت، ولكم رجوتك خاشعا وإلى رحابك كم سعيت. قد كنت تائها واليوم يا ربي وعيت، إن كنت تعرض جنة للبيع بالنفس اشتريت، أو كنت تدعوني إلى الرجوع ها قد أتيت. طفقت نفسي تجادل ذات يوم وتسائل، قلت عفوا يا إلهي فأنا في العي باقل. سألتني عنك نفسي وأنا يا رب جاهل، هاتف وشوش روحي من وراء الغيب قائل، إنه منا قريب لا تراه عين جاهل، وهو في كل مكان لأولي الألباب ماثل، في هدير البحر بالأنغام، في حضن السواحل، في مسير الزهر في الآكام، في عذب المناهل، في صرير الصقر في الأقلام، في ضوء المشاعل، في ظهور الفجر في الإظلام، في لون الأصائل.

في شعور البر والأنعام، في جو الأماثل، في نشور البذر بالأكمام، في غرس الشمائل، في الخلايا والشرايين، وفي لطف المفاصل، في مرايا العين، في الأعصاب، في حسن الأنامل. هو باري الروح، والأرواح كم أعيت مسائل. خلق الإنسان، أعطاه بيانا ونوافل، حكمة العجماء فيها خير برهان لغافل. ونظام الكون لو فكرت فيه فهو هائل، فتأمل قمرا قدره تلك المنازل. إن في خلق السماء والأرض آيات لعاقل، عالم حلو البرايا، كل شيء فيه كامل. جل من أحيا مواتا وحباه سحر بابل، صار الترب الأمس قلبا يتغنى ويغازل. إلهي، إني قد عرفتك خفقة في أضلعي، وهتفت باسمك، يا له لحنا يرن بمسمعي. أنا من يذوب تحرقا بالشوق دون توجعي، قد فاض كأسي بالأسى حتى سئمت تجرعي. يا ربي، إني قد غسلت خطيئتي في أدمعي، يا ربي إني ضارع، أفلا قبلت تضرعي؟ إن لم تكن لي في أسايا فمن يكون إذن معي؟ يا ربي، في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت، ولكم رجوتك خاشعا، وإلى رحابك كم سعيت. قد كنت يوما تائها، واليوم يا ربي وعيت. يا ربي، من لي غير نورك إن ضللت وإن غويت؟ إن كنت تعرض جنة للبيع يا ربي بالنفس اشتريت، أو كنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. حين تجثو على ركبتيك وتجمع قلبك وتغمض عينيك وترفع أكف الضراعة وتعلن فقرك وذلك وعجزك بين يدي الله سبحانه، ثم تهتف من غور روحك وأعماق قلبك ثناء على الله وتمجيدا له ومدحا فيه وإعجابا بصفاته وتملقا له وإطراء عليه وتبجيلا له وعجزا عن الثناء عليه وتعديدا لنعمائه عليك في مقابل تقصيرك معه وتوسلا به إليه ونحو هذه الفنون، فإن صدى هذه اللحظات السماوية الصافية سينعكس على نفسيتك ولا بد. وما أكثر الذين أقدموا على هذه الخطوة وكرروها وأعادوا الطرق لها، فقالوا: وجدنا أنفسنا نجهش ببكاء شديد من حيث لا نشعر، وكان بكاء لذيذا لأن فيه نكهة سماوية خالصة تجعل الروح ترف وتشف وتسمو. يا حبيب القلوب، ما لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك. أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. إذا أطلق الله لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك، وعليك أن تثق وأن تواصل الطلب وأنت في حالة شكر قلبي لله تعالى.

فتح عليك ومن به عليك. لسان حالك يقول: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلبات.

ليست العبرة أن تؤدي الصلاة، إنما العبرة أن تخشع فيها وتحسن الأدب خلالها وبعدها. هنالك تمنحك الصلاة أنوارها وبركتها. قالوا: إذا عرف الآمر سهلت الأوامر. هذا مؤشر قوي وبوصلة دقيقة تزن بها نفسك. فحين تعرف ربك جيدا وتقوي محبته في قلبك، يسهل عليك النهوض لطاعته والانزجار عما يغضبه. وعلى هذا قس نفسك إن كان أمر آخرتك يعنيك. كما يتعاقب على الدنيا ليل ونهار ونور وظلام، كذلك حال القلب لا يزال يتعاقب عليه نشاط وفتور وإقبال وإدبار. فكل من فتح لك الطريق شمر وبادر، وكلما تعثرت وفترت حاول أن تلتقط أنفاسك لتعود من جديد أقوى مما كنت.

كل مشكلة ولها حل، عليك فقط أن تسلك الطريق الصحيح الموصل. وأول الهمة أن تحسن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، تضرع إليه، ألح بالدعاء بين يديه، وأكثر المناجاة لحاجتك، ثم أدر المشكلة على وجوه كثيرة وقلب الحلول المقترحة. أدرس المشكلة وأنت في حالة نفسية طيبة هادئة، أشرك معك غيرك ممن تثق بعقله ونصحه، فعقلان خير من عقل واحد، وثلاثة خير من عقلين. كم من مشكلة تعسرت على صاحبها حتى ظن أنها لا تفرج، فجاء الله تعالى بالفرج لها على لسان صديق ثقة ناصح. ثق أنك إذا أتيت البيوت من أبوابها لن تندم. روح فؤادك بالرضا ترجع إلى روح رطيب. لا تيأسن وإن ألح الدهر من فرج قريب.

اجعل كلمتك إشراقة النور في عتمة الظلام، وصيحة الحق في وجه الباطل. ولا عليك، لا عليك إن ردت عليك كلمتك أو استهزئ بك، فقد استهزأ السفهاء بالرسل قبلك. وكفاك تميزا وتألقا، أنك في السماء تحلق. النفوس الصغيرة هي وحدها التي تتسقط على الأشياء الصغيرة، أما الهمم الكبيرة فإنها تأبى إلا الارتقاء والسمو أبدا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أنعش عقلك بالتفكر في آيات الله تعالى المنظورة والمقروءة، وأنعش قلبك بالتأمل في نعمه المنهمرة عليك صباح مساء، وأنعش روحك باللهج بذكره والثناء عليه والتضرع بين يديه ليلك ونهارك على السواء. ثم انظر أي خير سيفيض على قلبك. إن تحسن الأدب مع الخلق فذلك أمر حسن ومطلوب، ولكن الأحسن والأروع والأولى أن تحسن الأدب مع الله جل جلاله، فهو معك حيثما كنت، يراك ويسمعك ويحصي عليك أعمالك. وكل شيء عنده بمقدار. لو استقر مفهوم هذه الآية في شغاف قلبك لاستطعت أن تقابل الدنيا بوجه جديد وقلب حديد ويقين راسخ تهون معه شدائد الدنيا وابتلاءاتها. كل شيء لم يستثني شيء، كل شيء بمقدار، مقدار دقيق، بعلم دقيق شامل، وبحكمة دقيقة لا يفوتها شيء، وبلطف دقيق يتجلى لأصحاب القلوب. فلا يغررك العطاء ولا يهولنك المنع، فافهم.

مواهب الله إليك يلزمها أن تكون متهيئ القلب لورودها عليك، بذلك تورق وتثمر وتزهر وتنتج وتؤتي أكلها بإذن ربها. والذين لا يهيئون قلوبهم يخسرون كثيرا. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا ابتليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، حسبك الله في كل لك الله. إذا حلت بك مصيبة لا قدر الله تعالى، فلا تجزع جزعا يفقدك رشدك، واعلم أن المقدر واقع لا محالة. وتذكر أن كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا الحزن، فإنه يبدأ كبيرا ثم يصغر، ولا يزال يصغر ويصغر حتى ينسى. فاعتبر بما سيكون واجعله وقد كان. حين تسعى لإسعاد الآخرين تنعكس عليك سعادتهم ولا بد، وتفيض على نفسك ألوان من المسرة. امنح الآخرين سعادة وسقهم إليها، تجد صدى ذلك في أغوار نفسك. ولكن لا تنسى أن سعادة الآخرة هي سعادة الأبد. ليس عيبا أبدا أن تتعثر، بل هذا هو المتوقع الطبيعي ما دمت تحاول. العيب كل العيب أن تبرر أخطاءك وأن تدافع عنها، أو أن تيأس فلا تعاود المحاولة. إياك ثم إياك من هاتين الدائرتين، فإنهما بعض فخاخ الشيطان في طريقك ليقطعك عن الوصول إلى الفردوس. وفي الحديث: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكن من خير الخطائين، ولا تطمع بأن تصل إلى حالة لا تخطئ فيها ولا تزل.

عصفورة. من علم العصفورة هذا التغريد الشجي؟ ومن ألهم النحلة هذا النظام الفريد؟ ومن ملح البحار بهذه الملوحة الحافظة؟ ومن أبدع الشفق ولون الغروب وأخرج الغسق ونور القمر إذا اتسق؟ من شقق الضياء وجلى الضحى ضاحكا وأظلم الليل وصف السماء حتى تكاد تبتسم؟ قل لي يا صاحبي، من كوم الغيوم وسير الماء سيره سيولا وثلوجا فوق رؤوس الخلائق ثم أنزلها بقدر حيث يشاء وعلى من يشاء كيف يشاء؟ من أحيا ومن أمات؟ من يعز بعد إذلال ومن يذل بعد إعزاز؟ من يفقر بعد غنى ومن يغني بعد فقر؟ من يرفع من يخفض؟ من يعطي ومن يمنع؟ من ومن؟ إذا لم تكن هذه المشاهد كلها مهيجة للقلب إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والحب له والتعلق به والتسبيح باسمه ليل نهار والعمل من أجله. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا، صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. يا أيها الإنسان، كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك. والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليها هداك. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك؟ قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك؟ واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك؟ قل للمرير من الثمار من الذي بالمر
من دون الثمار غذاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله: من يا نخل شق نواك؟ وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله: من بالماء شق صفاك؟ وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله: من يا ليل حاك دجاك؟ وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله: من يا صبح صاغ ضحاك؟ يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله

مستمعي الفاضل، تمعن في وجه طفل صغير تجده كالمرآة ينقل إليك مباشرة ما يعتمل في قلبه من صفاء أو كدر، وهو في الغالب صاف كماء السماء، وما تلبث أن تشعر بانعكاس ذلك الصفاء قد طفح على ملامح الوجه كلها، فلا تملك إلا أن تغبطه على هذه البراءة المتجلية في هاتين العينين الصافيتين وفي هذا اللسان الطائر الذي يتعثر في نطقه، وهو يجاهد أن يخرج إليك كلمات مفهومة عما يجيش في أعماقه من أفراح سماوية فلا يكاد يبين، غير أنك تبتهج به مع هذا العجز فيه، يحاول محاولاته جاهدا وأنت تتابعه في انتشاء وابتهاج، تشجعه أن يتكلم، فإذا أخرجها سليمة تطلقت أسارير وجهه كلها كأنما هو أحد الفاتحين في زمن غاب عنه الفاتحون. وإذا بعدوى الفرح تسري إليك رغما عنك كأنها الكهرباء في الأسلاك جرت فيها فأضاء المكان، فلا تملك عندها إلا أن تضحك من أعماقك وتهلل له وتحمله مداعبا إياها كما يحمل المعجبون بطلهم المحبوب. يا إلهي، ما أعظم إبداعك في هذه الطفولة، إبداع يتجلى لكل ذي عينين يبصر، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. هؤلاء الأطفال الذين يتحركون هنا وهناك يحملون معهم براءة الطفولة المحببة كأنما هم عصافير بعيدة نزلت من الفردوس مباشرة لتملأ أجواء البيت الذي هم فيه بأريج الجنة وعطرها، ولذا لا تملك إلا أن تبقى مشدودا إلى هذا الصغير الذي يطفح السرور من عينيه.

حتى هذه الضوضاء التي يحدثونها بشقاوتهم البريئة حين يتسع قلب الوالدين تصبح في حسهم أشبه بزقزقة العصافير المرحة، وهي تقفز بين الأغصان مبتهجة تريد أن تملأ الفضاء الرحب بفرحتها. غير أن المشهد يختلف كليا في بعض الظروف، تجد الصغير في ذروة انفعاله ووالده أو والدته يصيح به زاجرا أن يكف ويسكت، فلا يزيده ذلك إلا إصرارا على ما يريد، ولعله لا يريد سوى كلمة فحسب يلقيها أحدهما جوابا لما يريد، غير أنهما وقد انفعلا انفعالهما الكبير لا يريدان إلا إسكاته ولا يريد إلا جوابهما. وها هنا تكمن المفارقة العجيبة التي يتجلى فيها جبروت الصغار في مقابل طيشان الفكر عند الكبار، حتى لا يجدون وسيلة لإسكاته إلا بضربه، فإذا أجهش بالبكاء حملوه في حنو. هل غدا الكبار في مثل هذا الموقف إلا صغارا، حيث عطلوا ملكة عقولهم الكبيرة ليتعاملوا مع ذلك الصغير بمنطق الصغار؟ ما ضرهم لو أجابوا. ما ضرهم لو أنهم كظموا غيظهم قليلا ليتعرفوا جيدا إلى ما يريد، ثم يعمدون بعد ذلك إلى تغيير النهر للوقوف في وجهه، لأن إصرارهم على الوقوف في وجه النهر المندفع سيغمرهم لا محالة. إن التعامل مع هؤلاء الصغار فن كبير لا يجيده أكثر الآباء والأمهات للأسف الشديد. ثم إن تأمل هؤلاء الأطفال ومتابعتهم بروية وتفكر يجعلك تقف على دروس كثيرة تحتاجها وأنت تواجه طوفان الحياة. لكن كم عدد الذين ينتفعون من هذه الدروس التي يقدمها لهم هؤلاء الصغار بالمجان؟ أكثر الخلق عن هذا الباب غافلون. لماذا؟ لأنهم في غمرتهم سهون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع بنا ويقبلنا ويتقبل منا، وأن يفتح أعيننا على دروس الحياة من حولنا لننتفع بها بما يزيدنا قربا من الله عز وجل.

0: أيها السادة الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
2: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. نفذت مصالح بلدية سوسة أمس سلسلة من التدخلات الميدانية بعدد من الأحياء التابعة للبلدية، تمثلت خاصة في رفع المصبات العشوائية وتنظيف الأراضي البيضاء وإزالة مختلف أنواع الفضلات، وذلك في إطار الحملة الجهوية للنظافة وخطة العناية بالبيئة الرامية إلى تحسين المشهد البيئي والارتقاء بمؤشرات النظافة. وأكدت بلدية سوسة في بلاغ نظرته أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الاعتداء على نظافة المدينة أو الإضرار بالبيئة. دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تسخر به من تنوع بيولوجي. وأكدت أن الشاطئ يمثل أيضا نظاما بيئيا حيا وحساسا يحتضن آلاف الكائنات الحية، من بينها أنواع مهددة بالانقراض على غرار السلاحف البحرية والطيور الساحلية. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيبة معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الحرفاء التونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. ترامب أضاف أن تأجيل الهجوم يأتي بعد الاتفاق على ملامح صفقة، موضحا أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. بعد قليل زميلان مروى الزيدي وأيمن الشابي يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

بسم الله نبدأ وصباح النور والنوار صباح الصحة والعافية. 6:04 دقائق من إذاعة المنستير في صبحية لحد 2 أوت 2026 الموافق 18 صفر من عام 1448 هجري. نهاركم زين، نهاركم مبروك سعيد، نهاركم صحة وعافية، نهاركم فيه برشا خبار زينة إن شاء الله للناس اللي تسمع فينا، وبداية يوم سعيدة وموفقة للجميع، يوم راحة للناس اللي تخير تريح نهار لحد ولا اللي هي مجبرة على أنها تريح نهار لحد خاطر كل واحد ونهار راحته. وفما اللي ما يرتاحش يقول لك نهارات الكلها كيف كيف، في الصيف لازم فما برشا حركه وبرشا بركه. تحيتنا للناس الكل وين ما كنتوا من توما موجودين، وان شاء الله يا ربي ترافقكم العافيه والصحه والكلمه الطيبه. انتوما اللي بديتوا معنا المشوار توا من قدام الميكرو مروه زيدي، من قدام الكونسولات نحيي برشا زميلي ايمن الشابي، معاكم ان شاء الله حتى للتسعة نتاع الصباح في مجموعه من الفقرات اللي نبداو بها نهارنا ونبداو بها صباحنا، ويا ربي ان شاء الله نبداوه بالخير والصحه والعافية. البداية باش تكون مع حزب اللطيف مبسوط أحمد جلمام، بعدها تتلقاو مع صوتي وناجي، واستناو معنا النشرة الجوية الأولى فقرة تحدث في مثل هذا اليوم وصباح بلا حدود. هذه فقرات ساعتنا الأولى، مرحبا بالناس الكل.

وانتم جايكم سلام من إذاعة المنستير، جايكم سلام حار زادة من عند الناس اللي طبعا تحبكم وتودكم ديما بالإيقاعات والاختيارات الغنائية المزيانة. كانكم في الطريقة طريقة سلامة والأمان، كانكم قاصدين ربي للتبحيرة. له التبحيرة اليوم ممكنة وسيسوا على رواحكم، فقط ابتعدوا عن أوقات الذروة. هذه المعلومات اللي بتجيكم في الوقت هذية من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. اللي يتوقع بتبيع وتقس اليوم باش يكون عامة قليل الصحب وتتكاثف الصحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية وبعض الأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر اليوم كما قلت لكم هادئ وقليل الاضطراب، والحرارة في استقرار نسبي، في انتظار أنه غدوة باش ترتفع الحرارة ارتفاع طفيف وباش تتواصل درجة الحرارة مرتفعة شوية حتى لنهار الثلاثاء. غدوة زادة باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريح بشكون من القطاع الجنوبي بقوية نسبيا بالسواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة بهذه الجهات، وبحرنا قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشرقية. دونك اليوم وغدوة والأيام القليلة القادمة السباحة ممكنة، سيسوا على رواحكم، سيسوا على الشط زيدا. نصائح الاصطياف مهمة برشا زيدا أنكم تردوا بالكم، خاصة في نهار كما نهار اليوم، خموا ديما في الطبيعة وخموا ديما في البحر وخموا ديما في طبعا مواردنا البحرية اللي قاعدة تمشي وتنقص. الحقيقة ما نجم كان نوصيكم بالحاجة هذية، ونوصي كل الناس والمستمعين والمستمعات اللي كما تحب أنت تستمتع بشط نظيف تخلي لغيرك زيدا الشط يكون نظيف، خليه لليوم الغدوة وللأجيال القادمة. وإن شاء الله يا ربي تستمتعوا بوقتكم بصيفيتكم، ما عاد ما مازال ما قديش تجري، هنا ما زلنا شهير آخر في شهر أوت. فما ناس باش تسمعني تقول ما عاد ما مازال، احنا ما زلنا كي بدينا. أي نعم صح عليكم، فما ناس راهي تصيف أول الصيف، وفما ناس تصيف في أوت، وفما ناس تصيف حتى في آخر الصيف. كل واحد وكيفاش طبعا يبرمج أياماته وراحته وكنجياته وحفلاته ومناسباته السعيدة. فربي يسعدكم، ربي يفرحكم، وإن شاء الله يا ربي تستمتعوا ديما بوقتكم، هذا هو المهم. وإن شاء الله ربي يبعد علينا أي قلق ولا أي مشاكل تنجم تصير. دونك ما تنسيوش، مش قلنا بحر مناسب للاصطياف ولا مناسب باش تبحبحوا وتعوموا، ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم على ولادكم على صغاركم. بربي ما تستعملوش لي شامبخيغ، حاولوا للماكسيمم انكم تستعملوا الوقي الشمسي، المظلة، تبعدوا اذا كان فما شط فيه اكل يعني كميات كبيرة من طبعا النشيط والى الحريقة. فهذه من كلها معلومات مهمة هكا باش نقولها لكم على بكري، مديمكم قصدين ربي في الطريق ولا تحضروا في العدة متاع نهار الأحد باش تمشيو للبحر. إن شاء الله صحة وهنا ليكم الناس الكل. 26 دقيقة هذا توقيتنا في إذاعة المونستير، للناس اللي تشرب في قهوتها هكا وعاملة كيف، نقولكم تسمعوا معنا إيقاع زأزأ العصفور ونرجع بعده باش نحكيو مع بعضنا على تاريخ اليوم في ذاكرة التاريخ أهم الأحداث اللي ارتبطت بها.

0: وهذه تحية نغمية صباحية بصوت محمد فؤاد الكل ميمة تسمع فينا والأمهاتنا الكل طبعا تحية كبيرة ليهم محليهم الإيقاعات اللي تتغنى بالأم اللي ديما ندنوا على إيقاعهم فالربي فضلكم إن شاء الله أمهاتكم وربي يرحم اللي متوفين منهم. أكيد موعد كيف العادة قارب مع بشائر الصباح في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم نرجع للتاريخ وأهم الأحداث اللي مرت عليها.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: مجموعة كبيرة من الأحداث صارت في نهار 2 أوت نرجعوا لها في فقرة حدث في مثل هذا اليوم. البداية تكون مع عام 1798 وين انتصر الأسطول البريطاني على الأسطول الفرنسي في معركة بحرية ضمن معارك الحملة الفرنسية على مصر. 1776 تم توقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة رسمياً. كما اليوم زاد عام 1790 تم إجراء أول تعداد سكاني بالولايات المتحدة. تاريخ اليوم يرتبط أيضا بعام 1830 وين تشارلز العاشر ملك فرنسا يتخلى عن العرش لصالح حفيده هنري. كما اليوم أيضا صدور قانون من البرلمان البريطاني بتصفية أعمال شركة الهند الشرقية البريطانية وحلول حكومة الهند تمثيل أعمالها. اليوم زاد في تاريخ عام 1914 ألمانيا اجتاحت لوكسمبورغ ووجهت إنذار لبلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى. في تاريخ اليوم عام 1916 وفي نفس الحرب العالمية الأولى التخريب النمساوي أدى إلى غرق السفينة الحربية الإيطالية ليوناردو دافنشي في تورنتو. أول إضراب عام في التاريخ الكندي كان ذلك عام 1918 كما اليوم. في تاريخ عام 1921 وفي 2 أوت الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين يوجه نداء للدول الصناعية لمساعدة بلاده المهددة بخطر المجاعة بسبب تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية فيها وكان ذلك كما قلت تاريخ اليوم عام 1921. رسميا أصبح أدولف هتلر في ألمانيا قائدا كما اليوم عام 1934. كذلك تاريخ آخر نمشي له مع ذكرة التاريخ حكومة فيشي الفرنسية أصدرت حكم غيابي بالإعدام على الجنرال شارل ديغول أثناء الحرب العالمية الثانية كان ذلك عام 1940. انتهى انعقاد مؤتمر بوتسدام كان ذلك كما اليوم عام 1945 طبعا وهو من مخلفات الحرب العالمية الثانية. مجموعة أخرى من الأحداث والأخبار خلينا نختصروها نمشي بكم التاريخ 1984 وين الصين والمملكة المتحدة اتفقوا على عودة مستعمرة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997. وكما اليوم في عام 1992 تم إجراء أول انتخابات رئاسية في كرواتيا. نمشي للشخصيات اللي ارتبط اسمها بتاريخ اليوم ونختم بها مشوار حدث في مثل هذا اليوم. تاريخ اليوم ارتبط فيه طبعا تاريخ وفاة ألكسندر غراهام بيل اللي هو المهندس والمخترع والمبتكر الاسكتلندي اللي ينسب إليه تسجيل أول براءة اختراع لهاتف وإنشاء شركة الهاتف والتليغراف الأمريكية. مش شخصيات زيدا نحكيه على أحمد حسن زويل اللي توفى في نهار كما نهار اليوم من عام 2016 في معهد كاليفورنيا. وأحمد زويل هو اللي ابتكر نظام تصوير سريع للغاية يعمل باستخدام الليزر عنده القدرة على رصد حركة الجزيئات ونشر أكثر من 350 بحث علمي في المجلات العلمية العالمية المتخصصة وورد اسمه في قائمة الشرف بالولايات المتحدة اللي ضمت أهم الشخصيات اللي ساهمت في النهار هذا الأمريكية وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الولايات المتحدة. ونختم بصوت تونسي ملقب بشحرور الخضراء كي تعرفوا أنه نحكيه على تاريخ اليوم عام 1983 اللي توفى فيه الملحن التونسي والمطرب التونسي يوسف التميمي اللي في رصيده أعمال عديدة وأعمال كبيرة واللي يبقى دائما واحد من الأسماء البارزة في التاريخ الفني وأحد الأصوات اللي أسهمت في ترسيخ هوية الأغنية التونسية الحديثة وخلى تراث فني أصيل يجمع بين جمال الكلمة ورصانة اللحن وصدق الأداء.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

0: عطر.
1: يا معطر يا فل، هذه إيقاعنا اللي اخترناه لكم في الوقت هذه. وصلنا لتوقيت 6:45 دقيقة ومعكم ونصبحوا عليكم وين ما انتم موجودين، وين ما انتم إن شاء الله تكونوا مستمتعين بوقتكم. صباح جديد ونهار جديد ناخذوا فيه قراءة لأبرز ما كتبه في الصحافة العربية والعالمية، دونك قهوة وجريدة، وتابعونا في صباح بلا حدود.
2: صباح بلا حدود.
1: البداية بمقال رأي من صحيفة الشرق الأوسط بقلم المثقف والكاتب اللبناني حازم ساغية، عنوانه في أن السلام عملية وليس حدثا ينجزه سحر ساحر. اخترت لكم مقال ثاني في صحيفة إرجومونت إيفاكتي عن استفادة الولايات المتحدة وقدرتها عن استنفاذ الولايات المتحدة الأمريكية قدرتها على تزويد أوكرانيا بالصواريخ. يكتب صاحب المقال زيلينسكي في مصيدة الصواريخ الأمريكية. فن ويز ويك نقرأ وأزمة جديدة قرب قناة السويس قد تدفع الناتو للتدخل. مقال آخر نقرأه صباح اليوم في صحيفة القدس العربي، ومقال رأي عنوانه سبتة أرواح المهاجرين صندوق بريد سياسي. الصين تقترب من القمر، لماذا تشعر أمريكا بالذعر؟ هذا مقال رأي اخترته لكم في موقع الجزيرة دوت نت. إلى مقال رأي آخر في نيويورك تايمز، والذي يستند على رحلة ميدانية امتدت نحو 1600 كيلومتر في ولاية أوكلاهوما ومجموعة أخرى من الولايات التي نجد فيها الفقر المدقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وعنوان المقال صورة قاتمة لأوضاع الفقراء بأمريكا. نختم بدراسة يمكن أنكم تطلعوا عليها في علاقة طبعا بالبيئة، نقرأها أو نجد تفاصيلها في صحيفة العربي الجديد، وعنوانها تغير المناخ يترك بصمته في دماء البشر.
2: صباح بلا حدود.
1: هذه طبعا كانت فقرة صباح بلا حدود. نصبح عليكم، نتمنى لكم الخير والبركة، ونعطيكم موعد في توقيت 8:30 مع الصحافة الوطنية وأبرز ما كتب فيها في طبعا قراءة لزملائنا في قسم الأخبار. ما قبلها نرجع للاختيارات الغنائية ولبقية الفقرات في بشائر الصباح توا 6:48 دقيقة، باش نخليكم تستمتعوا مجموعة من اللقاءات على غرار ادعي لي في الوقت هذا.

0: عدل الموجة.
1: زريبة صوف زغوان على الموجة 104.7
2: 104.7.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 لـ 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك
0: به. أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد بأن قطاع القوارص يعاني عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر بداية مع شهر سبتمبر، خاصة مع تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان، وصولا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط والبنية التحتية. أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مراح بعودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها إثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الماضية، ورجح إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع الجديد، مشددا على ارتباط ذلك بعدم انقطاع التيار الكهربائي وترشيد الاستهلاك. تتواصل عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين على الساعة الثانية بعد منتصف النهار، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت الجاري وفق تصريح لمديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 16 منذ يوم أمس حتى فجر اليوم جراء غارات نفذها الاحتلال الصهيوني على مناطق في قطاع غزة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بعد اتفاق على ملامح صفقة، وأوضح أن الصفقة المتفق عليها تتضمن فتحا فوري وتام لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: راشد الماجد بإيقاع وصلنا لتوقيت 7:09 وكل ما نسمعها يهديها للإنسان اللي عزيز عليه والإنسان اللي يحبوا صباحكم محبة وخير وكلمة طيبة إن شاء الله يا ربي نهاركم مزيان بالخير مليان وما زالت البركة نقولوها لكل من يسمع فينا وموجود معنا مع الذكريات. بطبيعة نرجع ديما للناس قبل في فقرة صباحية صباح عليكم كل نهار بعد 7. بعد شوية زادة تكونوا على موعد مع فقرة صغير صغرون وما تنسوش تتابعوا معنا دقيقة صحة الموعد الرياضي كالعادة مع سبور انفو نشرة الأخبار الرياضية. عندكم موعد مع طبعا الميتيو اللي موعدكم فيها زادة يكون قار في صبحية كل نهار جديد. نهاركم زين وطيب ومرحبا بالناس الكل. أحمد العيساوي يقدم لكم معلومات هامة. هذه فقراتنا اللي باش تتواصل معكم إن شاء الله من توا حتى الثمانية متاع الصباح في بشائر الصباح وحنا نكملوا معكم للتسعة. خليكم معنا.
1: مازالت البركة
2: عم قدور ذاكرة تاع زغوان وبحكاياتنا معناتها حكايات الصغر وحكايات التراث وحكايات العادات والتقاليد. زغوان كانت بلاد معمرين فلاحة خذينا منهم حاجات كيما خذوا هما منا حاجات.

0: بلاد زغوال، بلاد زيتونة، بلاد زيتون، بلاد فهمت يلقى بقدرة ربي. احنا بكري بكري لا عندنا لا بانيني، لا عندنا لا عندنا شو اسمه يسموه المقلوب، لا عندنا عندنا حاجات في الكلون صنع، يعني تحط شوية خبز في الزيت زيتونة وتعمل كعيبات كعيبات زيتون، اللهم صل على النبي، تخرج الدندن.
1: ما زالت البركة.

أسلامة. أنا اسمي ريهام، عمري 6 سنين. بيش نحكي لكم على الضربة اللي في ساقي. أنا جيت ماشي يا أخي، هي قدامي حاجة يا أخي أنا ما شفتهاش يا أخي، عثرت فيها طحت. ساقي تعملت هيك ضربة زرقة، توجعت برشا. مشيت قلت لماما، أخي قلت لي رد بالك، هي تو مازالت زرقة، زالت توجع. ما زي باش نولي نحلينا بالقدي، تو باش نغني لكم غنية.

خليكم معنا مع طبعا مختلف ايقاعاتنا واختياراتنا الغنائيه وين ما انتم موجودين. نهاركم زين وطيب وصباحكم فل وياسمين للناس كلها اللي تسمع فينا واللي مبرمجه عروض والا سهرات والا عندها اليوم طبعا مهرجان. ان شاء الله تستمتعوا بوقتكم وان شاء الله يا ربي طبعا يتجدد ديما اللقاء مع الفنانين والاسماء اللي انتم تحبوا عليها. والحقيقه تختلف الاراء اليوم, ما عادش الجمهور التونسي فقط يتبع ولا يمشي للمهرجان ويعطي تقييمات, ونجم حتى يتفرج حتى من دارو ويحضر حتى من خلال التعليقات اللي يلقاها ولا لي فيديو لي ريلز والا حتى اللي خليني نقول المباشر معناها اللي يعملوه لايف مباشر للمهرجانات هذية. وتلقى برشا تعليقات برشا تنبير زادة برشا ناس عندها ما تقول وعندها ما تعبر في عدد كبير برشا من العروض. والجمهور التونسي اللي يقعد ديما من الجماهير اللي معروفة عند الفنانين الكلها انه جمهور صعيب. البارح التعليقات على ميادة الحناوي على شكلها على عمرها على ربما انها في فتره من الفترات جيت ركح مهرجان قرطاج وما كانتش حالتها الصحيه جيده جدا. فما برشا تنبير, فما اللي موافق يقول لك ايه الزمن الجميل وحنا نحبوا نرجعوا الاصوات هذيا, وفما اللي يقول لك علاش في العمر هذيك ما فيش المشوار, خاطر سبحان الله الصحه والصوت عندهم راهو عمر معين. نلقاو زاده تعليقات اخرى عديده حتى على حفل سامي يوسف في كارتاج. خلينا نقول لكم انه من حقكم تعبروا, من حقكم تقولوا, ما ان شاء الله تكون فما اذان صاغيه لمختلف المهرجانات واللي مبرمجين العروض هذه الكلها. ان شاء الله يلقاو بالطبيعه دراسه واضحه لذوق الشعب التونسي والشارع التونسي, والفنان التونسي لازم يكون دائما قد مسؤولية هذا الجمهور. مجموعة من الحفلات تنجموا تتبعوها اليوم في مختلف العروض, وطبعا تنجموا تمشيوا وتتبعوا مختلف المهرجانات. سوسة طبعا مهرجان بلاريجا اللي كان انطلق نهار 24 جويلية حتى 6 أوت في دورته الخمسين. اليوم فما عرض شبابي لجنجون, فما مجموعة من العروض كما كلنا نغني في صفاقس طبعا مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 اللي انطلق نهار 21 جويلية توصل حتى نهار 17 أوت. في الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي من 20 جويلية حتى 18 أوت اليوم عرض كازو. الموعد باش يكون زيدة مع مسرحية تبسيل جعفر القاسمي باش تكون اليوم في الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي. حفل طبعا آخر وإلا عرض آخر اللي هو عرض الزردة لنجلة تونسية اللي قاعدة دور بيه من عرض إلى آخر اليوم باش تكون موجودة في سليانة تحديدا في مهرجان السنابل الذهبية. وعروض أخرى على غرار زياد غرسة في مهرجان سوسة الدولي اللي لابش يكون حاضر معكم. سامي لجمي في مهرجان أم الزين الدولي بجمال, واليوم نربحكم تيكيت باش تحضروا للعرض هذية. ملا جاوبونا على السؤال اللي باش تلقاوه موجود على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف من العروض اللي تنجموا اتبعوها. حمزة بوشناق عنده عرض أوركسترا في مهرجان بوغارنين الدولي, والهادي حبوبة باش يكون حاضر اليوم في سهرية مزيانة في أذنا في المهرجان الدولي للفنون الشعبية. بالنسبة لمهرجان قرطاج الدولي اليوم يعتلي ركحه الفنان اللبناني ريان, وحفل الفنان الإيطالي ماريو بيوندي باش يكون الليلة في مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60. هذه فكرة على بعض العروض اللي موجودة بتبيعة واللي تنجموا تبعوها في مختلف المهرجانات وين ما انتم موجودين من بنزرت البنقدين. نصبح عليكم ونتمنى لكم الخير والصحة والعافية. نانسي عجرة متغني لكم افتح قلبك تفرح, وإن شاء الله الفرحة اترفقكم وين ما انتم موجودين.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الشيشة مضرة ولا لا؟ إيه نعم، الشيشة كيفها كيف الدخان نوع من أنواع استهلاك الطبخ، وتسبب العديد من المخاطر الصحة. واستهلاك شيشة يعادل أكثر من باكو دخان. يحتوي دخان شيشة على مواد سامة بما فيها أحادي أكسيد الكربون، المعادن الثقيلة، النيكوتين، والمواد الكيميائية السامة المسببة لعديد السرطانات. بخلاف أمراض القلب والشرايين، الاستخدام المشترك للشيشة من غير تعقيمها بين المدخنين في المقاهي يزيد من خطر انتقال الأمراض الجرثومية المنقولة بالفم والجهاز التنفسي كيف التوبركلوز أو السل. نحب نأكد أن استهلاك جميع منتجات الطبخ تشكل خطر على صحة الإنسان، وأحسن حل هو تجنب استهلاكها أو الإقلاع عنها. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
0: دقيقة صحة.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة: تراجع كبير في حجم إنتاج قطاع القوارص مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر. الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تتوقع عودة نسخ تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بداية الأسبوع القادم. الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تحذر من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. أنباء عن صفقة إيرانية أمريكية تقضي بفتح فوري وتأمليه مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. هذه العناوين وأخبار أخرى وفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
3: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3.
4: 97.3.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسام.
2: شنية أهم ميزات باقة أنا تونسي الخاصة بالبريد التونسي للمواطنين التونسيين بالخارج؟ هي عرض يقدم البريد التونسي للجارية التونسية المقيمة بالخارج. الباقة تهدف لتسهيل المعاملات المالية وربطهم بالوطن. تضمن مجموعة من الخدمات المصرفية والرقمية. الباقة توفر مجموعة من الخدمات لتلبية احتياجات التونسيين بالخارج في بلدان الإقامة وإلا وقت العطلة في تونس، كما حساب الادخار بالدينار القابل للتحويل واللي يتميز بمردودية هامة ومعفى من الأداء على الدخل. أيضا حساب بريد جاري بالعملة الصعبة واللي يمكن من إدارة الأموال بسهولة. أيضا بطاقة دفع دولية وهي مرتبطة بالحساب بالعملة الصعبة، وصاحبها ينجم يقوم بعمليات الاستخلاص والسحب داخل وخارج تونس. فما تطبيق ماي بوست أيضا واللي يمكن المستخدم من الولوج ومتابعة الرصيد والعمليات المالية. يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الانخراط في الباقة إلكترونيا أو عبر الوكالات. قبل الشروع في التسجيل تأكد من تجهيز النسخة الإلكترونية بصيغة PDF أو صور واضحة. الوثائق المطلوبة: بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، مضمون ولادة، وثيقة تثبت الإقامة أو العمل بالخارج. للمزيد من التفاصيل أو تقديم طلب الانخراط عن بعد يمكن الاطلاع على إجراءات التسجيل عبر الرابط المخصص لباقة موقع البريد التونسي الرسمي أو من خلال منصات إدارتي.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بتحذيرات النوادي الموسم الجديد. اتحاد المونستيري في ترابسو في عند راهم لعب ثاني مقابلة ودية له البارح ضد فريق أمل بوعون، انتصر 5-0. بالنسبة لخماسية الاتحاد المونستيري سجل أحمد بوعصيدة في مناسبتين، محمود غربيل، سامي بوعلي واللاعب بانجا. ترجي الرياضي أعلن أنه عزز إطاره الفني بثنائي للإعداد الذهني خليل بوزيان ويوسف أرناز، ينضم للإطار الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي. النجم الرياضي الساحلي وافق رسميا على العرض الأخير اللي تقدم به نادي المولودية الجزائر لانتداب ألفونس أوميغا، بلغت قيمة العرض 300,000 يورو، تقريبا 1 مليار دينار وفق المعطيات المتوفرة. ومن المنتظر أن يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بصفقة المدافع الدولي الكيني للنجم خلال الفترة القادمة. نجم اللي في سباق ضد الساعة من أجل رفع المنع من الانتداب قبل يوم 10 أوت. خدمة لجنة النزاعات ما زالت متواصلة. من جهة أخرى فيما يتعلق بالانتدابات، تم البارح الوصول إلى اتفاق رسمي مع لاعب نيجيري أمبروزو أوشيكبو، وقع عقد لمدة 3 مواسم. أوشيكبو من مواليد 2005، يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، سبق له تقمص زي ترجي الجرجيسي قبل ما يخوض تجارب خليجية في نادي الخلود السعودي والخور القطري. ومن جهة أخرى تم الإمضاء أيضا لمتوسط ميدان دفاعي آخر اللي هو السنغالي عثمان داكيتي لمدة 3 مواسم. الهيئة المديرة لفريق ملحم مسوسة أتمت إجراءات التعاقد مع المهاجم فخر الدين العوجي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين. نادي حمام الأنف أعلن تعاقده رسميا مع كل من المهاجم محمد علي المجري والمدافع المحوري بهاء الدين السلامي ولاعب الوسط هيثم المحمدي. الملاعبية وقعوا عقود تمتد حتى لجوان 2027. نحكيو على آخر أخبار كرة السلة والانتقالات. نادي صفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع اللاعب مهدي السايح لمدة موسم واحد. نذكروا أنه فريق السياسي زاد سبق أنه تعاقد مع محمد العباسي. عزيز خلف المدرب باش يواصل تجربته، نذكر حقق الصعود لقسم الأول بالنسبة لكرة السلة مع هذا الفريق. نجم حلق الوادي تعاقد مع اللاعب ياسين مرموش لمدة موسم واحد أثر نهاية تجربته مع نادي كرة السلة بالمهدية. والنجم الساحلي يتعاقد مع المدرب راسم المرزوقي للإشراف على المقاليد الفنية. نجم حلق الويد يتعاقد مع اللاعب سيف العيساوي لمدة موسم واحد. في الفولي تحدد قائمة المنتخب الوطني الكبير اللي بيشارك في دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط. نلقاو كل من خالد بن سليمان، مهدي بن طاهر، علي بانجي، أحمد القاضي، إلياس القرامسلي، أسامة بن رمضان، محمد بن يوسف، حمزة حفايد، سليم المباركي، إلياس بعشير، الطيب القربوسلي، علاء الأشعل. بالنسبة للإطار الفني والطبي كاميلو بياتشي مدرب أولي، سعدو أنور التورجي ومحمد الجلاسي. نلقاو أيضا في الطاقم الفني يوسف التليلي، سليم يعيش، محمد بن علي وشريف الجراري. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية في مصافحتنا الأولى. نعود نتلقى بكم إن شاء الله مع نص نهار وعشرة دقائق بشائر الصباح، تتواصل مع مروة وأيمن. متابعة طيبة.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: مش شغلين بالنا. هذا إيقاعنا اللي وصلنا لسبعة واثنين وخمسين دقيقة. صباحكم فل وياسمين. نصافحوا سعيدة بن صلاح في وقفتنا مع الميتيو. صباح النور، أهلا وسهلا بك سعيدة، مرحبا بك.
1: صباح الخير مروة، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: يعيشك، نهارك زين وطيب، وإن شاء الله الطقس اليوم زاد يكون زين وطيب ومزيان هكا وملائم للتبحيرة وللأجواء الصيفية.
1: إن شاء الله اليوم حرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيامات هذية، وباش تواصل في ارتفاعها حتى نهار اثنين ونهار ثلاث بدرجة أو درجتين ماكسيموم ثلاثة درجات ارتفاع مقارنة يعني بالمعادلات العادية لشهر أوت. تكون القصوى اليوم بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا. اليوم في المنستير نتوقع بين 35 و 36 درجة كحرارة قصوى، ترتفع شوية كما قلنا ل 2 و 3. البحر اليوم هادئ إلى قليل الاضطراب في السواحل متاعنا الكل، ملائم يعني للسباحة مع التزام يعني الحذر، ونلتزموا ديما بتعليمات الحماية المدنية الموجودة على شواطئنا. عندها فكرة أكثر على حالة البحر وكل شيء، هذا كل بحر الخصوصية متاعه وهذا علاش. بالنسبة اليوم الغدوة، غدوة زادة تكون الحرارة تتواصل كما قلنا في ارتفاعها طفيف، وتكون بين 37 و 41 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و 45 درجة ببقية الجهات. بحر غدوة قليل الاضطراب، تدريجيا يضطرب في السواحل الشرقية بعد الظهر، تتقوى شوية الريح في سواحلنا الشرقية.
0: نعم.
1: وتكون يعني الوضع الجوي بالنسبة اليوم وغدوة بداية الأسبوع القادم ملائم لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط خاصة، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. نهار ثلاثة سحب قليلة زادة تتكاثف بعد الظهر في المرتفعات الغربية، البحر يكون متموج في السواحل الشرقية نهار الثلاثاء، وقليل الاضطراب في بقية السواحل. حرارة تتواصل في ارتفاعها طفيف، وتبدأ في انخفاض طفيف بداية من يوم الأربعاء، من يكون طقس عامة قليل السحب إلى مغيم جزئيا، والبحر يكون مضطرب في الشمال خاطر الريح تتقوى شوية في سواحلنا الشمالية، وبقية السواحل يكون قليل الاضطراب إلى متموج.
0: نعم واضح، يعطيك الصحة سعيدة، شكرا لك. فقط نسألوا ديما على الأيام الجاية على موجة الحر، إذا كان فما ارتفاع معناها ملحوظ في درجات الحرارة في بداية الأسبوع وإلا لا؟
1: بالنسبة للجمعة هذه يعني في ارتفاع طفيف في درجة الحرارة كما قلنا،
0: مقبول معناها
1: درجات كأقصد أي مقبول شوية، ترتفع شوية مقارنة بالمعادلات العادية. ما نش نحكيو على موجة حر، ما نبعدوش برشا على معادلاتنا العادية بالنسبة لشهر أوت، خاطر عندها لي كونديسيون تاعها يعني موجة حر، يعني نكونوا نبعدوا 8 على الأقل 8 درجات على المعادلات العادية، لما تدوم من 3 أيام إلى أكثر. حقيقة الأيامات هذه اللي مانيش متوقعين موجة حر، بالنسبة تبدا نهار الأربعاء تنخفض تدريجيا درجة الحرارة، حتى كشي نهار السبت تقعد حرارة قريبة برشا المعادلات العادية.
0: نعم واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سعيدة، تمنيت ليك بالطبيعة بأنك ديما تعطينا الأخبار الزينة هذه في بشاير الصباح. شكرا جزيلا، يا لقاء وبسلامة يا سعيدة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. إليسا تلو بتمنى توقيتنا 7:55 دقيقة، هذا صباحنا في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح معاكم مكملين. نطلبوا تمني، وإن شاء الله أغلبية الناس تتمنى في الماء في المستير على الأقل، ويبعثونا في برشا رسائل بربي يتكلموا على الماء، هنا تكلموا معاكم وإحنا كيفكم. والحقيقة وللأسف شديد معاناة يومية، ولتش الواحد أمنيته أنه يدخل باش يقضي الحاجة البشرية متاعه العادية ويلقى ماء موجود، للأسف شديد هذية واقعنا المؤلم. وحتى كي يتحل الماء راه يجينا ألوان وأشكال وأنواع وطعم رايحة والدنيا الكل، فما نجم نقوله كان ربي يعطينا الصبر، وإن شاء الله نستناه أنه تفرج من عند ربي في قادم الأيام. توا 57 دقيقة، بعد شوية نشرة إخبارية أولى يقدمها لكم زميلي فتحي سعد، ورجعين مع بقية فقراتنا في بشائر الصباح.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: تراجع كبير في حجم إنتاج قطاع القوارص مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر. الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تتوقع عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بداية الأسبوع القادم. الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تحذر من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. أنباء عن صفقة إيرانية أمريكية تقضي بفتح فوري وتام لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. إلى تفاصيل الأنباء، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد بشير عون الله أن قطاع القوارص يعاني عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر بداية شهر سبتمبر، خاصة تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان وصولا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط والبنية التحتية، مما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية وعطل عمليات التدخل والأطفاء أثناء الأزمات. وتسببت هذه العوامل وفق تقديرات أولية في تراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية.
1: موسم القوارص لهذه السنة يعتبر موسم كارثي بجميع المقاييس. أضرار الفيضانات اللي حلت بغابة القوارص، العريض الأجار اللي تم منع فلحة وإتلاف، كذلك المرض الخطير والمرض العضاد اللي هو ما قولوش حتى حل، هو التدهور السريع اللي يقضى على مساحات كبيرة وكبيرة جدا في مناطق الإنتاج سواء في ابن خلادة وفي منزل بوزل. زيد على ذلك الانطلاق المتأخر لمياه الري، جل الفلاحين تقريبهم من صغار ومتوسط الفلاحين يعتمدوا أساسا على مياه الشمال. وقت تجي شهر جوان يعتبر متأخر جدا رغم التحذيرات على مستوى قناة جلب المياه، وصلنا إلى تسجيل 44 عطب منذ شهر مارس. زد على ذلك الانقطاعات المتكررة للكهرباء، التلاعب بقوت المواطن هذا يعتبر عيب. وقت اللي ينقصوا على مناطق حساسة واستراتيجية وحيوية لهي محطة ضخ الكهرباء، جريمة في حق البلاد وجريمة في حق الفلاح وجريمة في حقوق الفلاحين. جي ينقصنا محطة ضخ اللي تزود في تقريب أغلبية إنتاج القوارص في الجهة، وما يترتب عليه من إتلاف وأعطاب بالجملة للمحركات الكهربائية. هناك اندلاع عديد الحرائق، حتى الفلاح ما يلقاش حتى نقطة ماء باش بازر في إخماد الحرائق.
0: نفذت مصالح بلدية سوسة أمس سلسلة من التدخلات الميدانية بعدد من الأحياء التابعة للبلدية، تمثلت خاصة في رفع المصبات العشوائية وتنظيف الأراضي البيضاء وإزالة مختلف أنواع الفضلات، وذلك في إطار الحملة الجهوية للنظافة وخطة العناية بالبيئة الرامية إلى تحسين المشهد البيئي والارتقاء بمؤشرات النظافة. وأكدت بلدية سوسة أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الاعتداء على نظافة المدينة أو الإضرار بالبيئة. من جانبها، دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تسخر به من تنوع بيولوجي. وشددت الجمعية في إطار حملة توعوية بمناسبة الموسم الصيفي على ضرورة الالتزام بميثاق المصطفى الواعي الذي يتضمن مجموعة من التوصيات الرامية إلى الحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على الوسط الساحلية. ويتضمن الميثاق بالخصوص تجنب نصب الخيام أو المشي فوق الكثبان الرملية والنباتات الساحلية الهشة لما تؤديه من دور في حماية الشواطئ من الانجراف، إضافة إلى الامتناع عن إدخال السيارات والدراجات إلى الشواطئ الرملية لما قد تسببه من إتلاف للغطاء النباتي وسحقا لأعشاش السلاحف البحرية والطيور الساحلية. أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاحة عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعدنية إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها المستمرة، وذلك إثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الماضية نتيجة تضرر المعدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ورجح مزاحة إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع المقبل، مشددا على ارتباط ذلك بعدم انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك، وموضحا أن المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة عادة ما يتم استنفاذه خلال شهر أوت من كل سنة، ويصبح الانتاج يوميا يلبي حاجيات الاستهلاك ويفوقه قليلا دون تكوين مخزونات إضافية. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة.
2: الظاهرة هذه وقت اللي تستفحل في الصيف هذه وتكثر بصفة كبيرة تتمثل في أنه فما ناس يعمل انفوبروفيل، يعمل صفحة على الفيسبوك ويقوم بالدعاية وبالإشهار متاعها، وكان لازم تكون سبونسوريزي بأسعار اللي هي تجلب الانتباه. بتبيع أو خيان أو مواطنين أو حرفاء بقصة خارج حدود الوطن يعجبهم المبلغ السوم هذا كي مباشرة يتسرعوا ويمشيوا يقتنيوا السيارة هذه كي يقوموا بعملية الحجز. عملية الحجز هنا تتطلب أنه يكون عاطي أكونت ولا يخلص السكرية هذيك ويحاولوا المبالغ على المعمول به المعروف يمشي يجبدهم الفلوس هذيك. بالتالي اللي يصير وقت اللي يهبط الحريف هذاك في المطار احدى المطارات في تونس ما يلقاش السياره ويلقى التليفون هذاك مسكر وما يلقاش حتى شكون يجاوبه، واحنا كغرفه يرجعونا تشكاو الناس تشكا تقريبا، ورغم التحسيسات نتاعنا ورغم اللي المساجات والبلاغات اللي حسسنا بها الحرفاء نتاعنا وخيانا واللي تعاملوا معنا بالاخص، الا انه ظاهره هذه قاعده تستفحل لانه ما يليقش بينا انه يجي يضيف ولا حتى ولو تونسي يجي عدي في اسبوع وجمعتين هنا عدي في تونس باش يتعرض للظاهره هذه، واحنا بالمرصاد لهذه الظاهره.
0: في موضوع آخر، تتواصل عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين على الساعة منتصف النهار وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت الجاري وفق مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بالوزارة سيان بوراس.
3: الدورة هذه النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت، الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك هالمطالب نقبلوا فيها في مكتب أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتيجة نتاعها يوم 4 سبتمبر.
0: وليد السعداوي مهندس تونسي شاب اختار بعث مشروعه بالقطب التنموي بسوسة في مجال النقل الذكية، مشروع يمثل نموذجا ناجحا للكفاءة التونسية بالخارج لما له من دور في تطوير قطاع النقل ودفع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال. قصة نجاح نتابع بعض فصولها مع صاحبها وليد السعداوي.
4: فكرة نتاع المشروع بدأت في 2020، عملنا بوكو دو ريشيرش ديفلوبمون على البروجي هذايا، هو يخص قطاع النقل الذكي تاع التاكسي سبيسيالمون. احنا عملنا كونتور تاع تاكسي انتيليجون، فيه يخدم كونتور دو تاكسي، فيه ميزاجور ا ديستانس، عندنا الواي فاي، عندنا البوبليسيتي فوز التاكسي، مولا تاكسي نجم يتبع كرهبته. احنا الشركة الوحيدة اللي عندها الحق باش تركب كاميرا فوز التاكسي مربوطة بالكونتور، مولا تاكسي محمي عنده بوتون اس او اس، عندنا لوبسيون ستوب كار نجم يبلوكي كرهبته ونكا صارت سرقة، أي نجم يبلوكها ديستانس، أي نجم يشوف الحساب بينه هو واللي شوفير متاعه، إذا نجم الشوفير إذا لم يتبع فلوس هو بينه بين عارفه، بيانتو باش يخرجوا دي كارت دو بايمون، كارت دو ترونسبور تاكسي، دي كارت هذوما ريشارجابل اللي نجم للمواطنين يشارجيوهم في نقاط شنعل عليهم بيانتو، يشارجيوهم ونجم يطلعوا في التاكسي يخلصوا بالكارت هذه، راهي كارت دو ترونسبور مش كارت دو بايمون. دونك المشروع في حد ذاته راه هو باش نجينا باش نحسنوا على قطاع التاكسي، هو المشكل كونتور مازال حاجات اخرين، بيانتو باش نخرجوا لاسيونس انسيونس جروب ودوتر سيرفيس اخرين نوفروهم للتاكسي وان شاء الله نحسنوا في القطاع.
0: في الشأن الفلسطيني، لأن استشهد 9 فلسطينيين فجر اليوم ليرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 16 شهيدا منذ يوم أمس حتى فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي. في الشأن الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد إيران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. ترامب أضاف أن تأجيل الهجوم يأتي بعد الاتفاق على ملامح صفقة، موضحا أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تتوقع عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بداية الأسبوع القادم. والغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تحذر من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة.

0: بورجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنسير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: أهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

0: عندكم اختيارين ما بينتهم الاثنين تنجموا تختاروا على الباج اوفيسيال راديو مناستير لايف تو 28 دقيقة نوصلوا بكم من التوقيت نحكيوا فيها على ولد البحر مع نوزت بوريكا.
1: ولد بحر
0: المختصة في القيمة الغذائية لمنتجات الصيد البحري وتثمين الابتكار والجودة. صباح النور والنوار نوزت بوريكا معنا كالعادة والعويد باش نحكيوا اليوم على الاسبادون. صباح الفل.
2: صباح الخير مروة وصباح الرزق والسعادة لمستمعينا الكرام.
0: يعيشك صباحك أحلى صباح إن شاء الله. نوزة تعطينا فكرة على الإسبادون اليوم حوتتنا اللي باش نحكيو عليها في ولد بحر.
2: اليوم باش ناخذكم مروة في رحلة مع واحدة أروع مخلوقات البحر الأبيض المتوسط سمكة عندها سلاح طبيعي على شكل سيف معروفة بالسرعة الكبيرة متاعها واللي تنجم توصل حتى 90 كيلومتر في الساعة. تخيلتها مروة 90 كيلومتر في الساعة
0: قاعدة نتخيل اي
2: والطروط عاي توصل من هوني من تونس الهرقلة في ساعة كالحوتة هذية فهمتني والقيمة الغذائية تاعها عالية برشا. اليوم حديثنا على الاسبادون نسميه زادة بوسيف والبحارة في تونس معروف بالبشي سباطة
0: نوزت
2: كل يعرفوا أي
0: نعم هو المعروف أنه أي حيوان معناها في البر ولا في البحر اللي يبدأ يتحرك برشا سريع معناها في الحركة متاعه لحمته ياسر تبدأ بنينة وعندها قيمة غذائية عالية معناها هذه حاجة معروفة
2: عنده ألياف وهذا تخليه اللحم متاعه متماسك وحتى بعد ذلك نجمه يدخل في أصناف معينة اللي هي يعني يلزم يكون فيها الحم متاعها متماسك. حكينا البارح وقت البارح دونك مع في فخة ولد بحر على أسماك سريعة دونك مع محمد اليوم باش نكملوا زادة كيف كيف نحكيوا على الاسبادون ونحكيوا اللي الأسماك السريعة واللي عندها العضلات النشيطة هذية تخلي الطنجرة بعد ذلك متاعنا أبلها باش نشوفوها مع بعضنا.
0: خبيا
2: دونك البشي سباطة اليوم نحكيوا عليه اسمه العلمي هو جزيفياس جلاديوس والإسبادون باللغة الفرنسية. دونك هو سمكة بحرية كبيرة جسمها طويل انسيابي مصمم باش يخترق الماء بسهولة وذلك هو علاش عنده السرعة اللي حكينا عليها. ظهره لونه أزرق غامق يميل للأكحل وكرشه بيضة فضية ولونه هذا يخليه يتصنف دونك ضمن الأسماك الزرقاء على خاطر لون ظهره أزرق واللي معروفة أنها تحتوي على كميات عالية سميناها عن التوشهر ببعضنا في فقة البحر اللي كنقول كميات عالية من الدهون الغير مشبعة واللي هما الأوميغا 3 كيف ما الأسماك الأخرى كيف ما لحكينا عليهم سابقا هما السردينة والماكرو والتونة لكن الإسبادون يعني ينتمي نفس الفاميليا متاع الأسماك هذه. وتوا أكيد ما بش تسألني مروة شنو سر السيف تاع البشي سباطة وعليش الأسماك الأخرى ما عندهمش هذا النوع من السلاح. صحيح ولا لا؟
0: صحيح.
2: دونك صحيح انه اول حاجه تلفت النظر في الاسبادون ولا في البشي سباطه هي السيف الطويل نتاعو قدام راسه. اما شنو هو السيف هذايا؟ السيف هو امتداد للفك العلوي يعني جزء من الجمجمه تاع الحوته ومصنوع من نسيج عظمي قوي وينجم يوصل طوله حتى ثلث طول البشي سباطة. مثلا اذا كان طول الاسبادون تاعنا 3 متر السيف وحده ينجم يوصل طوله متر. والسيف هذا ما فيش سنين يا مرء. هيك علاش ما يتعامش به الفريسة تمشي في مخك سيف دونك شطع به الفريسة ولكن شنو يعمل به هذايا السيف هذايا بتاعه هو يضرب به أسراب الأسماك اللي يتغذى عليها كيف ما السردينة والماكرو والخطة بتاعه عنده خطة تكتيكية في الصيد هي انه يدوخ الفريسة بالضربة بتاعه ولا يجرحها باش ينجم ياكلها بسهولة دونك يخليها اقل عليها الدفاع من معناها مش ما تدفعش على روحها وينجم ياكلها بسهوله. والفورمه نتاعو هذيا مع وجود السيف فورمه الجسم نتاع البشي سباطه مع وجود السيف هذا تخليه من اسرع الاسماك كما حكينا عليهم في البحر الابيض المتوسط ومعدل السرعه بين 30 و 40 كيلومتر في الساعه ولكن نجم يوصل حتى يكشي 90 كيلومتر في الساعه على خاطر جسمه مثقول وطويل. وعليش هذا الوجود السيف والجسم نوعية الجسم هذية يقلل مقاومة الماء وزيدة عنده عضلات قوية تعاونه باش يعوم لمسافات طويلة وزيدة عنده ميزة أخرى مروة عينيه كبار وينجم يصطاد بيهم في الأعماق وفي الظلام وفي الأماكن الباردة على خاطر كيف كيف عنده غدد ولا أعضاء تساعد على تدفئة العيون والدماغ في الأماكن الباردة، وينجم حتى يصطاد في الوقت في الوقت اللي فيه طقس بارد.
0: سبحان الله.
2: ومن بين الأسئلة اللي سألوهم لي طلبة سألوهم لي في المحاضرات بتاعي، هل هذا الحيوان الكبير عنده علاقة بالقرش ولا لا؟
0: أي.
2: وهل هو حيوان عظمي ولا غضروفي؟ خد احنا ديما كنقول القروش ونقول القرش ونقول اللي هما حيوانات غضروفية.
0: أي.
2: ولكن سمك القرش ما عندوش علاقة، سمك القرش ما عندوش علاقة بالبشي سباطة بتاعنا وبالإسبادون. كل حاجة في جهة، كل فاميليا وحدها. والإجابة هي الإسبادون سمكة عظمية بامتياز. يعني الهيكل الداخلي بتاعها مصنوع من العظام كما السردينة والوراطة والبرجان.
0: هو على الشبه متاحة، معناه يسألوك على نقطة القرش
2: على الكبر، كبر كبير يوصل 300 متر. دونك سألوني أسكو عنده علاقة بالقرش ولا ليه، وإحنا وقتها نقراه على القرش اللي هو من الأسماك الغضروفية، دونك عنده كاختلاج مع مش عظم القرش. دونك سألوني السؤال ذي حبيت تجاوب، فهمتني؟ كان فهم بشي أسئلة أخرين. أما سمكة هذه عندها ميزة أخرى تكمل في جلدها. أنت قلت لي بكريكة معناها عندها عضلات، معناها كي تقول لي أنت تعوم
0: بسرعة
2: نشيطة، تعوم بسرعة وكل شيء، ولكن احنا عندنا جلدها، احنا نقولوا الجلد هنا اسكو يتأثر بالاحتكاك في وسط الماء ولا لا؟ وتعملت العديد من الأبحاث مروة على سطح الجلد بتاعها تحت المجهر، على خاطر الجلد يتعرض لاحتكاك خاصة في المسافات الطويلة اللي يقطعها البشي سباطة وما يجراله حتى شيء. ثم مقال تنشر مؤخرا في 2026 اللي الباحثين درسوا البنية الدقيقة لجلد الإسبادون وطوروا حتى أسطح صناعية تساعد على تقليل مقاومة الماء اعتمادا على جلد الإسبادون اللي هو يعني يعتبر هيدروديناميكي، دونك الجلد بتاعه. ومن هنا ناخذوا يعني خذينا حلول من الطبيعة وطبقناها في التكنولوجيا باعتماد جلد الإسبادون. وسمكة هذه نصطادوها عن طريق البالونكر البالانجري اللي حكينا عليه سابقا، والقانون التونسي وضع قوانين لحماية المخزون، وحسب القرار اللي أصدرته وزارة الفلاحة في 22 أبريل 2019 يمنع صيد الإسبادون خلال فترة الراحة البيولوجية من 1 جانفي إلى 31 مارس. يمنع صيد الأسماك اللي أقل من 100 سنتيمتر واللي أقل من 11.4 كيلوغرام. وأقصى عدد السنارات في البالانجري اللي هذاك تكون من 2500 سنارة ماذا بينا، وارتفاع سنارة لا يقل عن 7 سنتي. احنا قلنا البالانجري اللي هو موجود فيه حبال، والحبال هذيك معلقين فيها سنارات، ماذا بينا تكون 2500 على أقصى عدد في السنارات هذوما. الهدف بالطبيعة شنو هو مروة؟ هو حماية الصغار وضمان تجدد الثروة والحفاظ على المخزون. يعتبر اللحم البشي سباطة غني ومغذي، فيه البروتينات العالية، جودة دهنية صحية، فيتامين بي 12 والمعادن اللي يحتاجها الإنسان، والقيمة هذه تساعد على بناء العضلات، تحمي القلب والدعم وظائف الدماغ. وعلى خاطر حجمه كبير لازم ننساوش مروة اللي هو ينجم يخزن بعض المعادن مثل الزئبق، هيك علاش ننصحوا بالاعتدال في استهلاكه خاصة للنساء الحوامل. وهذا النوع من السمك مطلوب برشا في المطبخ الإيطالي مروة، يعملوا به أطباق شرائح البشي سباطة مع صلصة الثوم والقارص وزيت الزيتون، ولا شرائح رقيقة نلقاوها في سيسيليا نسميوه أنفولتيني، ولا أنفولتيني هكا اسمها بالإيطالي، وهي عبارة على الإسبادون فارسي. نمشي لتونس توا، كسكسينا البنين
0: بالإسبادون معروف،
2: المشوي نتاعنا البنين عرفت اللي ناكلوه، يمشي يعطينا قيمة غذائية عالية
0: في الصحن
2: نعم. ان شاء الله مروة وصلت المعلومة عن بشي
0: سباطة. ان شاء الله ما شهيتهمش برشا الناس اللي اشتهيوا
2: حد.
0: شكرا لك نوزة بوريكا، يعطيك صحة، نهار طيب ونهار حد مزيان ان شاء الله ليك والناس الكل. فاهم كسكسي بالحوت بنين نتصور زاد اليوم للعائلة التونسية اللي تحب تتلم ان شاء الله على الطويلة مع اولادها وصغيراتها والقرب منها. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. 8:29 دقيقة باش نعطيكم فكرة على المسابقة سهرة الموسيقى الصيفية والصوفية بقيادة سامي اللجمي مبرمجة ليلة في مهرجان المزين بجمال لحد 2026. يا هل ترى باش تكون سهرة فيها الزيارة ولا فيها التخميرة ولا فيها الحضرة؟ جاوبونا أما بشورو ترى، وجاوبونا على السؤال، تسجلوا أعجبكم بالمنشور هذية وتشاركوا المنشور على صفحتكم، هكاك تنجموا تربحوا معنا تذاكر لحضور هذه السهرة كما قلت المبرمجة في مهرجان المزين بجمال. خليكم معنا في الاستماع من توا حتى لتسعة، نعلنوا على الفايز معنا بالنسبة للمسابقة. تبقى ديما على الباج اوفيسيال راديو مناسيغ لايف تكون الاجابه. وبالطبيعه باش نعنوا زاد على اغنيتنا الاخيره اللي باش نختموا بها مشوارنا في البشير. ما من هنا لوقتها عندنا محليها بلادي وزاد باش تكون على موعد مع فقره على عين المكان. خليكم معنا.

صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصباح ونبدأ الجولة وفي أهم العناوين الواردة فيها: مع تقدمه بنسبة 98% تجميع أكثر من 10.7 مليون قنطار من الحبوب، والمستثمرون التونسيون فاعل أساسي في تقدم الصناعة التونسية، وارتفاع قيمة نوايا الاستثمار بنسبة 4.3% خلال السداس الأول من هذه السنة، ومخاطر بيئية تهدد الصحة والسياحة والصيد البحري، الشواطئ التونسية تحت ضغط مياه الصرف الصحي، وتحسبا لموسم الأمطار خطط وبرامج استباقية للتوقي من أي مخاطر ممكنة. والرائد الرسمي: قرار مشترك يمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الطبية بعدد من الجهات. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصحيفة: بسبب فترة الناجي جويني أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم يقاضون رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. وفي أخبار النجم الساحلي: مفاوضات مع الحارس بن حسن لتمديد عقده. وفي النادي الإفريقي: اختبار مفيد أمام النجم الخميري، واليوم ودية ثانية ضد البنزرتي. وفي الترجي الرياضي: لاعب بيروفي يحل اليوم بمركب حسان بالخوجة. وفي مونديال ألعاب القوى بأمريكا: تونس ممثلة بعشرات لاعبين. إلى صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: وزارة التعليم العالي تعلن أن اليوم الاثنين آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعي، ومنح الصيغة الجامعية لعدد من المؤسسات الصحية في الجهات خطوة متقدمة في مسار تكريس العدالة الصحية، واستعدادات مبكرة لموسم الأمطار، الدولة ترفع جاهزيتها لمجابهة التقلبات الجوية، ونحو إرساء منظومة وطنية موحدة لتقييم برامج التشغيل، الحكومة تراهن على الحوكمة وقياس النتائج. أما في أخبار العالم فعنونت الصحافة: الصراع في الشرق الأوسط، أمريكا تستعد لضرب منشآت الطاقة، وإيران تتوعد بالرد. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: من بينها مراجعة الزمن المدرسي والمناهج، ملامح برنامج الإصلاح التربوي، ويؤرق الأولياء والطلبة والسماسرة على الخط، السكن الجامعي كابوس. والقرار صدر بالرائد الرسمي: هذه المستشفيات والأقسام الطبية جامعية، ومختص في أمراض القلب يؤكد للشروق احذروا جفاف الجسم. أما في أخبار العالم فعنونت الشروق: إسبانيا فككت قنبلة سبتة، والصحيفة تتساءل هل هي مؤامرة إسرائيلية؟ كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: التسكير
1: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7 إذاعة
2: المنستير 95.7.
3: صباح الخير، مرحبا بكم جميعا مستمعينا الأعزاء.
4: صباح الخير على الناس كلها، أهلا وسهلا بكم معنا في استقبال هذا اليوم الجديد واللي إن شاء الله يكون عامر بالخير والمحبة والنشاط. خليكم معنا، أهلا وسهلا بالجميع.
5: أصوات غادرت المسطح.
6: صباح الخير، تحية لكل مستمعينا.
5: أصوات دائما في القلب.

0: أحيي كل السادة المستمعين وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وربي يمتعكم بالصحة إن شاء الله.
1: كل عام وإذاعة المونستير بألف خير.

0: سوق العطارين وسوق اللي يبيع المجوهرات، وهذه موجودة أيضا في العراق، والمسيتا أيضا موجودة هنا، يعني التخصصات المحلات الزناقي أو الشوارع. بطبع أحب السياحة، أحب التجوال، وطبيعة الحال الإنسان من يسافر يستفاد علم وثقافة ومعرفة وكل شيء. ما قدرت أكيد أرجع مرة أخرى، أريد أشوف الأماكن السياحية الأخرى، القيروان، الجم، أهبط جوا للصحراء، التطاوين، وهذه يعني إذا ما قدني هذا الوقت أكيد أرجع مرة أخرى. مؤمن بأنه كل مدينة أو لنقل كل قرية فيها أما يكون معلم أثري أو معلم طبيعي أو معلم تاريخي، هذا مؤمن بي. فأكيد هنا في تونس بعد بلد عريق وفي حضارات متعددة، يعني الفينيقيين الرومان والحضارة الإسلامية، فأكيد زاخر ومتنوع. يعني أي بلد أزوره من بعد وبطبيعة الحال أكتب يعني عنها، يعني ماشي بس أنشر، وإنما أذكر معلومات عنها. يعني أتمنى لهم الازدهار والرقي بلدهم ويعيشون برفاهية وفوق كل هذا الأمان.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
2: محلاها بلادي.

0: معاكم مكملين مع صوت حمزة نمرة، نوصل بكم التوقيت 8:49 دقيقة. وين باش نمشيو بكم الفقرة على عين المكانة؟
1: على عين المكان.
0: سعيدة نكون ديما حاضر معنا في صبحية كل نهار أحد. وسيمة بالحاج محمد، صباح النور والنوار. وسيمة شنحوالك؟
2: صباحك أنوار وسرور، صباح الطاقات الشبابية سيدة مروة ديك وهذه كل مستمعي إذاعة المنسبير.
0: يعيشك، إن شاء الله نهارك زين وورد وفل وياسمين، وإن شاء الله على عين المكان من أكودة باش نكونوا على موعد مع حكاية مزيانة ومع مصافحة مع شاب باش يعطينا برشا تفاصيل. أما الكلمة ليك أنت، تفضل في الحوار أسيمة. مرحبا بك معنا.
2: شكرا، شكرا لك سيدة مروة. طبعا يقول أحد أهم فصول الدستور التونسي الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن، ويقول مقطع من أول نشيد وطني ألا خلدي: شباب العلا عزنا بالحما وعز الحما بالشباب العتيد. لذلك نحن اليوم كما تكرمت سيدة مرة وحكيت موجودين في مدينة الثقافة والعلم كما يلقبوها مدينة أكودة، وجنبي شاب من شباب هالمدينة اللي مثل استثناء، الحقيقة استثناء، لأنه خرج من عمق الزجاجة واختار تكون حياته مراوحة بين العمل والموهبة والاحتراف الفني. يسعدني أني نستضيف الأستاذ حمدي لكشل باش يحكي لنا على مسيرته وعلى سر نجاحه باش نكتشفوهم تباعا، وكيفاش إرادته نجمة تخلي هذا الشاب يصنع الفرق في مدينته ومجتمعه. قبل كل شيء صباحك نسيم حمدي.
3: صباح النور أسامة، صباح النور كل مستمعين إذاعة المنستير، وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك حمدي. قبل شكون حمدي لك هذا بعيد عن الألقاب وبعيد عن المسؤوليات؟
3: حمدي هو شاب تونسي 32 عام، شاب كل شباب تونس الحالم اللي يطمح انه يشوف البلاد هذه خير. في باختصار الحمد لله كحل هو أستاذ تعليم ثانوي وممثل مسرحي وعضو بالغرفة الفتية العالمية الاقتصادية
2: ورئيس سابق،
3: ورئيس سابق و... 2023 ومؤخرا وليت مكون ووطني Certified National Trainer اللي هي TNT اللي معناها وليت عندي الإمكانية أن أقري دي فورماسيون على شكل ناسيونال في كامل التراب الجمهوري.
2: واضح. حمدي كيفاش كانت بدايتك منذ الطفولة؟ هل كنت معناتها منذ الصغر تعرف شنو هالحاجات اللي تحب تعملهم؟ عندك توجهات معينة خلاتك تكون اللي أنت فيه اليوم؟
3: والله تمام، اللي عمري 14 عام نلقى روحي في أحضان الثقافة وبالأخص في أحضان دار الثقافة بأكودة. ألقى روحي نتشبت بالمسرح ونحب نمشي معاه جوسكو بو. بشوية بشوية بديت نلوج على حمدي، وبديت نلقى على حمدي شنو يحب الضبط من الحياة هذه. دخلت للمسرح عن 2009 في دار الثقافة بأكودة.
2: قداش عمرك حمدي؟
3: 14. الحق بديت نتغرم، خدمنا الأعمال للعمل تلو العمل، بديت بشوية بشوية ودرني رمو زادة، خدمت مع جمعية البعث في المركب الثقافي بمسبير زادة.
2: جمعية إبراهيم الأكودي كانت
3: البداية، جمعية إبراهيم الأكودي مع صادق عمار. والحق على يدي هو تلمذت، على يدي هو بديت نكتشف في ماهية المسرح، وبديت نكتشف الثنية اللي الحق لقيت روحي متشبث فيها ومتشبث بالأفاق اللي نجم تجيبها السنية هذيك.
2: واضح. طبعا حمدي كل هذا المسار هذا عنده صعوبات ومر بمعنتها حاجات خلاته نوعا ما متذبذب في أوقات معينة، لكن تحكينا شنو أصعب مرحلة ممكن عديتها وكيفاش تم التجاوز متاعها؟
3: والله توا في الأعمال متاعي أخويا وسام ما نكذبش عليك، سواء في المسرح حتى في مهنتي كأستاذ تعليم ثانوي كزاد عضو بالغرفة الفتية، في كل محور من المحاور هذوما اللي موجودين في حياتي الحق لقيت شوية صعوبات، ما الحق بشوية صبر بالعزيمة شختو إن نشدو صحيح في الحاجة وإن نعرفوا كيفاش نحاولوا نلوجوا الحلول، نحاولوا نكتشفوا ملول شنو هما الأسباب نتاع المشاكل هذيك أوتوماتيكمون باش نوصلوا نلقاو الحلول. صعوبات بالنسبة للصعوبات الحق المسرح كانت عديدة وعديدة على تلك سواء على المستوى الشخصي وإلا زاد على المستوى الإداري يعني. دونك كنا في مدينة أكودة وكما نعرفوا مشكلة سنتراليزاسيون في المركزية في تونس كذا. دونك فما نوعا ما في مدينة سوسة نوعا من الفقر
1: في المجال المسرحي بالضبط في النقطة هذه. حمدي ويتم عليك لك اللي تقريبا من في ولاية سوسة ما فماش عديد الفضاءات حتى الخاصة موجهة للناس أو موجهة للطفل اللي تنجم تحتضن على غرار دور الثقافة اللي للأسف زاد اليوم أصبحت تفتقر لأساتذة مسرح وأساتذة موسيقى في ظل غياب وللانتدابات وغياب لمعنى حضور وتأسيسهم لهذه الورشات. حمدي كيفاش يتم التوفيق بين خدمتك كأستاذ بين فعلك المسرح أنت كممثل وتقريبا يكون عندك عمل جديد كمخرج والعمل للجمعيات؟
3: والله يا أخوي أسامة الحق ثم العديد من التضحيات والعديد من أنه ساعات ما تلقاش وقت حتى الروح ما تلقاش وقت حتى باش تتفرهد ما تلقاش وقت حتى باش تعيش عمرك باش نقولها كما هي ما تلقاش وقت حتى ساعات حتى روحك مقصر مع دارك وبشوية ما أنه الوفق بين مسرح وخدمة أخرى رأي ما هيش حاجة صعبة ليش حاجة معناها مستحيلة بشوية تضحيات بركة. إذا كان إنسان مغروم راهو باش يلقى روحه أوتوماتيكمون مكمل في الحاجة هذيك.
1: قبل ما نوصل للختام معناتها فقط سؤال هكا وجيه شوية، هل فما لحظة حسيت فيها إنك باش توقف كل شيء وشنو اللي خلاك تكمل بعد اللحظة هذه إذا كانت موجودة؟
3: كل نهار الحق كل نهار خويا أسامة إنسان يغزر يقول أي يزي سيبون ما عادش تعبنا وقيت نغزروا لرواحنا وقيت نتلاو معناها بحياتنا شوية عفوا الحق كل نهار يتقال لك لما ذا السرطور روحك ما تلقى روحك بالرسم العزيمة متاعك وغيرتك على بلادك خطر انت انسان في يكون مندمج في المجال المسرحي والمجال الثقافي
1: عمل جمعياتي
3: والعمل جمعياتي
1: وتطوع بالأساس
3: بالضبط
1: والمسرح هو فعال حي والمسرح هو فعال نبيل. وإذا كان يصير التكامل بين هذه الحاجات هذه الكلفة أكيد باش نلقاو شباب كيفك وشباب إن شاء الله ينزلوا على ملوالك في قادم المحطات وفي قادم الأيام وفي أجيال قادمة في بلادنا تونس
3: إن شاء الله. إن شاء الله بالحق وثما نشوف أنه إن شاء الله الغيرة على البلاد الرسمي لا مش تخلي شباب إن شاء الله نشوفوا القدر إن شاء الله.
1: شكرا لك حمدي شكرا لك سيدة مروة بالله. نعم. فقط معناتها للإشارة قبل ما معناتها ما نختمه تقريبا منذ سويعات تم الإعلان في إطار مهرجان جرش للمونودراما عن نتائج المهرجان وكانت تونس قد تحصلت على جائزة أفضل ممثلة من ضمن 12 عمل تقريبا مشارك وتحصلت عليه الشابة صبرين الرمضاني وهي خريجة جديدة للمعهد العالي للفن المسرحي وممثلة يعني في طور التقدم وفان هنيوها ونباركوا لكل الشأن الثقافي في تونس بهذا معناتها التتويج الجديد من خلال نقطتنا اليوم.
0: شكرا جزيلا يعطيك صحة يا أسامة نورتنا وبالتوفيق بتبيعة للشباب اللي كان معاك وألف مبروك لتونس اللي ديما منورتنا في مختلف طبعا المحافل الدولية في المسرح في مختلف طبعا المجالات. تحياتنا ليك يا أسامة ونهارك زين وطيب باش نسمعوا ونختموا بإيقاع انتم اخترتوها الباج اوفيسيال غاديو مناسيغ لايف يا ابو ضحكة جنان بصوت فريد لطرش والتحية بتبيعة باش تكون للفايزين معنا زاد اليوم بزوز تذكر في عرض الزيارة عنا رأفة زخام الفيز لول باش يهز معاها الناس اللي هو يحب عليهم تبيعة لأنه فما في الفيسبوك حتى معناها ماركة هذي لمين زخامة وأيضا تحياتنا لرحمة سيدي اللي فيست معنا هي زادة. دونك خلونا أرقامكم على الباج وإلا اتصلوا بإذاعة المنسيب تسلموا التذكر بتاعكم بالنسبة لليوم في عرض جمال بالمنسير عرض الزيارة. هذه هي الإجابة الصحيحة. هكا نكون وصلت معكم الختام المشوار نخليكم تستمتعوا بصوت فريد لطرش ونقول لكم شكرا جزيلا لليكيب الكل هويدا وأجمل تحية أيمن الشابي مروزيدي تعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في فاميليا وعدد جديد معاكم من خلال إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحط كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي قال أنها تستهدف الحرفاء التونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى أتمام الحجوزات بسرعة. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 25 و2000 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة التي سبقتها، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال هذه السنة، وفق تصريح لرئيس الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير مجول، الذي دعا إلى توجيه جزء من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. توجت شركة تونس للطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هياكل وزارة التجهيز خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية سبت. وهذا التتويج جاء إثر عملية تقييم استندت إلى جملة من المؤشرات والمعايير المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور ومدى إرساء ثقافة السلامة المرورية داخل المؤسسة وفي محيطها المهني والمجتمعي. سجل موسم حصاد الحبوب في بلادنا تقدما وأوشك على نهايته، وبلغ 98% إلى حدود هذا الأسبوع، ووقع تجميع 10.7 مليون قنطار، وهو من شأن هذه الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على تقليص من كلفة توريد الحبوب. دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف بهدف المحافظة على الشواطئ وما تزخر به من تنوع بيولوجي. وأكدت الجمعية أن الشاطئ يمثل أيضا نظاما بيئيا حيا وحساس يحتضن ألاف الكائنات الحية، ومن بينها أنواع مهددة بالانقراض على غرار السلاحف البحرية والطيور الساحلية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجات.

نسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: تخدموا هكا هذيك يبداو كباري واللي يتكلموا كيك بر شنو حوايلكم لاباس
1: لاباس
2: لاباس
0: لاباس نعملوا جوله في الاستاذ نتاع خليني نسلم على ايمن الشابي مهندس الحصه نتاعنا اليوم في الاستوديو قولوا صباح الخير يا ايمن
3: صباح الخير ايمن
0: ثم معنا يوسف باجني في الاخراج الهندسي هو اللي يحط فيكم في الكاميرا شفتوا الكاميرا ولا ليه
4: نعم
0: قولوا صباح الخير يا يوسف
4: بخير يا سيد يوسف
0: وعنا هويدا سيسي في تنسيق فقرات الحصة سيد يوسف يقول وعس
1: قال سيد يوسف
0: قولوا صباح الخير هويدا
4: بخير هويدا
0: نسيت هنا وكي تطلع السيدة المديرة تسمع فينا زعمة نصبحوا عليها ولا ما نصبحوش
4: نصبحوا
5: أنا قلت لكم
1: عسلمة سيدة المديرة
4: عسلمة سيدة المديرة نحن أسفين على ذلك لكن أنا قلت السيد
0: وسيد أنت تبيبيتي لها في الكاميرا
4: ما تنجمش تراك ظهر لي
1: دقيقة هي تغزرنا من غادي أصلا
0: المديرة تغزر في الكاميرا من غادي زعمة
1: أي تغزر في الكاميرا من تغزلنا من الكاميرا غادي ومن غادي ومن غادي وكهو
0: حطت لكم الكاميرات للمراقبة زعمة ولا باش تفرج فيكم خاطر تحبكم ما الغاية من هذه الكاميرات الأستوديو
1: تتفرج فينا باش تحبنا وكل المستمعين يشوفونا
0: واو صح عليكم ما باش
4: يسمعون
0: يستمتعوا بكم انتم تواليوا مشهورين تبدأوا ماشيين في الشارع يقولوا ذيك خليل متاع الغاديو ذيك خليل ذيك ياسين ذيك ياسين كيكا
4: كيف يعرفوا يجونا لازم يتفرجوا عليه في القناة في على الفيسبوك باش يعرفوا الوجوه
0: فعن نسيت ويب يا خليل يشوفوا على الانترنت موقع لي مش كان فيسبوك فقط غادي من السيخ بوان
1: زادة في التلفزة
0: احنا نشوفوا روي احنا في التلفزة اي بتاخدوا تابلي يلا باش نبدأ
1: زادة ينجم يشوفونا في التلفزة كان عندهم
0: كان عندهم تلفزة يربطوها بالأورديناتور ولا التليفون ينجموا ايه ينجموا يلا باش نبدأ ونعملوا جولة حول في الاستوديو من اليمين الى اليساري بحذينا فنانتنا العبقرية المسرحية الفنانة الممثلة الرائعة الكاتبة المنتجة شنو تتسمى الاخر اللي تقرا شنو تتسمى يا رب المؤديه الممثله ياسمين المصلي صباح النور ياسمين
6: صباح الخير
0: كيف حالك
6: لاباس
0: جيت انت وشنو اليوم
6: ومسرح ياسمين
0: انت ومسرح ياسمين اللي صنعته انت وماما

0: اركح يا يوسف، خلي ياسمين تتكلم يا يوسف. ايه
1: ولعبت مع اولاد عمتي.
0: ايه هذا احسن ما في الاسبوع.
1: ايه
0: احسنتي. نشوفوا يوسف كيف حالك يا يوسف.
2: صباح الخير. اسمي يوسف المصلي وعمري 7 سنوات، نقرا سنه ثانيه.
0: انت في العاده اللي تقدم لنا قسم الاخبار، ما اجمل ما كان في اسبوعك.
2: اني مشيت لدار مامي ولعبت مع اولاد عمتي.
0: عمتي ولا ما عمتش الجمعه هذه؟ الجمعه هذه ما عمليش على خاطر فما انذار بوجود رياح قويه وفما برشا رشيد زيدا. مرحبا بك يوسف. اسيل كيف حالك يا اسوله؟
3: صباح الخير. اسمي اسيل المشري، عمري 7 سنوات، نقرا سنه ثانيه.
0: اجمل ما مره في اسبوعك؟
3: مشيت بحذا مامي ولعبت انا وبنات خالتي ومشينا للبحر.
0: صح عليكم كلكم، مشيتوا بحذا مامييتكم. ثم بحذينا ضيفه اسمها ريم وجينا من خميس. صباح النور يا ريم.
4: صباح النور.
0: عرفنا بروحك اكثر.
4: اسمي ريم لقبي حرباوي، نقرا سنه سادسه.
0: جيتنا من خميس.
4: جيت من خميس.
0: وباش تقدم لنا بعض الابداع نتاعك اللي هو اللي انت مغرومه بالكتابه. شنو اجمل مكان في اسبوعك يا ريم؟
4: مشيت
0: لدار مامي. انتي زاد مشيت لدار مامي، شنو عندكم في دار مامي؟ شنو السحر هذا اللي في دار مامي خليكم الكل تحبوا دار مامي؟ ها شنو احسن، شنو اللي يعجبكم في دار مامي؟
4: فترة
0: غادي نتلموا. تتلموا مع بقية افراد العائلة. ممتاز جدا. مع ريم جيتنا اختها اسمها
5: سلامة. سلامة. اسمي ريتاش حربابي، عمري 14 سنة، نقرأ في الكوليج.
0: وانتي مغرومة
5: بالكتابة.
0: بالكتابة والمطالعة. كوليج سنة
5: بس نوفيان.
0: سنة بيه ممتاز جدا، سنة تاسعة. بيه شنو أجمل ما تعدى في الأسبوع متاعك؟
5: مشيت للبحر.
0: مشيت للبحر عمتو، ما لقيتش نشيط. يا بيه إذا أحسن ما في جمعتك اللي انتي عمت. وانتي وشكون مشيت؟
5: مشيت أنا وعائلتي.
0: بيه ممتاز. خليل.
6: اسمي خليل بزقرو، عمري 9 سنين، نقر سنة الرابعة بس سانكيام. وأحسن شيء عجبني في هذا الأسبوع بلي أني مشيت البحر وزادة مشيت لدار مامي وزادة مشيت نهار السبت الملاهي.
0: مدينة الملاهي. ممتاز جدا. شيخة في مدينة الملاهي وفي دار مامي. نشوفوا ياسونة. صباح النور ياسين، قد منا نفسك.
7: صباح الخير.
0: مرحبا، عرفنا بروحك.
7: اسمي ياسين صمودي، عمري 6 سنوات.
0: اها ما اجمل ما مرة في اسبوعك؟
7: هو انا عمت في البحر ومشيت لدار مامتي ونسهروا.
0: وتسهر في الليل ما ترقدش بكري. وهذا امر جيد ولا مش جيد السهره في الليل؟
7: جيد.
0: مش جيد. ويش علاش السهره في الليل حاجه مش جيده؟
7: خاطر انك توجعك وما تقومش بكري في الصباح.
0: اي هو علاش النوم حاجه مهمه؟ هي
7: باش خاطر الجسد يحتاج طاقه كافيه باش يعمل يوم كافي.
0: إذا الجسد يحتاج طاقة باش الخلايا تتجدد باش في النهار تلقى كل الطاقة والقوة متاعك. مالا أنت علاش تسهرة؟
7: ماميتي تخليني. مش أنا نخلي روحي.
0: ماميتك مالا مالك علاش تحب تمشي دار ماميتك مالا أنت؟ وأنتم علاش بربي نعمل تغدو تابل؟ علاش الكل تحبوا دار مامي؟ شنو فما؟ شنو الباهي في دار مامي؟
7: خاطر ماميتي تعطيني ديما كل نقول لها اعطيني كريب تعطيني كريب.
0: مامي طيب الكريب. باهي شنو تعمل اخر مامي؟ علاش تحبوا مامي؟ ياسيل
8: نتلموا، خاطر نتلموا مع بعضنا لكل عائله ويعني نتفرهدوا مع بعضنا، نعملوا حاجات مثلا نجم نطيبوا حاجه مع بعضنا، نظموا حاجات مع بعضنا.
0: معناها انت تحب دار مامي خاطر تتلقى مع اولاد عموماتك واهل خالاتك؟
8: لا خاطر نتلموا الكل.
0: تتلموا مع كل افراد العائله. باهي
8: خاطر في السنه الدراسيه نقعدوا يعني كل واحد عنده في مدرسته في داره.
0: باهي خليل علاش تحب دار مامي؟
9: انا نحب دار مامي على خاطر
0: ما تعرفش. ريم علاش تحب دار مامي؟ ريم علاش تحب دار مامي؟
4: خاطر
0: تتلموا. ريمين علاش؟
4: الحق انا ديما قاعده في الدار، ما نحبش اللمات وكل ما سبهم على جو
0: باهي. تحب دار مامي.

0: عرفت وعلي نحب درمان
1: خلي
0: خاطر ساعات يجي ولد خالتي نلعب معه شوي علم
1: بدك يوسف
0: ساعات مش برش
2: أخذت نحب نمشي لدرمان
1: مش مامي في حد ذاتها دونك خاطر تحبوا جو دار مامي تحبوا اللمة في دار مامي ومامي تدلل ولا ما تدللش
2: دلل
1: طيب ولا ما طيبش
2: طيب
1: وتحامي عليكم كي أمكم تقولكم ما تعملوش حاجة وهي تعكسها ساعات ولا ليه
0: تحامي
1: وتقترح عليكم برامج تسلية وإلا ليه
0: أي
1: وتخليكم تبيتوا بحذيها كي تقرقوا ساعات ولا ليه
2: أي
1: ولا شنو نقولوا المامي
2: شكرا
0: شكرا.

0: شكرا مامي
1: به. يلا نمر مباشرة إلى الفقرة الموالية مع مسرح اليسمين بعد هذه

0: دجاجة لولو وتبدأ بالبحث عن حبات الزهرة الصفراء اللذيذة. كانت تجد حبة هنا وحبة هناك وتجمعها بمنقارها الصغير. أحضرت لولو جرة فخارية وقالت: سأضع حبة في بطني لأشبع وحبة في الجرة للغد. كانت تعرف أن الادخار مفيد. في يوم من الأيام وبينما هي منشغلة في البحث عن الحبوب، جاء صديقها البط بلال وهو يحمل كرة صغيرة وقال لها: تعالي يا لولو لنلعب بالكرة طوال اليوم، لماذا تتعبين نفسك في جمع الحبوب؟ هزت لولو رأسها وقالت: اللعب جميل يا بلال، لكن العمل مهم أيضا، يجب أن نخبئ بعض الطعام للأيام الباردة. ذهب بلال ليلعب وحده في البحيرة بينما استمرت لولو في العمل. مرت الأيام وأصبحت جرة لولو ممتلئة بالحبوب. شعرت لولو بالفخر لأنها اجتهدت وادخرت الكثير. فجأة بدأت الرياح تهب بقوة وتساقطت الأمطار، ولم يعد هناك طعام في المزرعة، واختبأت كل الحيوانات في بيوتها. طرق بلال باب دار لولو وقد كان يرتجف من البرد والجوع وقال لها: أنا جائع يا لولو ولا أجد شيئا آكله. فتحت لولو جرتها وقالت: لا تقلق يا صديقي، لقد ادخرت الكثير. أكل بلال إلى أن شبع ثم قال: شكرا لك يا صديقتي، لقد أنقذتني من الهلاك الوشيك. إذن يا أصدقائي، الادخار والعمل يجعلنا دائما بخير.
1: أحسنتي يا ياسمين. برافو برافو، تصفيق على ياسمين. ولو أنكم شوشرتوها، هي تقدم في القصة وانتم طاحوا، الشخصيات طاحوا، البطاط طاحوا. أزعجوك ولا ما أزعجوك شي ياسمين؟ باهي، إذن الموضوع مهم جدا، العمل والادخار يجعلنا دائما بخير. ما معنى الادخار يا ياسين؟ ميكروة، ايش معنى الادخار؟
2: يعني لازمنا نحط الماكلة في أي بلصة بشكيجي المطر ولا البرد، ولا الكلهم مع بعضهم، نجم ناكلو وإحنا في ديورنا.
1: أحسنت. أما باش نعمو في عوض الماكلة أكهو، هي ينجم يكون ما نحتاجه، سواء كان ماكنا نجم ندخره في الأكل، نجم ندخره في اللباس، نجم ندخره في النقود، في الفلوس، نجم حتى في الصحة متاعنا زيدا ندخره زيدا. إذا ننشوف
2: حاجة في بلك، هذا يتسمى اهدار للمال.
1: اهدار للمال هو الاهدار عكس الادخار. احسنتي ياسمين، قل لي، فسر لي ما معنى العمل والادخار. فسر لي شنو نقصد بهم الادخار، شنو تفهم منه وانت الادخار؟
3: معناها لازمنا نخبيو الطعام للايام ممكن تجي الايام البارده.
1: احسنت. لازم في المطلق الادخار. باهي، خلينا نسال اسيل الساعه، شنو الادخار اسيل؟
4: ادخار ان ندخروا حاجه، مثلا طعام، نقود، ملابس، بشكي نحتاجوا لهم اليوم نجموا نلقاوهم.
1: احسنت. اذا الادخار يا خليل هو ان نخبيه شويه من مما عنا،
4: نستعملوا
1: جزء ونخبيه جزء، نقولوا لعل نستحقه في يوم اخر. نجم الإنسان يخبي الطاقة، نجم يخبي شوية من الجهد متاعو، نجم يتخر حتى في في في في, في راحة البال والأعصاب، يقولك خلي شوية لنجيبه بيهم أيامات صعبة، نجمو ندخروا في المال، نجمو ندخروا في شنو آخر نجمو نعملوا ادخار. احنا تو قاعدين نعملوا ادخار في شنو مثلا في تونس؟
5: ادخار ما
1: نعملوا في الادخار في الطاقة والماء.
5: الطاقة أي
1: مثلا
5: ندخروا ندخروا ماهو كان الماء مقصوص والضوء مقصوص
1: صحيح. فبالتالي الادخار وكونه نستعملوا جزء ونخبيه جزء لأيام أخرى ربما نحتاجوا فيها. فهمتوا هالموضوع ذا وإلا لا؟ أحسنتم. يلا بحضينا ضيفة اليوم نحب نستقبلها بالكدي، وهي جاتنا من خنيس وما الحقيقة جاتنا. نعم ورقتك تفضل يا عزيزتي، هذه ورقتك خليها بحذيك. إيجا بحذي يا ريمة. إذن بحذينا ريم وريمين، هما زوز أخوات وجاوبنا وجابوا معهم القصص نتاعهم، باعتبار كوننا مازلنا في ركن القصة، والقصة بتاع ريم طويلة ياسر ما نجموش نقراوها، فبالتالي باش نرحب بهم ونقدم له، إجاني من هذا الجانب يظهر لي أفضل، ونعطيه الريم تقدم لنا القصة نتاعها اللي هي الكابوس الملعون. أعطينا فكرة عن هذه القصة يا ريم، أقرب لي من هنا. أعطيني فكرة القصة هذه وقتاش كتبتها؟ عندك أسبوع. كيفاش جيتك الفكرة لكتابة هذه القصة؟
6: ما كنت مغرومة ياسر بالمطالعة.
1: مغرومة ياسر بالمطالعة. إذا نقرأ جزء من هذه القصة.
6: كنت أحب المطالعة كثيرا، وذات يوم هادئ قررت زيارة المكتبة بحثا عن كتاب جديد أقرأه. وبينما كنت أتجول بين الرفوف المليئة بالكتب القديمة لفت انتباهي كتاب أسود مغطى بالغبار وكأنه لم يلمسه أحد منذ سنوات. اقتربت ببطء وقلت ما هذا الكتاب الغريب؟ فجأة تحرك الكتاب وحده وفتح صفحات.
1: اسمعوا لوليدة اسمعوا.
6: وقال لي بصوت خافت أنا كتاب سحري أستطيع أن أخذك إلى أي عالم تريدينه. إلى عالم قديم. ابتسم الكتاب وقال حسنا يا ريم سأخذك إلى عالم قديم مليء بالأسرار. فجأة بدأت المكتبة تدور حولي، وعندما فتحت عيناي وجدت نفسي مختلفة تماما. دخلت من الباب الصغير فوجدت نفسي في مكان قديم يغمره الصوت وكأنه
1: الصمت
6: وكأنه يخفي سرا ينتظر من يكتشفه، وكان مليئا بالأشجار والأبواب الغامضة، وكانت هناك خريطة ملقاة على الأرض من عهد الأجداد. أخبرني الكتاب أنه مفتاح لعوالم لا نهائية، وبدأت صفحاته تقلب نفسها لتأخذني في رحلات أخرى، وكنت أصرخ بأقوى صوتي أريد العودة إلى منزلي. لكن الكتاب أعطاني عدة شروط: خذ مواجهة مثيرة وحل ألغاز ذكية لجمع البلور المفقود، لأواجه ساحر الظلام مستعينا بتعاويذ الضوء التي كانت تظهر على صفحات الكتاب كلما شعرت بالخوف، وأخيرا نجحت في إعادة الألوان وفتحت الكتاب ببوابة زمنية أعادتني إلى عهد جدي. في نفس اللحظة التي غادرت فيها كنت أحس بشيء يربط على كتفي، عندها أدركت أنني قد كنت في كابوس فتبدلت حياتي تماما. من العبرة هي أن الشجاعة الحقيقية تمكن في داخلها وليس فقط في السحر.
1: تمكن في داخلها وليس فقط في السحر. الشجاعة الحقيقية تكمن في داخلنا وليست في السحر. به شكرا ليك، يعطيك الصحة يا ريم. شكرا. هذه الورقة متاعك خليها بحذك أنت وأختك. ريم ريمين قولي قداش عندك من اللي أنت مغرومة بالكتابة؟ أقرب للميكروة.
7: الحق عندي برشة. أنا قبل كنت نعطي البروفيتي معنى نكتب ونعطيهم يصلحوا لي وكل عادة كتبتها معنى مقبل.
1: وتعملهم في مجلدات تتخبيهم مش تستحفظ عليهم؟
7: الحق اللي نكتبهم نعطيهم البروفيت معاش ما أخوهم.
1: لازم تحتفظ بنسخة منهم وتخبيهم، تنجم تعمل بيهم مجلد صغير، ومن بعد كي تكبر تولي تنجم تنتجهم كتب تخر، مش حتى كي تكبر، حتى معناها كي يكون عندك جزء من المال ولا تخمم عائلتك تنجم تعمل بيهم مشروع قصص للأطفال، معناها اللي تنتجهم وتكتبهم وتولي تبيعهم، يعني ولي تمكن بقية الأطفال من قراءة الكتابات متاعك ربما. باهي يلا نمشيو للفقره المواليه نتاع شخصيه الحصه، لكن قبل نسمعوا الاغنيه هذه.

يلا الأولاد حان الوقت باش نشوفوا شخصية الحصة متاعنا ونحبكم تكونوا فايقين ومنتبهين ونبهين وتخدموا الذاكرة متاعكم مش كان فيما شفتوه فيما سمعتوه زيدا وحتى لماذا بيلك بار زيدا يركزوا معنا في شخصية الحصة اللي متاع اليوم أكثر من الأطفال. أسيل مشري باش تقدم لنا فقرة شكون الشخصية هذه.

0: عرفتي شكون الشخصية هذه؟
1: صباح النور والسرور أحلى مستمعين إليكم كالعادة بعض المؤشرات اللي باش تساعدكم على اكتشاف شخصيتنا لهذا الأسبوع. هو شخصية رمزية شهيرة عبارة عن مجسم لحيوان يعيش في الصحراء التونسية. ظهرت هذه الشخصية سنة 1992 وتراجع صيتها بداية من سنة 2011. تم إطلاق هذه الشخصية من قبل وزارة البيئة. عرفت هذه الشخصية باللونين الأزرق والأصفر، عرف بشعار يردد دوما في اللو ومضات الإشهارية، فهو حبيب البيئة.
2: صعيب شوية.
1: لديه حاسة شم وسمع قويتين يستشعر بهما مواطن الإخلالات البيئية والانطلاق.
2: عاود الجملة الجملتين الأخرانين من الفوق.
1: مواطن الإخلالات البيئية والانطلاق للقيام بدور الشرطي المصلح
2: الشرطي المصلح في مجال البيئة.
1: كهو
2: باهي نعاود نلخص لكم باش تركزوا معايا بالقدي. نحكيوا على شخصية مش حقيقية، نحكيوا على حيوان. الحيوان هذا كان معروف اللي هو رمز للحماية البيئة، وكان موجود منه في كل في مختلف الشوارع متاعنا على مستوى الجمهورية التونسية، وكانوا يسميوا به أماكن. والحيوان هذايا يعيش في الصحراء. ما انتكم انتم ما تعرفوش الحيوان، لكن مش نحكيوا على المجسم. ترى ياسمين
3: الجمل
2: حيوان لا. الجمل اللي نجم إجابة نجم تكون صحيحة إجابتها، راه الجمل اللي يعيش في الصحراء.
3: أما غلط
2: أي أما هو أي أنت مش هذا مش الشخصين اللي بحث عليها، أما إجابتك مش غلطة، قريبة يسر للزانديس اللي قلناهم. أما هو نبحث على شخصية أخرى نجم تكون تشبه للجمل، مش شكلا في الخصائص اللي نحكيوا عليها. هي اصغر بيسر من الجمل، اقل اصغر من راس الجمل ولا قد ذيل الجمل. قل لي
3: حصان.
2: لا مش الحصان، هو يعيش في الصحراء. نبحثوا اسمعوني اسمعوا، تركزوش على الحيوان شنو هو، ركزوا لي على الرمز. تذكروش في مستير قبل في القرعيه وقت اللي نجيو هابطين للقرعيه فما ساحه، شنو اسم الساحه ذيك؟ قولوا ماشيين لساحت ايه في القرعية قبل وين يبيعوا البريك قلت لي هابتين من مارينا واحنا ماشيين للقرعية.
4: ساحت برقيبة
2: قبل برشا نحكي بعد ما نهبتوا من السرسيبة.
4: انا ماشي من قبل
2: ما تعرفش. باهي يا سيدي يا سيدي نمشي معاكم ابعد. كي نمشيوا للفلاز تعرفوه بحر الفلاز؟
4: يس
2: باهي بحر الفلاز. باهي السرسيبة متاعي وذيك كان فيها تمثال ليه؟
3: اي
2: ما تعرفوش ما خلطوش عليه. باهي تراها باش نعطيكم فكرة أخرى خاطر عن ذاك أنا متأكدة لي الكبار عرفوني علاش نحكي. عرفتني علاش نحكي زميلي ولا ليه؟ نحكي على تمثال الرمز للمحافظة على البيئة في تونس. هل عندكم في تونس رمز للمحافظة على البيئة في مخاخكم؟ قولوا لي ترى. اي لبيب يا اسيل برافو لبيب. وشنو الشعار نتاعو؟ لبيب للبيئه حبيب. احكيوا لي شكونو لبيب هذا؟ ياسمين تسمعش بيه لبيب هذا؟
1: لبيب
2: لا ما تعرفوش. يوسف تعرفش لبيب؟ ما تعرفش. خليل تعرفش لبيب؟ عمرك ما سمعت بلبيب. ياسين تعرفش لبيب؟ ما تعرفش لبيب؟
1: انا عندي منه في التلفزيون نتفرج عليه.
4: نبيب ولا لبيب؟
2: نبيب ولا لبيب؟ لو لبيب
1: لبيب
2: بالك نبيب.
1: لا
2: ولا نبيل.
1: هو كيف الشرطي يحب النظافة عملوه رمز للمحافظة على البيئة.
2: وانت يا ريم احكي لي منين عرفتوا لبيب؟ انت الوحيدة اللي جاوبت اجابة صحيحة. كيفاش عرفتوا؟ اقرب للميكرو. كيفاش عرفت لبيب؟
5: خاطر مري فات واحنا نحاول تتعدينا مغادي قلت لها ماما شنو هذا؟ قالت لي لبيب يحب المحافظ.
2: لبيب يحب المحافظة على البيئة. إذن لبيب هو شخصية تمثل ثعلب اللي هو ثعلب الفلك. علاش ثعلب الفلك؟ أي صحيت والله فكرة ممتازة جدا. أبش مريكم صورته قولوا لي عمركم شريتوه. أهو ترى شوفوا هاوي في التليفون يبحك لبيبة بيا. تراتي تليفون خليل خلي شوفوا قولوا لي شو رايكم في لبيبة. اعطي التليفون اعطي الخليل التليفون ترا ما تسكروش رد بالك عمرك شريت وذا يضحك
4: تصور مرة ريتو ما نعرف
2: ترا شوف وري الريمين
4: تصور مرة ريتو
2: ترا هيت نوري الياسمين لبيب
4: نعرف ظهر لي مرة ريتو ما نعرف
2: يظهر لك ريتو مرة لبيب ترا شوف ياسمين عمرك شريتو هذا عمرك ما ريتو وانت يوسف
4: يضحك يضحك
2: ليه يظهر لي شفتوا التمثيل متاعو في لازم فما مرة قعدش تمثيل ما نحوش خاطروا بعد الثورة نحاوه أوتوكا الرمز الكلمة
0: أنا
2: متاعها.
0: ثورة
2: سؤال مهم جدا نبي ما أنت مولود عام قديش ياسين
0: جانري
2: مولود في
0: فيفري
2: فيفري
0: 2026
2: ما لبزلت ببي ترضى عندي
6: هذا عمرك صفر
2: والله سؤال مهم جدا مرة أخرى نحكي فيه الموضوع أشني هي الثورة به إذن لبيب هو شخصية ترمز إلى
0: أنا ثورة
2: أما الثورة صحيح ترمز للمحافظة على البيئة وهو
0: وشنو شعاره؟
2: لبيب للبيئة حبيب لبيب للبيئة حبيب وهي كانت شخصية كانوا يجي نقول لك هنفسر لكم وقت اللي أنا كنت عندي تقريبا عمركم كان فما يجيبون صور متحركة في التلفزة فيها تصويرة الشخصية ذي لبيب وكان لبيب يجمع الفضلات ويوعي الأطفال باش ما يرميوش الأوساخ في البحر وما يرميوش الأوساخ في الأرض وينظف ديما الدنيا ويقول لنا كيفاش نخليو المدينة متاعنا نظيفة لبيب للبيئة
4: حبيب
2: حبيب واحنا
0: علاش لازم الغنيه
2: هي تشبه الغنيه سجع يتسمى في اللغه العربيه الفصحى
4: حبيب
0: لبيب للبيئة حبيب
2: انتم ما عندكمش تعرفوش شخصيه تشجع على المحافظه
0: حبيب
2: للمحافظه على البيئه
0: لبيب للبيئة حبيب
2: عندكمش شخصيه كرتونيه تدعو الى المحافظه على البيئه في الصور المتحركه تفرجوا فيها تو
0: بطاطا
2: ما فهم حتى شخصية إذن الوزارة وقتها كانت محقة في إنتاج هذا هذا هذا الرمز لأنه
6: بحالي الباوباترول
2: الباوباترول هي دورية المخلب تعاون على المحافظة على النظام العام مش على البيئة فقط والبيئة زيدا ميكرو ياسي ما نسمعك شاكي كان
0: يحافظوا على الناس
2: يحافظوا على حماية الناس الباو باترول أي. أي. ما فهميش
0: ويحافظوا على الدنيا الكل
2: يحافظوا على
0: رجعها الكل كما ما كان
2: نظيفة معناها
6: نظيفة جدا
0: أي في دقيقة
2: يحافظوا على النظافة باو باترول
6: كما
2: ما في باليش في بالي يحافظوا كان على النظام العام هنا
4: الحقيقة ما يعملوش نظافة ساعات يعملوا
2: لا ملا نذكركم اللي نقول لكم ليسي لبيب هذا هو مختص في النظافة والعناية بالبيئة في إطار برنامج وطني وكان بالحق كنا رمز بالنسبة لنا للنظافة والعناية بالبيئة بيه شو ما زلت لنا فقرة ما زلنا خليل بشي قد منا اتشانشينيت وبش نتعديو الموضوع الحصة بعد شوية خليكم معنا نرجع لكم بعد هذه الأغنية

0: الوليد اللي محليه محليه بحذينا اليوم هو خليل بوزقر. وخليل باش يقدم لنا تشانشينات الاسبوع وننطلق مع التشانشينة الاولى.
1: ما الشيء الذي يمشي معك في كل مكان لكن لا يمكن لمسه او الامساك به؟
2: الماء.
0: ما الشيء الذي يمشي معك في كل مكان ولكن لا يمكنك لمسه او الامساك به؟
2: هو
0: ريم.
1: صحيح.
0: الظل. برافو برافو، تصفيق على ريم، برافو، احسنتي. يلا تمشينا فين؟ انت كنت تقول؟
2: كنت باش نقول
0: سبقتك ريم، سبعت رفعت سبعه قبل ما رجع يرفع سبعك، اللي يرفع سبعه قبل هو اللي يتكلم قبل، ما غير غضب، ما اللي يقدر اللي يتغشش يتغشش على روحه.
1: مازال زوج تشانشينات.
0: يلا التشانشينة الثانية. أنا
1: نجم كبير ومضيء أعطيكم النور وتدور حول كل الكواكب.
2: الشمس.
1: صحيح.
0: الشمس. برافو برافو ياسمين، يعطيك الصحة.
1: يوسف.
0: برافو يوسف. برافو يوسف، يعطيك الصحة. ميكرو بين انت غادي جايزي من الغضب نتاعك، اللي يغضب يخسر كان هو راهو يجي يقعد في كرسيك تغير ولا راك جاوبت اجابه صحيح ما غير ما تغضب وتمشي تتخبى. غادي جهوني باش نبداو الفقره المواليه، راهو عندك رايك مهم باش تقولوا. جهوني راهو اللي يغضب يخسر كان هو، تذكروها ديما، الغضبين مش باهي اللي يغضب راهو باهي. يلا نمشيو للسؤال الثالث والاخير. يلا احسنت ياسين، برافو، فرحانه بيك انا. احسنت صحيت يا سونا، الغضب حاجه باهيه لكن يلزمنا نتعلم حاجه باهيه خاطر باش تخلينا ناخذوا مواقف ونغيروا افكارنا في الحياه، لكن لازم نتحكموا في الغضب نتاعنا في لحظات الغضب. شنو نعملوا في الغضب ياسين؟ شنو نعملوا وقت ما نتغشوا؟
2: نتنفسوا.
0: اي ناخذوا لحظات للتنفس والتركيز، ما نتكلموش باش ما نقولوش حاجه غلطه، حتى نركزوا في كلامنا بالكدي، ما نعيطوش وقت ما نهداو، وقتها نجمو نجاوبوا باش ما نردوش الفعل بطريقه خاطئه. احسنت ياسين. يلا نمشيو للسؤال الموالي. اذا
1: نجم يطلعها ياسين.
0: نجم يطلعها ياسين. يلا ميكرو خليل. ميكرو.
1: انا شخصيه كرتونيه ارتدي نظارات قصير القامه واحل القضايا المعقده.
2: كنا.
1: صحيت.
0: برافو ياسين، برافو، يعطيك الصحة. ما نجمش يطلعها ياسين، مازال ما تفرجش فيه المحقق كنا.
1: تعرفوا انت
2: لا نعرف تفرجت فيه في تونس.
0: كيفاش يقولوها؟ برافو ياسين، برافو برافو برافو برافو. نقول لكم علاش قلت ياسين برافو ولا لا؟ على خاطر شعر بتوتر كبير وغضب ولكنه لم يقل قولا خاطئا وتنفس بهدوء وعمق حتى يجيب اجابه صحيحه. بربي عملوا لي تصفيق على ياسين، بربي. صحيت ياسين، استطعت ان تتحكم في غضبك هذا اليوم وكان هذا امرا رائعا وممتازا جدا. اعتذر لي اني قلت لك ما تفرجتش في كونان، كنت اظن انك لم تتفرج فيه، لكن كي قلت لي اني فهمتك فلم يكن هناك داعي لان تغضب، وبرافو عليك لانك تحكمت في الغضب نتاعك، مهم جدا. يلا شنو
1: اذا النقطه لياسين؟
0: نقطه لياسين.
2: دقيقه
0: اها،
2: تتحديني نوقف السيارة كي نسيبها؟
0: وقف السيارة من غير ما تعطل لنا سير الحصة. نحب أنا نسألكم سؤال، نحب نسألكم سؤال يا أطفال. سؤال ركزوا معايا. تخيلوا لو كان الإنترنت تختفي من العالم لمدة أسبوع كامل، شنو تتخيلوا رويحكم تنجموا تعملوا باش ما تقلقوش؟
2: نجموا نلونوا بالكواش.
3: ايوا نجموا
4: نلعبوا،
1: نجموا
4: نلعبوا العاب ماهيش بالالكترون
0: الكترونيه.
2: نجموا نلعبوا العاب فكريه
4: مثلا كيف المونوبولي، كيف الدومينو، كيف الكاري، كيف ال
0: بالكرتون. باهي باش نبداو بالواحد بالواحد. ياسمين ترى شنو نجمو نعملو من غير انترنت؟ لو كان تختفي الانترنت اسبوع من الدنيا شنو نجمو نعملو؟
2: نجمو نصورو.
0: نجمو نلونو ونصورو. احسنت يوسف.
2: نجمو نلعبو العاب فكريه.
0: العاب فكريه باهي. اسيل
4: فما نجمو نلعبو ألعاب جماعية ألعاب من جماعية. في الألعاب الفردية نجمو مثلا تركب بيزر وحدك، وفي الألعاب الجماعية نجم تلعب دومينو، تنجم تلعب مونوبولي، تنجم تلعب الكاري.
0: الكاري بيه هذي انت تعرفها كاري؟ طب كاري تعرفها بيه؟
4: في دار ماميتي نتذكر قبل عملناها لعبناها في القاع
0: بيه. شو تتخيل تعمل غير انترنت ياسين؟
2: انا نتخيل
0: ميكرو اقرب هكا كيف
2: تخيل نعمل نصنع حاجات من الكرتون والاسلاك.
0: تصنع تصنع حاجات بيه خليل.
1: كما فماش الانترنت اسبوع كامل
0: إيه؟
1: نجمو نلعبو بالكورة، نجمو نلعبو ست العاب فكرية مثلا شطرنج.
0: ريم
1: إيه؟
0: ما غير انترنت مزلت. اسبوع ما زلت كامل إيه؟
1: ومثلا العاب جماعية كما الكارت شكوب الاونو الدومينو ذوك.
0: بي عندك كارت انت في الدار؟
1: اي عندي كارت شكوب الاونو
2: كارتيت مثلا
0: ميكرو
2: واحد
4: فما لعبة الكارتيت تاع الاسلام والانبياء، واحد يسالك سؤال في من ذيك
0: يعني العاب ورقيه في المطلق. العاب ورقيه. ريم ما غير انترنت اسبوع شنو تعمل؟
3: نقعد نطالع.
0: تقعد تطالع احسنت ريمين. ما غير انترنت اسبوع
3: نتعلموا هوايات جديده معناها
0: تصنح الهواية هواية جديدة به. طبخ حاجة مهمة زيدا نجمو نطبخو أحسنتم به. هل لاحظتم اللي كلكم كي قلت لكم
2: أنا نطبخ؟
0: تعرف تطبخ ياسينة؟
2: أنا نعرف نطبخ مع في نابل.
0: أحسنت ياسونة تعرف تعاوني أنت في المد في الطبخ. شنو تعرف تعمل بيتزا؟
2: أي نعرف نعمل بيتزا وهمبرجر وكوكيز.
0: وكوكيز برافو. نعم نتعلموا نجمو نتعلموا مع أمنا أطباق جديدة. هل لاحظتم اللي قلت لكم أنترنت
2: كلكم زيدا نعرف مقارونة؟
0: أحسنت. هل لاحظتوا كي قلت لكم أنترنت كلكم حكيتوا كان على اللعب؟ قولوا لي مثلا
2: وزيد على وعلى الهوايات
0: كيفاش نجموا تتواصلوا مع أصدقائكم ولا بقية أفراد عائلتكم ما غير أنترنت بأسبوع؟
2: نلعبوا معهم في الشارع.
0: تلعبوا مع أصدقاء في الشارع كيفاش تتواصلوا؟
2: ونلعبوا الكورة ونلعبوا الكورة والباسكت.
4: لا أنا قلت قبل نجموا نتلموا عائلة نقعدوا في دار نحكيوا مع بعضنا نحكيوا مع بعضنا
0: باهي. كيفاش باش تتفرجوا في الصور المتحركة؟
1: نتفرجوش
4: النت مش موجودة.
0: إذا الانترنت مش موجودة كيفاش تتفرجوا في الصور المتحركة؟ عندكم حاجة اسمها تلفزة في الدار؟
2: اي
0: نسيتوها الكل يظهر لي.
2: لا
1: لا
2: التلفزة بالانترنت يا ماما.
1: التلفزة بالانترنت
2: حتى هذا لازم انترنت وهذا لازم انترنت.
0: صحيح صحيح تلفزة فعلي برشا انواع اللي بالانترنت والله عندهم حق.
4: احنا تلفزتنا بالانترنت
0: فما تلفز بالانترنت وفما تلفز تخدم فما موجات ارضية تخدم بلاش انترنت. لكن انت محقي والله ياسين يعطيك الف صحة في المعلومة اللي قلت هذي. تكيد نكيد ونكون ونسينا تلفزة ما غير انترنت.
2: قلت حاجة
0: أه.
2: في بالك المليارديريت
0: اي
2: هما تكون عندهم تلفزة فخرة وهي ما تكونش ما تخدمش بالانترنت تخدم دار كلها بالطاقة الشمسية
0: ما نستعملوش برشا الإضاءة الكهرباء معناها بطريقة المولدة نستعملو الكهرباء بالطاقة الشمسية. به سؤال بالله هل تعتقدون أن الحياة باش تكون مسلية ما غير انترنت؟
2: أي أي مسلية
4: بلاش نجم تكون حياة مسلية
0: نجم تكون حياة مسلية ما غير تليفون ما غير تابلت ما غير انترنت. هبش نعملكم تغدو تابل كل واحد كل فيكم قديش يشد التليفون ولا التابلت على قديش من صور متحركة ولا قديش من لعبة يلعب مش من يحسبوش بالوقت. نبدأ بياسمين تلعب بالتليفون ياسمين برشا ولا شوية؟ كل نهار ولا كل أسبوع ولا مرة في الصباح مرة في العشية؟ مش كل نهار في الصيفة بيه وعلى شنو تتفرج؟ سمي لي شنو تتفرج؟ نسيت يوسف تلعب بالتليفون؟
5: اي
0: صباح وعشية؟
5: شوي
0: شوية شنو تتفرج بالتليفون؟ تتفرج في اليوتيوب ولا تلعب لعبة؟
5: نلعب لعبة.
0: تلعب لعبة. إيسيل تفرج في تليفون؟
5: أي.
0: صباح وعشية؟
5: مش برشة، ماما ساعات تعطيني.
0: وشنو تتفرج؟
5: ساعات نتفرج على المحقق كونان وساعات نلعب لعبة.
0: لعبة ريم.
3: ان شاء الله نلعب بالتابلت.
0: تتعلم تلعب على اليوتيوب ولا بال ولا
3: في اليوتيوب
0: ولا لعبه في اليوتيوب؟ علاش نتفرج؟
3: شوف لي حل.
0: باهي ريمين،
3: الاكثريه نستعمل ابليكاسيون دولينغو ولا نبقى نسكرول في الانترنت برا؟
0: في انت وصلت للمتقدمه تو عندك حتى الحل باش تتعدل المواقع الاجتماعيه. خليل
1: نلعب شويه بالتليفون. عشية.
0: باهي ياسين
2: نلعب بالتليفون ونتفرج كل يوم.
0: باهي
1: حتى نزيد ساعات نتفرج
0: بلاش تليفون. نجمو نلعبو لعبة كرة القدم.
2: أي؟
0: نجمو نلعبو بالباسكلام تاعنا. نجمو نعملو رسوم وتلوين
2: والباسكيت
0: والتروتينات. بالتروتينات نصنعو مجسمات بالورق. نجمو نطبخو مع العائلة.
2: أيوة.
0: نجمو نزرعو نبتة. نجمو نمشيو نعومو.
1: خويا زرع نبتة.
2: اي انا رفعت صباي.
0: تفضلي.
2: ونجمو نصنعو حاجات باشا بالكرتون والاسلك والضوء
0: نكونو
2: والطاقة الشمسية
0: نعملو البريكولاج. يعطيكم الصحة، شكرا جزيلا على الحضور لكل الاطفال بسرعة.
1: فما حملة حملة في العقبة بالمنستير وندعو المتسكنين باش يشاركوا فيها
0: باش يمشيوا حملة نظافة اليوم. وقتاش؟
1: نهار 8 أوت.
0: يعطيك الصحة، شكرا للجميع على الحضور. استنيوا يخرج جنيريك. شكرا للجميع على الحضور، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. نهاركم طيب. بالسلامة.
2: إلى اللقاء.
6: الحمامات تكلسة بوعرقوب عالموجة 104.7 104.7.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: صباح الخير، مرحبا بكم جميعا مستمعينا الأعزاء.
9: صباح الخير على الناس كلها، اهلا وسهلا بكم معنا في استقبال هذا اليوم الجديد واللي ان شاء الله يكون عامر بالخير والمحبه والنشاط. خليكم معنا، اهلا وسهلا بالجميع.
10: اصوات غادرت المسطح.
11: صباح الخير، تحيه لكل مستمعينا.
10: اصوات دائما في القلب.

0: أحيي كل السادة المستمعين وكلهم كل عام وانتم بخير وربي متعكم بالصحة إن شاء الله.
1: كل عام وإذاعة المونستير بألف خير.
2: العاشرة صباحا من إذاعة المونستير.
3: إذاعة المونستير صوت الذي يحقق به.
2: أهلا بكم في موجز الأنباء. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على بلادنا سنة 25 و2000 ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 24 و2000، وانتقل من 867 مليون دينار إلى 1170 مليون دولار وفق تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2026 الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 25 و2000 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة التي سبقتها، مع توقعات بأن تتجاوز هذه التحويلات 9 مليارات دينار خلال هذه السنة. وأفاد أو دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول إلى توجيه جزء من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء استقرار وضعية قطاع الدجاج رغم نقص في الإنتاج الوطني بنسبة 50% بسبب نفوق الدواجن على خلفية الانقطاعات المتكررة للكهرباء في الفترة الأخيرة، وأشار إلى أنه تمت برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية شهر ديسمبر. دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تزخر به من تنوع بيولوجي. الجمعية أوصت بتجنب نصب الخيام أو المشي فوق الكثبان الرملية والنباتات الساحلية، والامتناع عن إدخال السيارات والدراجات إلى الشواطئ، وعدم استعمال الأضواء القوية على الشواطئ ليلا لما قد يسببه ذلك من إرباك للسلاحف ومنعها من التعشيش. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء الهجوم المخطط له على إيران، وأشار إلى أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط والتوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة جديدة. ترامب أضاف بأن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتام لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المونستير.
4: الاثنين 3 أوت إذاعة المونستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
1: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها كبار وصغار.

0: بورجيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة، وخليكم معنا.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: المجلس
1: صباح النور والسرور وزقزقة العصفور. شنو حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، وربي متعكم إن شاء الله بالصحة. وهذا لقاء جديد معاكم يجمعنا في مجلس إن شاء الله تحبوا كل ما فيه، واللي نحاولوا من خلاله نجمعوا الكلمة والنغمة المعلومة، ونجمعوكم أنتم على كل ما من شأنه نقولوا احنا أنه يخلق عندكم جو مزيان وين ما أنتم موجودين. وإن شاء الله هذا الحاصل معاكم كل حد من 10:30 حتى الماضي ساعة في مجلس إذاعة المنستير، اللي اليوم يرافقكم في ساعة كالعادة حسام قدرية في الإخراج التقني، هويدا بن سيسي في التنسيق. بالله تحية خاصة ليوسف باغاني اليوم في ستريمينغ، غاب علينا إن شاء الله. بيس يوسف مرحبا بيك. والتشكيلة اليوم يرجع لنا فيها القيدوم الدكتور عماد مسعود. نبيك ديما معنا، راهو دكتورنا وبلاستك كبيرة هلبة هلبة هلبة. شنحويلك؟ مرحبا أهلا وسهلا.
2: والله مية مية الحمد لله.
3: أما كودة فسرنا شنو هي
1: في كان في ليبيا الدكتور، علاش غايب المرة الفايتة؟
3: يا
1: هلا يا هلا
3: مرحبتين.
2: سعيد ان نسترجع مكاني معاكم،
1: ونسترجع
2: علاقتي بالمستمعين متاعنا وبالجروب متاعنا الباند الحلوه وبالخيين الكل
1: وبضيفنا ان شاء الله بعد شويه. اللي انت فرحان برشا انه اليوم حاضر معنا، ايضا معنا الغيور الدائم على الفن التونسي والمدافع الشرس بكل ما عنده علاقه بتونس خالد قاسم. اهلا وسهلا.
3: صباح الفل يا الف، صباح الفل الجمع الكريم واللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا. تحية كبيرة برشا مستمعين الاستوديو الرقمي والصورة جديدة في إذاعة المستير. الحقيقة آلاف المشاهدات اللي قاعد نشوفها على الفيديوهات اللي تخرج.
1: يا سيدي نورتونا في إذاعة المستير، وإن شاء الله نعديو مع بعضنا رفقة طيبة. ونكتة العسل في البرنامج ماريا كلاس المجلس نريمين بوشالغومة.
4: مرحبا الفل والورد والياسمين، وخليني أقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير هكيك غطبيت مو على
1: كل نهار.
4: كل نهار هو عيد نحتفلوا برواحنا
1: إن شاء الله. إن شاء الله نعديو حصة ممتازة اليوم، وما تكتمل لما كان مع مجموعتنا الموسيقية اللي قبل ما يغيبوا علينا. بش أقول لكم راهم بش يغيبوا بلي كان عندكم احتجاج مثلا مطالبة أنهم يحضروا الأسبوع القادم. كل مليك وما مش بجي حضروا راهم نظرا بطبيعة للالتزامات المهنية، وبشي خليوا حتى هما بلاصة مش كبيرة كبيرة برشا.
3: ربي يوفقهم وما قصروش معنا
1: بطبيعة الحب. شارجعوا ليه ما تتفجعش معناها ما تتفجعش. مدنة محارب أشرف الخلفوني راوي بن خديجة والمخضرم والشباب على الدوام محمد أمين بن عافية.

0: وقبل ما نرحبوا بضيف المجلس اليوم اللي شرفنا ونورنا ومتأكدة معاه باش تسمعوا درر، هو ولد إذاعة المناسير اللي هو صغرون برشا مع المكتشفة الأولى. نعطيه لي كل ذي حق الحق. تعرفوش شكون مكتشفة الأطفال والمواهب في الإذاعة؟
1: هما برشا في إذاعة المناسير. نعرفوا المشهورة هويدا بن ساسي اللي كبرنا على صوتها الحلو وعلى تقديم.
0: انت كبرت على صوتي متي توا هو يصغر في روحه بالسيف خالص.
1: ماني فدلك معايا.
0: ان شاء الله بعد شويه تعرفوا ضيفنا اكيد. وكل ما نداول على تقديم برامج الاطفال نحب نفكر انه عندنا مسابقه تجاوبوا عليها على صفحتنا على الفيسبوك كيف العاده، صوره الفنان او فنانه شويه كفلو شويه وبرا بشويه تركيز تقولوا لنا شكون الفنان، وكنا الاجابه نتاعكم صحيحه تربحوا معنا بون سوان بقيمه 200 دينار من اهداء ميدي بيوتي الموجود في الاركاد ورا البوستة نتاع برج خفشة. وحظ سعيد لكم الكل. وضيفنا حبينا نحيوه بهذه الطريقة.

0: حسبوها مقدمة للمولد. إن شاء الله ربي يحينا ويحيكم بخير. ضيفنا يشرفنا في إذاعة المنستير ونقول إنها طاقة موسيقية إن شاء الله يا ربي نراوها في مراتب هكا تليق بالإبداع اللي هو فيه وبالطاقة الصوتية اللي هو فيه. فرحانة برشا أن نورنا أسامة النابلي. مرحبا، شرفنا في إذاعة المنستير أسامة.
1: صباح النور وبيك
0: عايش. شنحوالك؟
1: الحمد لله لاباس.
0: بعدت علينا جغرافيا، نراو ما عادش في المنستير.
1: هي عندي
0: خمس سنين في تونس. أكا أستاذتك تغزر لك راه هويدا بتكبر في روحها بالسيف. يا بنتي صغر روحك يهديك.
1: فخورة بيا
0: والله. لا لا، من ناحية الفخر فخورة بيك برشا. أنا حابة نقدمك بطريقة محمد علي كمو. نسمعوني مليح، مرة قريت تدوينة ويسر عجبتني في علاقة بيك أنت، خاطر شركت معاه في عرض عطور وتنحكيو على التجربة هذه بعد شوية، لكن زادا مش العرض الوحيد، المحفل الفضل الجزيري وغيره. شنو يقول محمد علي كمو؟ يقول عرفته هو مازال في الثانوي وكان وقتها موهبة فذة ونجم ولد كبير. أنا سعيد أني ساهمت في تحويله من مطرب شرقي الفنان يحمل بصمة تونسية خالصة. قال فيز بالجائزة الكبرى للأغنية التونسية منذ عامين، وكان لي شرف منحه ولو رمزيا ولكن بقناعة جائزة أفضل صوت رجالي تونسي في جيله. أسامة النابلي مشوارك الحقيقي لم يبدأ بعد. شهيدة كيف من هكا ما تنجم كين تحملك برشا مسؤولية راهو.
1: بيان سور حمد علي كمون بابا خويا صاحبي
2: ما شاء الله عليه،
0: عنده مكانة كبيرة معناها في مسارك إلى حد الآن، ومش تجربة عطور الوحيدة، خاطر جايست الميكروفون الذهبي في مهرجان الأغنية التونسية عام 2023 كان زادا عنده بصمة فيها، خاطر كان هو ملحن الأغنية.
1: مهرجان الأغنية كانت أغنية من توزيع وتلحين محمد علي كمون، كلمات سيرين شكيلي.
0: أيوة.
1: كانت أونديو أنا ومريم عثماني. الأغنية كانت أغنية من 22 أغنية من نوبة غرام، اللي هي كيف كيف كتبتها سيرين شكيلي، 22 أغنية وملحنهم محمد علي كمون.
0: بالنسبة ليك تجربة محمد علي كمون شنو أضافت لك عموما من اللي بديتها؟ عم قديش بديتها العلاقة الفنية والإنسانية بتيلي مع بعضكم؟
1: هي بدأت قبل ما نمشي للإنستيتو، هو اللي نصحني باش نمشي نقرأ في الإنستيتو.
0: ما ندمتش على الخيار هذايا؟
1: لا لا.
0: احتراف الفن.
1: لا لا، بالعكس كانت تجربة حلوة ياسر. هو شجعني من الأول، كنت أنا باش نمشي نقرأ اقتصاد وتصرف.
0: أيوة.
1: أخي قال لي يمشي تميز في حاجة، أنا نراك معناها تنجم تميز في الأغنية وكل. قال لي تنجم تمشي تقرأ في الانستيتيو في المعهد العالي للموسيقى بتونس.
0: بتونس إي.
1: واقترح علي أنا نخدم مع بعضنا في 24 بارفان، وبعد جات نوبة غرام.
0: أنت حاليا ماجستير، عديت الماجستير غناء عربي.
1: أي كملت.
0: كملت.
1: كملت.
0: جبت لي على عطور، تلقيت أنت ونريمين بوشالغومة في عطور.
1: لا هي قبلي برشا.
0: أما فما علاقة فنية وتقدير واحترام معناها لهذا الصوت الحقيقة مميز جدا تسمعوه خلال لقانا اليوم.
3: ما شاء الله عليه وربي يوفقك وبكل
1: بنا
0: إن شاء الله. أو من أستاذك زيدا خليني نعطيك هكا شهادة، خطر من الناس اللي مأمنين بيك برشا برشا برشا، دكتور عماد مسعود.
4: شوفوا سامة، من الأصوات اللي في المستير ماهيش لاقية حظها، ولكن في تونس لاقية حظ كبير وتقدير كبير، مش لصوته برك ولكن لأخلاقه لسلوكه المنتظم الهيل. وأنا أسامة ما قريتوش الحقيقة، ولكن اكتشفته في داري، في داري مع ولدي نسمع في صوت ما شاء الله. من وقت نتبع أسامة، وذاك علاش من الأصوات اللي نقترحها باش تكون موجودة معنا، وأنا متأكد اللي المستمعين باش يشيخوا والجهة متاعنا باش تكتشف اللي عندها صوت هاي ممتاز.
0: وما يعرفوا من خلال العطور، أنا ساعات تتعدى الحفلة ويتعدوا لباساج متاع أسامة النابلي في مرض الهواء قتالة ولا ناقوز تكلم، تحسن معنا شوية حتى من ناقوز حسين. خلي نفتحوا شهية المستمعين شبقى معنا في الاستماع.

0: نزيد كلمة بركة.
1: قول.
0: الصوت بالحق كان طربي، هو شرقي شوية طربي. الحاجة البية تو في أسامة اللي هو قادر إنه يؤدي كل الألوان، وهذا ما هو مطلوب من كل مغني، يبقاش في جلباب واحد وإنما في أزياء مختلفة، كل مرة يفاجئك أنه يتقن الألوان هذه.
1: فاجئنا شوية أسامة بالأغاني الأولى اللي كنت تغنيهم وانت صغير، مش حتى وانت صغيرة، ما فاجئنا بثوب الفنان اللي يطرب في الشرقي. شنو تختار؟ سمعنا هكا حويجة على الطاير، هكا خلي نزيدوا نفتحوا شهية المستمعين مش يبقى معانا إن شاء الله حتى الماضي ساعة. قول

0: في قولي يا مستمعين، خاطر صوت عزيز غالي هو اللي في مجلسنا ويدخل لكم وين ما انتم موجودين. يا خالد حذر لي روحك، خاطر في التونسي التونسي عنده ما يقول بعد شويه.
1: انت بعثتني عليك اليوم وتقول لي حذر لي روحك، هاكو بحرك الضيف
2: رغم اللي صباح
0: ما شاء الله. هنقول لكم انا قلت له تكون بحذينا العشره غير بوعه نلقاها قبل الناس قبلينا جل اللي باعها معناها بونكتوي الانسان منظم، وذيه معناها خصوصيه نادره في الفنانين راهو.
1: صحيح ربي يوفقه الحقيقه
0: ان شاء الله.
1: لا ونفرح ما شاء الله، هو جون شباب تبارك الله عليه وبدا التجارب قاعد يكتشف.
0: 25 قلتلنا 26
2: 25 وصلنا
0: ل26 وراسك حل عين سكرها
1: كيفرغك
0: العام ما شاء الله عليه.
1: هو قال سي عماد مش معروف المسيو معروف في تونس، هو الماكينه كلها في تونس العاصمه،
0: مع الاسف ما عادش موجوده،
1: معناش ماكينه جهويه سوسة مستير ولا
2: الأشياء بطريقتك الحقيقة. اللي قلته نقص دوراً.
0: إيه.
1: أما الشهرة دي ما غادي من العاصمة من تونس.
0: كملها الفكرة. قولها.
2: خليني يزيني.
0: بالليل لما تقولها قولها.
2: راهو الإنسان راهو العزوة متاعه في أهله، في عائلته ساعة قبل كل شيء، للصغيرة وفي عائلته الكبيرة، في حومته وفي قريته وفي مدينته. وفي بلاده في تونس ولا ومن بعد في الوطن العربي ومن بعد العالمي، هكا الاصل في الاشياء. معناها فما اصوات ولا معناها مطربين ولا عازفين اللي هما لاقين حظوه كبيره برا توانسه. حكينا على انور ابراهيم، حكينا على
1: برشا
2: في الظافر توها وجابوه، لكن مفروض مفروض هذوما الناس موجودين كل عام في تونس.
1: كلامك صحيح، خاصة في التظاهرات هذه المحلية مستير ولا سوسة. أهل معناها هم ولاد البلاد، معناها أولى باش يعملوا عروض وباش يتقدموا معناها للجمهور متاعهم القريب وجمهور تونس. وكلامه صحيح في الوجه هذه ساعة عماد
0: توافق. المشكلة فيك يا أسامة ولا فيهم؟
2: في الاثنين، في الاثنين
1: في الزوز،
2: في الاثنين
0: يطلبوك لهنا في المهرجانات، في مهرجان المنستير والمهرجانات هكا القريبة، الجهة اللي انت تربيت فيها وكبرت فيها وتعلمت فيها الموسيقى. لا
1: ما وصدي بو عنده عرض يقدم هو كشخص أسامة، ولا تابع عروض كبيرة كما 24 عطر.
0: أنا نسأل على عروض أسامة بشكل منفرد خاطر يستحق راه.
3: فما مرة حسب ما نعرف تم اقتراحي سي عماد، بعد ما نعرفش ما الأمور التنظيمية وكل ما يعني ما ساهش فيها ربي،
1: ماكينة ما دارتش
2: للأسف.
0: نحبش نتعلق والله في عينك برشا كلام راه على كيفك، راه فرصتك فرصتك اليوم. اما حاب نسالك سؤال
2: موافق قبل ما تستعملوا.
0: ما نعرفش، انا عندي مشكله مع الناس اللي تربح في مهرجان الاغنيه التونسيه.
3: قل لي
0: تربحوا وبعد وينكم، وين الانتاج، وين المشكل؟
3: باهي تحب تسالني على رايي انا
0: ولا رايك انت؟ لا انا
3: ولا في المجمل
0: رايك انت، حاجتي برايك انت.
3: والله باش ننتج اغنيه في تونس ديما نحب نغزر معناها شنو باش يرجع لي الروتور من الغناء هذا اللي باش نعمله. اسكو نجم نعمل قاعده جماهيريه اللي نحب عليها انا؟ اسكو هو ستيلي ولا بكري فتك بالحديث اللي انا ما كنتش نغني تونسي اصلا، حتى كي بديت نغني من الاول معناها كنت نغني التونسي المشرق شويه كيما نعمه صالحه، ما فيش يعني الطبوع معناها. انا اصلا نميل للصوت النسائي اكثر ملي كنت صغير. معناها
0: تسمع شكون مثلا؟
3: أنا أول ما بديت أسمع فيروز.
0: أيوة.
3: نعمة صالحة.
0: بيه
3: الأجواء هذيك يعني. من بعد علاش محمد علي كمون قال هكا؟ خاطر أنا كنت ضد أني نغني التونسي يعني الحاجة المستهلكة. فهمت؟ خاطر حتى كي كنت في مستير هوني كانت تفرض علي أن نغني غنيات معناها كل غير ما نذكروهم معناها، فهمت؟ انا بطبعي نميل للغناء البدوي والصوالح والحاجات هذيك، مي ما عندي عليهم حتى فكره. مع محمد علي كمون كي عمل لي تبديل وجهه
0: معناها ويتيتك راهو تحويل وجهه هذي
3: اي
0: خرجت منك طاقه ربما،
3: خاطر انا بطبيعتي حاجه نحبها مي مانيش عارف كيفاش نمسها نوصل لها معناها. دونك هو حاول يخليني اونتوري بالانتوراج نتاعي هذاك اللي غادي به، هو الأقوال اللي علم فيها معناها اللي جايه من الاصل معناها مسجله من عند الاساتذه معناها اللي هما حافظين واللي مش مستهلكه ياسر، واصلا هذه ثقافتنا الاصليه اللي قبل معناها الاغنيه اللي قاعده تغنى التونسي معناها اللي احنا نعتبروه تونسي.
0: اي في الجو ذي ما ثماش شكون يلحن لك، ما ثماش شكون ينتج لك باش نشوفوا هالطاقة ذي اللي ربحت الميكروفون الذهبي معنا في مهرجان الأغنية.
3: فما فما فما برشا اقتراحات تجيني أصلاً إنه يتعمل أغنية. أنا مانيش بور الحكاية هذه.
0: بور شنو؟
3: أنا بور إني نعمل ننتج في الخليج، ننتج في مصر. ما
0: هذا مجمع الشهر بوعلينا.
2: عنده حق. عنده حق.
3: ما سامحني طبعا، نفترض وأنا صرفت على أغنية دينار مع بار إكزومبل، بعد ما نعملها شنو باش يرجع لي منها؟ اسكو باش نعمل انا اغنيه نتاع عرس؟ مع احترامي للعرس كل نخدم كل، اما جوست معناها نحكي لك الاغنيه اللي قاعد يصير تو اغنيه ما يتسمىش كوميرسيال، ما يتسمى نتاع عرس معناها فقط. الولي والفنانين الكل متجهين بصيفنا عليهم انهم يعملوا اغنيه عرس باش في الصيف
0: يخدموا
3: فقط. يعني ما فماش لا نظره ابداعيه، برغم اللي انا مش معها ياسر معناها النظره الابداعيه اللي في تونس معناها فوالا، هذاك شنو حبيت نوصل. مي ذكا هو
0: أنا ترفض تغني في العريس؟
3: لا لا نخدم في العريس. أما أنا نحكيك على منطق الإنتاج متاع العريس
0: السائد اليوم على مستوى الإنتاج التونسي. حتى بتعمل شخصية اللي كنتي كنقوله أسامة النابلي، نعرف شكونه أسامة النابلي وعنده التامبر والشخصية متاعه.
1: هو في جانب عنده الحق، لكن مهرجان الأغنية التونسية ولا مشكل في حد ذاته، في اختيار معناها في قبول المترشحين وفي برشا حاجات، لأنه بعد البث حتى متاع الأغاني اللي توجد ما تتبثش في الإذاعات، ولكن زاد وحتى لاموا على مهرجان الأغنية الفنانين هذوم علاش ما يتلموش في عرض، ما يتقدموش في كارتاج ولا في سوسة ولا في المستير. أنت هذا متوجين وأصوات معناها معتبرة وأسامي كبيرة الساعمان، ما ثماش حتى متابعة بعد مهرجان الأغنية.
2: موضوع كبير
0: يبقى موضوع كبير، موضوع مهرجان الأغنية التونسية. احنا لقانا مازال في أولو، وفي أول اللقاء عنا لكم مجموعة من الأسئلة باختصار تجيبونا وتقولونا مع أو ضد. مع أو ضد مع أو ضد أنكم كفنانين تعتلي وركح مهرجان اعتمادا فقط على أغاني الغير؟ نبدأ بضيفنا أسامة.
3: حدد مكانك في تونس ولا البر؟
0: نسألك الزوز في تونس تقبل؟
3: لا في تونس حاجة عادية معنا. أنا نقبل في تونس خاطر ما عندي حتى حل آخر. البر نحشم
0: تحشم
3: بسين يحشم شي عمل كيك البر
0: ما تحشمش مثلا وتقول باش نعمل عرض الفنان تونسي البر، شكون الفنان اللي تختاره؟
3: فنان تونسي والله عمري ما
0: انا جاتني فكره، قلت لي على الخليج حويجه الذكرى شوي تونه.
3: خلينا من بعد في الخليج بعد. مش ذكرى خلينا من بعد
0: وين اللي شيء الذكرى شنو نعمل
3: ذكرى؟ خلينا نغني واللي محضر
0: كان بقى لنا وقت حتى سيكوندا من ذكرى محمد. مع او ضد انه الفنان يعتلي ركح باعمال غيره سيميت؟
2: والله هاتي يعتلي ومن بعد تاع غيره ومتاع هو مش مشكل.
0: يا لطيف
1: عنده الف حق.
0: موافق
1: موافق موافق. حتى هو الموضوع راه انت السؤال ما هو في عده جوانب. يعني ثم فنان العباد تحبه على صوته، ولكن هو مختص في الاغاني التراثيه الفولكلوريه، ولا مش يعمل تكريم لسهر الفنان معناها متوفي.
0: مش ديما يكون فنان مثلا يغني لنا ما نشوفه كان في اغاني الغير زاد سامحني وياخذ بلاصه غيره اللي عنده جديد، قاعد يتعب قاعد يصرف قاعد برشا حاجه ما
1: هو واقعين ما تصيرش برشا. ولكن تو مثال سي عماد الفنان الكبير اللي يرحمه سي صباح فخري، هو اكثر انتاجاته من الفولكلور الحلبي التراث الشامي، انتاجاته الخاصه قليله جدا ولكن قمة في الطرب
0: هو في المدرسة وخدم مع التراث أصلا. أي أسامة عندك تعقيب؟
3: أي عندي أنا تعليق على الحكاية هذه متاع الفنانين التوانسة اللي قاعدين يطلعوا في المهرجانات، والناس اللي قاعدة تعطي في رأيها أنه العبيد اللي قاعدة تعاود في الغناء ما تسحقش أنها تطلع على المسرح، فما عبيد أحق منها اللي هي قاعدة تنتج. فما عقلية في تونس أنه يكون عندك إنتاج مي الفنان ما يعرفش يسوق لنفسه، عبارة أنت حليت معمل متاع حليب يا غرط أي حاجة وفمش ماركتينج معنا سكروا المعمل
0: أوتوماتيكو
3: فما حد باش يستهلك الحاجة ديك. احنا نبيعوا في الفن للمستمعين للعباد، فهمت؟ دونك كيفما عباد تنتج في غناء الغناء ماهوش مناسب لعصر هذا ويصرف عليه في برشا فلوس، ولا طريقة الغناء تقنع الأجيال الجديدة ولا التوزيع ولا أي حاجة أخرى معنا. فما عبيد قاعدة تعود في أغاني بتاع فنانين قدم ولا جدد وأقنعت العبيد وتشهرت بها. كي تمشي المهرجان تعبي، لازم هذه زادة ناخذها بعين الاعتبار.
0: تعبي كلمة
3: تعبي وي وي
0: كلمة تعبي وجهة نظر نريمين
4: أنا مع وضد.
0: كيفاش؟
4: مع وقت تو ديبون من كيفاش وكهو ما ديجا لخصت برشا في حكاية أنه الإنسان لازم يكون عنده ماركتينج معاك على الأخر مع أسامة في برشة في برشة نقاط من من هذية. أما ضد أنه تكون طريقة عشوائية وهكا عندك شيء عندي ونزيد شوية هكا إفيات ونتعدى.
0: ولا ما عوضت
4: مع عوضت
0: مع أو ضد العروض اللي اليوم تتقدم باسم الجهات وتقول لك احنا نقدمه في الموروث الجربي القرقني المستيري، هل ما يقدم فعلا هو خصوصية الجهات هذية؟
2: تدبية
0: حسيتك حاب تجيب
2: وجهت لي نجاوب. إذا المشروع فيه فكرة بالعكس خرق العادة. قبل ألفة كان فما حاجة اسمها التبادل الثقافي بين المندوبيات الثقافية في تونس كل مقروان يجي المسير وفرقة من المسير تمشي القصرين ومن القصرين يجي السوسة. كانت فما الفنانين يعرفوا بعضهم يتعرفوا على بعضهم ويتعرفوا حتى على المنتوج نتاع الأماكن هذه. عجبتني فكرة عملها ليفانت كات برفان محمد علي في كل بلاصة يمشي لها يقدم البرودوي نتاع الجهة هذه. فما فرق زادة كيف تغني صوفي ولا تغني اي حاجه، ولكن يستدعي فنان من الجهه هذيك يطلع معها للعرض يعدي حاجه من البرودوي. هذا حاجه باهيه محمود علاش. وقت اللي فما فكره اما كان جست باش تهز البرودوي نتاع مسير الجاسرين ما عندوش حتى ما اذا كان ما تهزش برودوي كامل وفكره كامله
0: ومشروع كامل. شو رأيك أنت في الموضوع؟
3: خليه هما يكملوا الساعة عشان أنا أعمل
0: مش الكل مش الكل قولي خال شو رأيك في الموضوع؟
1: معك لا ما احتاجيش باش نكتشفوا معناها التراث ولا معناها المخزون متاع بعض الجهات حتى ولا الأقاليم توا. معناها ساعات ثم بلدان تشترك في موروث، معناها فكرة طيبة وذكية تكون مدروسة وتكون مخدومة بطريقة. حضرت يا ألفة في عرس في مدينة صبيط العرس الصديق، تفاجأت جدا سهرة كاملة في حنة العريس ما سمعت حتى غناية تونسية، كله غناية شاوي تزيري، حتى غناية تونسية ما سمعت. روحت ولات خذيت زوز غنايات شاوية على أساس تو نغنيهم حتى هذا، ولكن باش نوريك ثم ميزات في بعض الجهات.
0: أسامة خلنا نختم بيك ترى خاطر زربنا الوقت ولحداش موعد الموجز الأخبار في دقيقة.
3: أنا عندي برشا كلام خليه لمبارك خليه لمبارك نعمل كونكلوزيون على الأسئلة الكل.
0: عندنا الموضوع بعد شوية في شنو رايك
1: مش بعيد برشا على خاص بيه
2: أسامة. ريت بجاه الله يحب اسمعني
0: ما عنديش أي قل
2: ذوقتها قبل ما يجيها المحفل هذي، قبل ما يطلع على المحفل هذي ويولي برودوي وشفتها على الفيسبوك كيفاش يغنيوها جرابة في كونتكست وفي في مجلس مهم كيفاش الناس تتذوقها بطريقة ممتازة جدا. حبيت أن يكون موجود في فرح من الأفراح.
0: هل فرح جينا لأنه
1: لا هو يغنيوها هي الأغنية معناها
2: هي بيدة ولكن يغنيوها بالطريقة القديمة
0: وجوها
2: بكلامها الأصلي.
0: الموضوع ذو شجون مش نجم نحكي معناش حق في دقيقة ذكرى دقيقة
1: خذ الخطر هيا وسامة ننصحك
3: شنو ما ذكرى
0: شفكرك فيها دقيقة جملة معني
3: وحيا

0: أهلا بكم في موجز 11 صباحا للأخبار. سجل الاستثمار الخارجي المباشر المتدفق على بلادنا سنة 25 و2000 ارتفاعا ب 35% مقارنة ب 2024، وانتقل من 867 مليون دولار إلى 1170 مليون دينار وفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي استقرار وضعية تزويد السوق بمنتجات الدجاج رغم نقص في الإنتاج بنسبة 50% جراء نفوق الدواجن على خلفية انقطاعات التيار الكهربائي، وأشار إلى أنه تم برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية شهر ديسمبر. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهنيي وهياكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. الدليل تضمن 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار. ولفت التقرير إلى أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات للتوقي من هذا المرض. نفذت مصالح بلدية سوسة أمس السبت جملة من التدخلات الميدانية بعدد من الأحياء الراجعة لها بالنظر، تمثلت في رفع المصبات العشوائية ومسح الأراضي البيضاء وإزالة مخلفات البناء بهدف تحسين المشهد البيئي والمحافظة على النظافة. وشملت التدخلات المنجزة بوخزر وبوحسينة ووادي غنيم ونهج عبد السلام النابلي، وذلك بالتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية. في أخبار العالم، وبعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن بلاده وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصين. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة، أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نرجعوا لكم بصوت هالتخشخيش وجو الديسكو واللي ديما وراها خالد قاسم. يا خالد بلي من نجيب فيهم فتحية خيري عزيز قلبي.
1: اي هنا تحية لسي محمد زمنتر ومنتدى سماعي اللي عندنا كنوز كنوز من التسجيل التونسية والعربية والشرقية. من بين هالتسجيل هذايا المزيان متاع المطربة الكبيرة فتحية خيري الله يرحمها، كانت نجمة من نجمات تونس من الصف الأول في فترة الثلاثينات الأربعينات والخمسينات، مع شافية رشدي ومع صالحة والهادي زويني ومحمد التريكي، وكانت الحقيقة فترة ما يسمى من الزمن الجميل. هي الفترة هذه معناها بدأت من بداية الرشيدية تقريبا، وتقريبا كملت معنا الثمانينات.
0: واضح جدا يودك بالخير يودك بالخير. قالوا لي محلي صوت اللي غنى الذكرى، شفتي وتحرم فينا من صوتك في ذكرى وغير ذكرى، وش سمعنا هكا من موروثنا التونسي. إن شاء الله بعد شوية دورر نرجع لكم جزء ثاني من لقانا معكم في المجلس. نفكر بسؤالنا اللي جاوبونا عليه على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، سؤال في علاقة بصورة باش تطلعوا شكون صاحبها وتربحوا معنا بونسوان بقيمة 200 دينار من إهداء ميدي بيوتي للعناية بجمال المرأة الموجود في الركاترا البوسطة متاع برج خفشة في المونستير. لقانا مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعة. قلبك معبي وسامة، نعرف الفقرة الجاية شنو رأيك، ما مش توا متأكدة اللي ما قلتوش في النص ساعة الأولى باش تقولوا بعد شوية، لكن نقبلها. خلينا نرجع مع باند المجلس، أشرف الخلفوني، راوي بن خديجة، محمد أمين بن عافية. خليكم معنا حتى الماضي ساعة، وفقراتنا متنوعة متواصلة معكم مع أسئلة في نقولوا احنا الثقافة والفنون. احنا معكم ان شاء الله انتم باقين معنا في الاستماع ومضى وراجعين.
2: إذاعة المنستي تبع الموجة تبع الموجة.
3: في كل برمجة عنا جديد.

0: من فقرات المجلس. شنو رأيك؟ شنو رأيكم في مسألة إعادة توزيع أغاني التراث؟ ما قلت لي قلبك معبي؟ كلم يا أسامة.
1: أنا لا أوافق.
0: لا أوافق على إعادة. إيه بورتون غنيت.
1: بورتون تغني في.
0: إيه شفت شفت التناقض. كيفاش؟
1: أنا نخدم في خدمتي. هي أول حاجة.
0: فنان عقليني راهو.
2: ثاني حاجة. فيقلها فيقلها أسامة.
0: والله فنان عقليني.
1: ثاني حاجة يزينا من تجميل البيت ومن الإعادات هذه الكل وليت لقمة عيش باردة. للأجيال السابقة والجاية والسابقة واللي تحب أنت معنا.
0: إيه بورتون قلت لنا قبيلة شوية أنا مع تقديم العروض اللي تعتمد على أغاني الغير.
1: لا قلت لك حد معروف يعبي يغني في أغاني بتاع فنانين أخرين وأقنع العباد وتشهر يعبي البلاصة اللي باش يخدم فيها حقه.
0: ملا واقعية
2: الراجل قال لكم كان باش يعمل جيستيون باش يعمل
0: ايكونومي
2: انا محاسبي بالكدا بالكدا
0: بالكدا معناه اعطيني فلوسي نعطيك فنان يعيش القدام.
1: لا انا مش هو شوف مانيش ضد اما انا ضد في الحاله اللي احنا فيها تو خاطر ما وليت العباد تستسهل انه تعمل عرض فمش اسهل من انك تعمل عرض وليت تستسهل انه تجمر البيت كسوا تونسي كسوا شرقي اللي تحب انت معناها حتى جاز مي ما فماش انتاج كان جاءوا ناس كل تنتج راو فما سباق راو العبيد الكل قاعدة تنتج نعطيك اكزامبل تو مثلا اللي احنا تو في تونس عنا سنوات برشا ما عادش فما انتاجات ما نقولوش وترية معنا نقولو البوب جديد مثلا نعطيك في الراب انا مثلا ملي سامارا وعلي دخلوا للسجن ربي فوق أسرة ما عادش فما تنافس خاطر لازم فما ديما شخص اللي هو كيما نقولوا مهيمن في الدومين اللي هو فيه باش العباد الاخرى تتنافس فهمت كي يبدا ما فماش حد معلي الكوتا على العباد الكل تولي العباد الكل ترخ
0: العباد الكل رخين تويك
1: هيك تشوف الراب ما عادش موجود تو حتى سانفارا مثلا طلع قال معنا الحكايه هذه قال ملي علي وسمارة دخلوا الحبس ما عادش فما راب
0: فما جماعة ارتاحوا راهو من حكاية الراب راهو ربي يفرج عليهم راهو انتشار الراي راهو مش
1: أنا
0: الراب
1: انا لا لا لاني معاه لاني معاه لاني ضد معنى الحكاية متاع الراب اما نعطي فيك في اكزامبل انه لازم ديما فما حاجة معالي الكوتا كيما نعطيك ديز اكزامبل اخرين في البرامج التلفزية قبل
0: صحيح.
1: كانت فما برامج عاملة نسبة مشاهدة كبيرة ياسر العباد الكل تتنافس باش تعمل كيفها دونك فما
0: المنافسة تخلق الانتاج والحركة اللي نقولوا احنا الفنية تهذيب التراث كلمة ياسر نستعملوها يا خالد
3: هو تسلو على التوزيع وأنا تسني على التهذيب
0: سيما كل واحد عنده كرونو هكا وقوس نفتحوا في علاقة بالموضوع الكبير خاطر موضوع كبير نجمو ناخذو من زاوية مختلفة
3: هو ما يسمى بإحياء التراث ولا إحياء الفولكلور
0: مش تهذيب
3: لا هو تهذيب راه في بعض الأغاني ولا في بعض الحاجات نستعملوها خاطر صحيح ثم أغاني تهذبت تبديل كلمات ثم كلمات توا ما عادش نجمو نبثوها مع الأسف ولا كلمات فيها بعض الإيحاءات بدلت بكلمات أخرى ولكن حتى ثم ألحان بسيطة جدا التهذيب بمعنى نزينوها راه مش بمعنى معناها زاد خايب نزيدوها معنى نقول نزيدو بهرج ونزيدوها معناها
0: ثم تجارب تونسية دخلت في إطار إعادة التوزيع عجبتك فما تجارب ما عجبتكش
3: ثم
0: عندك جرأة باش تقول حرام عليكم عملتوا إعادة التوزيع في الغنية هذه سؤال حتى ليك وسامر ونعرفك
3: والله ما ناس مش ما عنديش توا معنا قدامي بس نقول بس نحدوهم لكن فما تجارب محمد علي المشهل علي عمل أغاني من الفولكلور التونسي ومنتجات معناها تونس كامل نخدمها وزعها توزيع أي معاك فما أغاني ما نعرفوا هالجملة تو بكري سمعتوا شوية في الناقوس تكلم الغنية هذه اللي صنعت شهرة آية دغنوش آية دغنوش اللي ما شاء الله عندها سنوات بنت الانستيتوي وبنت الرشيدية وغنات التراث التونسي والفولكلور ولكن ما تعرف تكون بغناية من الفولكلور التونسي واللي بعد قعدوا يتعاركوا عليها وبعد في بدي تنحت لها الغناية وعودوا رجعوها لها مثل تجربة الفنان القدير نذكرها معنا إن شاء الله اللي تسحق معناها لمسة وفاة سعاد محاسن اللي خدمت
0: شوي.
3: على الفولكلور الغير معروف ساعمال دونك أنا مع أحياء الأغاني الغير معروفة واللي تنسات مع الزمن
0: دكتورنا أنت نحب نفتح معاك قوس عربي راه في بالك
2: شوف ألفة أنت تحصرنيش في تركينة
3: توزيع ولا تهذيب التراث
0: يا ربي

0: تطلب مني باش نجاوب معناها اجابه كامله، راهو الموضوع كبير
1: برشا،
0: معناها تنجم ترجع له في حصص اخرى وحده برك هذا التام اللي تحكي فيه.
1: صحيح.
0: شوف فما منش موافق برشا اسامه في نقطه معينه بكري وافقت وتولى وقت اللي نحكيه على الانتاج، فما زوز انتاجات اما جديد اما القديم المعاود بطرق اللي تحب تسميها انت تهذيب، تحب تسميها قراءه ثانيه، تحب تسميها توزيع جديد. دايار محمد علي كمون منسي 24 بارفان في الاطار هذا العروض اللي عملتها الاوركست السيمفوني السوسي في سوسه مثلا في علاقه بالمالوف التونسي وفي علاقه بالاغاني التونسيه حاجه اخرى احنا قبل خدموا عليهم حتى في الاوركست في اوركست مدينه تونس، فرقه مدينه تونس في معاسي كمال فرجاني زاد فما محاولات مع إعادة توزيع والناس خليجانا يرحموا لبعض الأعمال ماهوش في تونس بركة في العالم العربي. يا أخي أنت الميجانة والعتابة والبوزولوف شكون اللي وصلهم للعالم العربي إذا كان مش رحابنا مع وديع ومع صباح ونصري شمس الدين ومن بعد توني حنا ومن بعد ملحم بركات هذوما كل كيفاش وصلونا تراث متاحهم من خلال إعادات في طرق
1: توظيفهم في المسرح
0: في بطرق أخرى. بالي كاراكلا اللي كان يجي لتونس وكان شكون يعلم به وشكون يعرف الرقصات هذيك. بالمناسبة نحيي الناس اللي رجعت فرقة الفرقة الوطنية الشعبية. للفنون الشعبية اللي كان عندها توا عرض مهم في جرش وانا استحسنت الحقيقة رجوحها وان شاء الله تكون هي دافع
2: اكيد
0: الساحة. اكيد فما حاجة اخرى اللي بين الانتاج. علاش يا اسامه الانتاج لقى اوج عطاه في الثمانينات مثلا؟ كان فما اذاعه، كان فما تلفزه وطنيه عندها مشروع وطني ان تدفع، كان فما تلفزه واحده زاده ما تنساش الناس كل برانشيه على نفس الوحده. دونك فما ماركتينغ، فما ظروف، فما اطار،
2: فما مشروع
0: كولتوريل،
1: مشروع فيزيولوجي ثقافي في وقت ما هي سوقت الاغاني التراث.
0: مشروع كيف كان فكره
1: مشروع دوله لتكريس الهويه التونسيه.
0: يعطيك الصحه. دونك تمشي الانتاج الموسيقي يمشي في الاطار هذايا. في مصر في الخليج عندهم دعامات اخرى انهم يصنعوا نجوم يستهلكوهم ويروجوا لهم انتاجهم، فما استفاده للشركات واستفاده للمنتجين وللفنانين، فما انا انتري كوما للاسف في تونس يتعمل برشا فلوس وبعلاقات نقطه
1: ويتعدى مره وشوف يتعداش مره اخرى نوعيه العروض
0: اللي تعتمد على اللي يمشي اللي يعرف في الميدان في تونس يعرفوا كيفاش يمشي. ونقول لكم انا حاجه
1: علاقات
0: طبعا انت شوف فما فنانين يجيو، فما فنانين يظهروا في مارس وفي افريل باش يخدموا الصيف ويظهروا في اكتوبر ونوفمبر باش يخدموا راس العام. شنو البرنامج اللي يطلعهم؟ ابحث معنا.
1: ليه اصعب منك
2: بيش عاد سعيمات قيدونا
0: نقول لك راه ما تحتاجش برشا تفكير
2: يا بابا يامي ما
0: فماش حاجه تفكر فيها. فما فلوس دور، فما علاقات،
1: نعم شيليليه، فما شيليليه هذيك نتاعنا وهذيك نتاعنا.
0: لا وفما
2: هو من قبل، فما مش من تو.
0: نعم
2: من قبل معناها فما والله اما تولات مبالغ فيها.
0: ما نصورش صالح شو اسمه صالح جغام
1: نجيب الخطاب
0: ولا هالة ركبي كان يعمل الحاجات هذه الحقيقه.
1: للحديث بقية معاك نريمين، انت ايش قولك؟ نحصرك في العالمي
3: كيف ما تحب نسالش. هو في العالمي كان نجي ونشوفه مثلا ناخذ اكزامبل خوليو غليسياس تعرف عليه اللي هو معناتها ياخذ في دي شانسون معناتها اللي هما من التراث كسوسوا من كوبا كسوسوا من اسبانيا ولا اللي هو داليدا تعرفت زاده برشا بلي زانتربريتاسيون. انا بيرسونيلمون كي جيت نشوف مثلا بار ديتاي نلقاها برشا كسوسوا دي زانتربريتاسيون نتاعها والا دي زانتربريتاسيون معناتها من اغاني معناتها من
1: موروث العالم
3: من موروث ولا
1: برشا
3: غنيات. ناخذ مثلا شكون ما يعرفش باغ اكزومبل مثلا نهاتيك يلا بينا يلا سيت اون انتربريتاسيون زاده هي ناخذ يلا بينا يلا معروفه الاغنيه تعرفت اللي هي معناتها نتاع جيبسي كينغ وألا بينا كيف زاده هيك وصلت للعالميه معناها عن طريق الجيبسي كينغ وألا بينا قلت لها هي فولكلور مصري
1: حتى لو طون دي فلور مقتبسة من موروث،
3: مقتبسة من غنية أخرى هي معناتها على باز روس. دونك خذوا اللحن والكلمات تبدلت. اي بوركو با التراث علاش بلاصتو لازمها تكون معناتها مخزنه ماهيش اذا كان لو شونتور ميهزش افيك لي كود ارتستيك اكтуаل باش يوصل معناتها الاغنيه هذه، دونك فينالمون مش توصل للاجيال الاخرى.
0: وفما فرق بين التراث المادي، ما تنجمش تجي للقصر الرباط انت تردو فايونس وتعمل فيه واحد لانه م- م- م- غير ممكن، ولكن في الفن احنا نخدموا على النسخة يا الفا، ما نخدموش على الأصل. الأصل موجود مسجل
1: منوت
0: ما يتمسش، احنا نخدموا على نسخة المثال. الأغنية ياخذها ويعملها انتربريتاسيون أخرى. بالعكس أنا برشا حوايج شفتهم مع حبيتهم مع
2: الإعادة وخدمة جديدة. هو ساهمت حتى في المألوف، تو التسجيل القديمة متاع المألوف كانت 4-5 من الناس تخت هذا تخت المألوف، ولكن بعده صرنا تخت فيه 50 عازف.
0: نعم.
2: دونك مش تتبدل برشا معطيات، ثم جوهر الحكاية موجود وثم
1: الأصل ما يتمسش.
3: فما غنيات اللي هما يعبروا، هو الموروث متاعنا وإلا الموروث العالمي ديما تولد في وسط حكايات، دونك يعبر على مصاعب وإلا على مشاكل. ناخذ لك مثلا غنية بلاتشا اللي احنا نغنيو فيها في العروسات ونغنيو فيها في المحافل الكل، اللي هي جاية معناتها اسونسيالمون من من من الحدائق، قلت حدائق، من حقول متاع الرز اللي هي معناتها مشكلة، وفي الحرب العالمية الثانية هاي اليوم قعدت محية. هاو اليوم النجم انا نمشي نجبد على الانترنت ونشوف شنية الحكاية، يعني هذه مساهمة
1: اكيد جددت تخلي الناس تسأل عليها وتسمح. تراها من الموروث العالمي شنو تقول نريمين؟ انت من الموروث التونسي،
3: خلينا من الموروث التونسي
1: ليه حتى دليدا شوية ليه
3: ميساش
1: راح قول حويج
3: باهي
1: خل نختموا شنو رايك معكم اليوم.

0: نرجعوا بعد الوان ذا
1: هي زرحة سيد
0: بعد شوية إن شاء الله.
2: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99
3: 99
0: مدمنا في الأجواء ذي شوية عتاب قبل 11 ونص ترى
4: بعد هذا بزاد عتاب
0: عندك دقيقة فتحتوا لنا الشاي هكا دقيقة الموال تراه قول اي حاجه هكا على طاير سي عماد.
4: سي عماد قدمت حويجات في ليبيا كانت تعطينا فكره ولا تقدم لها حويجه من
1: بعد
4: ولا
1: لا مش
0: عندنا الموال الساعه بعد لكل حادث حديث
1: عتابه
0: كيما تحب.

0: الله الله، قديش قلت لي؟ قلت من مرة الله الله الجمعة الفايتة.
1: أنت عشرة.
0: مازلنا معاكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة مع فقراتنا المتنوعة. رجعت لك وسيمة مع الموروث التونسي بعد قليل، بعد شوية زادة باش تكون عنا فقرة أوماج، وشكون قال أنه نعمل أوماج كل الناس اللي غادرونا؟ وبعد شوية بربي نحب تعليقكم على النقطة هذه، وقتلها باش نحكيه على الفنانة اللي كانت بالحق ربي يعطيها إن شاء الله للصحة ويفرج عليها، كانت سفيرة للتراث التونسي. التفاصيل بعد قليل في المجلس واللي يسأل على الوقت تويكا ل 11:29 دقيقة في مجلة إذاعة المنستير. راجعين بعد قليل.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: إشهار.
4: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا، وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
5: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
6: المجلس المجلس.
0: طاقة صوتية مغمورة الحقيقة.
1: على شكون تحكي؟
0: رجعني لكم للمجلس. تحية
7: شويه اياي بحول الله تعمل حصه وحدك.
0: لا لا، مغير اياي
7: ما حشتكش لا باسامه ولا بعماد ولا بنريمان.
0: انا نسافر مغيركم بلي المختصه في تقنيه الصوت. يخرج مني حاجه معناها
8: يخرج منك برشا حاجات ان شاء الله.
0: والاستاذ في نقولوا احنا في الغناء العربي
9: اي حد ينجم يغني
0: تعلمي سر مجامرة أسامة. إذا كنت سنو بشي جامل والله إلي جامل. ضيفنا اليوم الفنان أسامة النابلي، شرهتنا الحاجة التونسية ونرجو معاك أسامة.
9: نغني لكم سمرتك تعديني.
0: الله قول.

0: الله الله الله الله ليه انت نحبك اكرم من هكا راهو اكرم من هكا عايشك في النص ساعه القليله اللي مازال اسامه النابلي صوت يتسمع وصوت يتحس
1: اكيد اي اخرى تو
0: اي قويله اخرى
2: غنيني في بدويه
1: كان يغني في
2: هذه غنيه من
1: الشرقي في الواحد
3: والله ما عنديش فكره انا شفتها على اليوتيوب نضال يحيى والفنان نضال يحيى
0: يخدم برشا
1: وباقي قلنا لازم التراث من مسوش يخليه في بلايص ما يدي ما يخرجش
0: ما نسمعوش
1: باصوات اخرى وبتام بالاخر
0: يحكيوا بلغه عصرهم ويمسوا اولاد عصرهم
1: وخلي الناس تعرف حتى اللغه اللي كانت مستعمله في مناطق واحد خلي الناس يعرفها مصابني علكه في فمه صوره معناها بالطريقه
2: الشعبيه قديمه
0: مخزوننا ثري برشا
1: شوينغوم هي اللبانة ولا شوينغوم
4: مسخين عندها معنى ايه
1: لا لا
0: بربي خليونا نقطة العسل تقول لنا هكا الاقوالات الفرنسية والانجليزية
1: يزمها تزيدك كمام يزمها
2: تراثة
1: زيد تفهم
0: لا لا تبارك الله عليها هي مشي في بالها هي مشي في بالها فما معنى اخر شفتني
4: ما نستغرب انت
0: تحييني راني خاطرني المساندة راسك الكورال وعملتهم الكل مع نرجع مع الباند الأكيد ساعتنا الأخيرة فيها فقرة سمعني مقبل ساعتنا الأخيرة زيدا باش نرجع مع أوماج متأكدة باش يعجب باشا منكم متأكدة باش نسمعوك فيه زيدا أسامة النابلي مجموعتنا محمد أمين بن عافية أشرف الخلفوني راوي بن خديجة

الله الله، هذه ارتجال ما نسقنيش بالكل، حير الالهام الهموك. تحيه كبيره لضيفنا، ما شاء الله عليكم، يعطيكم الف صحه المجموعه الكل، اللي نرجعوا لها ان شاء الله بعد شويه. وبعد شويه عندنا اوماج الفنانه كبيره، ان شاء الله ربي متاحها بالصحه.

0: النسمة الكافية بصوتها الفنانة القديرة سعاد محاسن في أوماج اليوم. قلنا نستحضر اسم هو بيدو كان سفير للموروث التونسي والكافي تمثيلا وفنا وموسيقى.
1: أعطيك الصحة في الاختيار يا غلفة. فنانة قديرة تقريبا من السبعينات بدأت المسيرة متاحة، وصحيح ارتبطت زادة بالممثل الكبير لمين النهدي، ولكن هي بدأت بإنتاجات خاصة عندها أغاني متاحة هي للوردة، ولكن بعد بشوية بشوية اكتشفت اللي هي في التراث التونسي، ومن بعد خاصة في التراث الكافي عملت معنا اجتهدت وعملت بحث وقدمت حاجة جميلة كانت خارج على صوتها. وطبعا هي كلها محاسة، اسمها محاسة لأنه يعني فيها التمثيل والرقص والغناء ما شاء الله عليها.
0: فنانة شاملة نجم نقوله، فنانة شاملة مثلت مسرح بيت بالمسرح هي مع فرقة مدينة تونس. أي جمال ضحك ضحكة، وبعد تتالت التجارب بالمسرحية وحتى مسلسلات زادة عن برلين تفكروها مليح. فنانة استعراضية بمقاييس متقلقش كي تشوفها تحسها فنانة العائلة ولا
1: صحيح. صحيح.
2: فنانة مدروسة
0: صحيح
1: ما شاء الله عليها، وتعرفت بالغنية هذه الغنية موجودة غنيتها يظهرني عام 74 في قصر قرطاج بحضور معناها بورقيبة، وتعرفت بالغنية هذه صغير وريقة شاح اللي من بعد عودوها برشا فنانين كوانسة كل واحد بطريقته، ولكن خلت إنتاج جميل جدا في الإيقاعات في اللهجة اللي تختارها سعاد محاسن. ثم كلمات تبدلهم، ثم بعض الألحان تركز عليهم هنا كي نجبدوا التوزيع ولا حتى التهذيب، ثم كلمات تتبدل بس نقول أنا ما نحكى فيهم أحراج ولا فيهم بعض معنى الحاجات اللي غير مقبولة، حاب تقدم الحاجة جميلة. عرفناها فك المسلسل يظهر لي عنبر اللي هي قالت هذاك تقريبا اللي جمع منيت نحلم نقدم عمل فيه الغناء وفيه الرقص
0: استعرض شو كامل،
1: وهذاك كان معناها المسلسل اللي ورت فيه المواهب متاعها.
0: ربي يفضلها بصحة وإن شاء الله أكيد باش تبقى في بالنا سنوات وأجيال القدام. الفنانة سعاد محاسن، وشفت مهم أنه الإنسان يتحكي عليه ويسمع قدر الناس وهو عايش. ما تقوليش فقرة هذه كل الناس اللي غادرونا راهو دكتور.
3: مهم يسعتكم الصحة البرنامج ليك والخالد زادة أن نسترجع ذكريات ومآثر ناس مازالت موجودة بدل ما حاسن ربي طول في عمرها وشدها بصحة بدينها ويشفيها. فنانة متكاملة غنيت التراث وغنيت حتى الأعمال متاعها خليتها شبيهة للتراث اللي تغني فيه التراث التراث الكيف التراث الباهي. جيبولي خالي
0: من موت الشعب.

0: نشق الخلاف واش باش يا جلالي يا بابي.
1: احنا صغار نسمع فيها وكانت كاينة تعمل في كليب وقت اللي بالامكانيات نتاع التلفزة التونسية البسيطة.

0: والله
1: ليه ليه لازمك تعمل وقفه ليه ليه شفت اللي قلت علقت على العلكه وما شو عامله ليه تزغرتها تونسية ولا مش تونسية ولا مش تونسية
0: كيف اخترنا نيري مين قد تكرهه يزبك توسع بالك وتقبلها كيما هي
1: أنا قابلتها والحبها من قلب
0: لأن تخرج بأي, بأي لقطة في أي وقت
1: لهلوبة
0: قلت مدام محاسن غنيت التراث وعملت بصمة. بصمة الروحة
2: صحيح
0: مش بوهش فيها كثير
1: وذيك سر التفرد
0: وقلتك انطلقت من تراث ورجعت له حتى الأعمال متاعها الأخرى الكل سواء مع شادليوان أو سواء مع غيره كانت تقريبا في الإطار هذا نتمنى لها الشفاء وإن شاء الله ربي طول عمرها في الخير
2: آمين.
1: مرض الهواء ما نجمش أسامة حاضر معنا ما نسمحش بالخصوصية الصوتية والتقية والقويلة متاع أسامة النيل
0: قاعد
3: مرض الهواء قتالة
2: تبقى خايبة
4: بدلك
3: مرض

0: طيب الزيوت وخاطر باش بعد نزيدو في تاخذوا لي في وقتي باش نغني من بعد
1: سامحني معناها تو فما عضوه في الكره اللي تخمرت معناتها خميره قصيره اش قالكم فك العضوه هذيك اللي في الكره اللي يعيشكم شجعوها راهو شجعوها منا تزيد تبدع وسي ما تشرفنا بيك تحب تقول حاجه هكا على كيفك وتسلطن عليها تفضل الميكرو على ذمتك والمستمعين خلينا
0: نحكيو خلينا نحكيو انا نحب نحكي
1: بالحق هذا هو شيء شنو هو شيء باش يحلك بقلبي قال لي قبيله قبل لي حطيتوني وافق ولا وافق ما خليتونيش نحكي
0: علاش هذه طبينه
2: الغي هذه
1: سمحت بس خاوه نجي نعاودوا للكوندكتور من الاول وجديد انت شنو هو اللي مش موافق عليه اليوم في الصحة الفنية؟
0: لا لا لا مش حكيت مش موافق أنا طوى مدام جبت معناتها تكريم للديفا
1: سعاد محاسن
0: سعاد محاسن ربي يطول في عمرها نحب نقول حاجة فيما يخص الفنانين الكبار اللي مشاو واللي باقين واللي باش يمشي وكلنا ماشيين قدرة الإله الواحد الأحد إن شاء الله ما تكونش نهايتنا خايبة كفنانين في تونس كيما فنانين سبقوا كما فنانة فاطمة بوساحة وغيره وغيره وغيره وغيره يخسروا علينا جوست معنا فقط في النهاية شخص جوست هكا يهبطوا ببليكاسيون معنا على الفيسبوك ننعى وكذا وكذا فقط
1: وكان فنانا أثر الساحة الفنية
0: ما عنده ما يبدل الكلام هذايا وحتى احنا توا القاعدة اللي عاملينها وكله نحكيه على مدام سعاد محاسن هذا الكل ما يبدل حتى شيء في المسيرة اللي عاملتها هي هذه حاجة مثبتة اللي هي عملتها التاريخ يشهد عليه
1: أكيد
0: احنا ماذا بينا كي ولي فما تكريم لأي فنان طيب احنا مازلنا صغار ما نعرفوا نهايتنا شنو في تونس معنا
1: إن شاء الله بعد عمره طويل وبصحة إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله إن شاء الله أما كل طرف اللوحة اللي تتعطى في التكريمات والحاجات هذوكم ما يوكلوش خبز في تونس وفي العالم الكل وعيب يعني واحد يقعد في داره خير أنا فنان يبدأ في في في أرض العمر كما قولوها يبدأ يستحق فلوس خاطر الدولة مش عملت له جراية للفنان لشهري لحد شيء يستحق فلوس ما يستحقش كاردونة بشي يحطها وما توكلوش خبز ما تعيشوش ما تخليش يداوي فهمت مدام سعاد محاسن قدش من مرة نشوفوها في فيديوهات أنا نقول غير لائقة معناها فنانة
1: رغم أن أولادها قايمين بها لكن معناها هي في قيمتها تستحق ما أكثر راها مثل تونس راهو ما زالت
0: وي أما للأسف ما نجمش نقول أكثر ماك خاطر زايد معنا
3: ربي وسامة شو يقول حاجة تو بلكش الناس تسمعنا يقول لك الفنان مو يخدم على روحه مو يحصل على روحه راهو مش هذي القصد القصد أنه الفنان مش بش يطلب منا من الدولة لا أعطيه حقه حقه الأدبي والمادي وقت اللي تحفظ له حقه في الإنتاج متاعه يتو يعيش حياة كريمة مش مستحق للدولة الدولة إذا ما حافظتلوش على المورد الوحيد متاعه أنك تحفظ له حقوقه المادية من حقيقة من خلال
1: الأغاني أي معناه تتوش معناها فنين على قيد الحياة ولا توفى وعنده عائلة وراه وأغاني تتعاود بالمره واثنين وثلاثه وما مدخل حتى شيء
3: معناها ريت الاغنيه ريت الاغنيه سعاد محاسن ريت فما الاغنيه كي طلعت هالكمون منين تتعاود في الليله في تونس اذا كان فما عنا الف فرح ريت تتعاود 5000 مره معناها شوف السيد ولا في القهاوي ولا في الريستورونات قداش تتعاود الاغنيه هذيك المره
2: كان ياخذ كل حقوق على البث
3: كل حقوق
0: والفنان جينيرال راهو شوف لي حل بار اكزومبل زاد
1: صحيح مسلسلات
0: فنانين اللي شاركوا في شوف لي حل نورمالمون مليارديريه معناها عندهم برشا فلوس شوف الوضع في تونس منهم اللي حي ومنهم اللي الله يرحمه معناها مشى على روحه
1: وبرشا كما قلت وصلوا الارض للعمر وهما في حالة مادية مزرية حتى أبسط حق معناها فيما في عيشة كريمة وفي علاج ما يلقاش ما عاش نريمين
3: 15 ثانية في مسلسل ولا في فيلم في الأوروب يعيشوا مولاها حياة كريمة طول حياته
1: صحيح
4: احنا جوستومون هي راي استراتيجي قبيل حكيت راك على استراتيجي وكل حتى هذه زاد استراتيجي معناها اذا كان راهو كيما قال سامي اذا كان راهو الفنان يلقى مستحقاته معناتها من البرودوي نتاعو راهو يعيش اما شنو خاطر احنا مازلنا نغزر مالوغوزمون برشا عباد مازال تغزر للثقافه على اساس متعه ورفاهه وهاكا جو وشيخه مازلنا راهو نسمعوا في الكلام نتاع انت استاذ موسيقى استاذ راك سمعت ولا يا استاذ موسيقى راك عامل جو اي تبربي جدته للفن الفن. انا بيرسونيلمون سمعتها برشا الكلمات هذه, مي تو دو افوار كيما نقولوا احنا ان ارغومون فور باش نجم تقول ليه راهي هذيك معناها هويتك, راهو معناتها الاخير مثلا في دوله اذا كان معناتها الاخير كي نقولوا احنا كحديث, اذا كان ما نحترموش معناتها الاعلام نتاعنا, اذا كان ما نحترموش ثقافتنا, يا اخي شكون باش يحفظها اذا كان احنا ما نحفظوهاش؟ يعني هذه راهي الموسيقى راهي هويه كامله, راهي ثقافه كامله, راهو هذاك غدوه, هذاك غدوه نتاعنا ومش ملكنا, راهو نتاع صغارنا زاده ونتاع صغار صغارنا, اذا كان تمحى راهو كل شيء باش يتمحى معه.
1: وفما كلمه تعبر على كل شيء, الفن قوى ناعمه.
5: كلامك
1: صحيح.
5: فما حكاية هي معناها تفقدت توا هو المدخول من الإصدارات الفنية, كما كانت الإسطوانات وبعد الإسطوانات جات الكاساتات وبعد جات السديات, كان ثم مدخول للفنان من الإصدارات, توا ما عادش شكون, ما عادش عنا مدخيل من الكاساتات ولا سيديات
1: موجود توا اليوتيوب والمنصات. فما شو معناها شكون يدخل
4: فلوس؟ مش في تونس,
1: مش في تونس, هذيك إشكالية معناها
3: استهلاك موسيقى الناس بطرق غير قانونية.
5: هذا جانب صحيح,
3: هذا اللي يخلي الحالة اللي وصلها الفنان التونسي, لانه تفرغ الفن وتفرغ الحمد لله احنا مشيناش للاثنين هذيك.
5: هو مره قال لي سي ناصر سموت, قال لي لجاتني من حقوق التاليف 150 دينار بث نتاع تاع اغاني
3: ناصر سمود اغنيته
5: محبوب
1: محبوب. شو قداش مره تعادت,
3: شوف قداش من وفنا الدول اللي تعدات
5: صحيت
3: وبقنا الطرق تعدات, وقداش من مغني عاودها,
1: قداش من كفر
3: الراجل نجم يكون شرشاره فلوس في جرته ولكن ما نتصورش كان خلط له حتى ملي
1: حتى شيء. شو يبدا يستغرب يقول هذوما شكون اللي قاعدين يغنيوا لي في اغنيتي؟ ربي يشدوا بصحته, فنان كبير بعد عمره طويل وربي يعطيك الصحه, وانت مازلت صغير. لو كانوا نقول نحبوا نكرموا اسامه النابلي بانا صيغه تحب روحك تتكرم
6: كيفاش؟ ما فهمتكش.
1: نهار اخر في السبعين سنه وانت بصحه هكا وقول باش نعملوا مثلا تكريم لاسامه النابلي
6: فلوس؟
1: والله صراحه صدق
6: نحب حد شيء
5: هنا نحكيوا على فلوس
1: واقعي واقعي راه واقعي.
5: طيب هو قال ما صرفت حتى دينار على الانتاج, بجي انا نعطيه فلوس من بعد يا اخي اصرف نعطيك.
6: لا طيب كرموني في مصر
1: لهنا هو باش يسافر اصلا. طيب
6: كرموني في مصر كيعرفوا قيمتك, طيب كرموني في الخليج كيعرفوا قيمتي, طيب كرموني في برشا بلايص. انا بلادي الولايه اللي انا تولدت فيها ما لقيتش فيها الخير معايا,
5: مازلت صغير يا
6: باش نلقى الخير في بلادي المكبره ما نتصورش. وغيري انا مانيش نحكي من فراغ كما نقولوا, هذا موجود, التاريخ يشهد على الفنانين اللي مشاو واللي عايشين توا, ونشوفوا في الحاله التعيسه اللي نعيشوا فيها الناس الكل من غير ما نزيدوا ندخلوا في التوكسيسيتي هذه.
1: فهمت؟
6: لا هو في تونس بقدره الله الواحد الاحد ما فهميش غدوة خير. أنا أقول لكم علاش, هو صباح
3: والله يخليه يتكلم
6: توا ما نحبش معناها نعطي طاقة سلبية للعبيدة, ما نحب نحكي, ما نيش متشائم لحد شيء, أنا عندي ثقة في نفسي ونعرف روحي شنو نحب نعمل, أما قاعدين نقشوا في موضوع مش معناها هذا نطبق فيها على روح. الإنسان كي ما يلقاش حقه في أي بلاصة في الدنيا هذه, يقول لك فما مثل عز نفسك تصيبها. فما دبوسة الماء تتباع في المطار بسوم معينة, تتباع في بلاصة في ولاية مثلا نائية كما نقولوا احنا, نقولوا هاش كلمة ما نقولوا, في ولاية بعيدة ياسر تتباع بسوم رخيص ياسر, كيما كعبة الفريز كي تولي جوي تولي حاجة أخرى, تولي جلاس تولي سوم آخر. الإنسان لازم يعرف قيمته, إذا ما تلقاش قيمتك شوف بلاصة فيها قيمتك من غير ما تقعد تبكي على الأطلال وتتشكى, خطر هي الحياة لعبة, فما قوانين هذيك هي الحياة. بالنسبة للتكريمات كل واحد ياخذ حقه, مين بكري نحكيو فيه اللي هو الحقوق التأليف والحاجات هذه اللي عنا احنا, حقوق تأليف لوداف والحاجات هذه, ما الفنانين ما همش ياخذوا في حتى شيء. نسيت علاش ما كنتش نحكي بكري,
1: انا وين نعرف
6: تلمون مواضيع
1: عندي باشا مواضيع حميت هذيك
6: انا قلت بقدرة ربي تونس, قلت بقدرة ربي تونس ما احناش باش نقدموا في حتى شيء. قولي علاش؟
1: علاش؟
6: على خاطر انا مثلا تو كي ندخل الببليكاسيون على الفيسبوك كو سوا في المهرجانات الصيفيه ولا في الانتاجات الخاصه ولا غيره ولا غيره, كو سوا راجل ولا امراه نلقى الكومنتات شنو يحكيو, انتوما فاش تعملوا برا شد سبحتك وسجيتك وبرا توب ربي, ومثلا تصير حريقه كما مثلا في حفل الفنان لطفي بوشناق في دقه صارت حريقه وهو يغني. نحب نعلمكم يا سيدة المستمعين والمشاهدين اللي عندهم الرأي هذا ويتبنوا الرأي هذا, اللي الفنان لطفي بوشناق يخدم على روحه يؤدي في واجبه تنجموا انتوما تبطلوا خدمتكم وتمشيوش تخدموا كانكم انتوما موظفين وتقطعوا خبزتكم. اما احنا ماحناش مستعدين نقطعوا خبزتنا. وراه وراه لطفي بوشناق ماهوش وحده اللي يخلص. فما عاصفين، فما تنظيف، فما تنظيم، فما لوميير، فما صون، فما عائلات عايشه من الحاجات هذيه، فهمتوني؟ وفما اداره كامله. راهو ماهوش خلق ما بارده للفنان كي راهو يمشي يخدم، راهو يمشي الولايه بعيده يتمرمط في في السخانه وفي الطقس وفي الوقت في كل شيء. ما احناش نطلعوا نغنيو سورسين، راهو برايف، راهو برشا حاجات
1: مش بالضروره انت عندك كيف تمشي تغني اصلا. راهو نهارتها اي وي بورتون لازمك تكون في احسن حالاتك ولا. معناها
6: هذا حاجه من الحاجات. دونك نحترموا بعضنا وكل واحد يتلهى في حاجه في الحاجه اللي يعمل فيها، ونقدروا بعضنا خاطر كي ما نقدروش بعضنا ما عندنا وين نوصلوا. واحنا هذايا علاش في الحاله هذه توا، وهذايا علاش ما حناش نكونوا في حاله ما خير، بالعكس قاعدين نوخروا بالتوالي. دونك ماذا بينا نحترموا بعضنا. وكا
1: مظلوم انت تحس روحك
6: لا لا انا لا
1: في المونستير مظلوم ولا لا؟
6: لا لا مش مظلوم. انا كنحب نقدم دي دوسي تنقدم، كنحب تدخلات تندخل، كان نحب أي حاجة تنعملها. أما أنا يغيظني أنه حتى يستدعوني باش نغني ما يستدعونيش. ومرة جيت غنيت في 24 برفان، في 24 برفان هوني في في مستير، ميم با تجبد اسمي وقالوا أسامة نابلي راهو تلميذنا راهو كان يقرأ في الكونسيرفاتوار، راهو حتى شيء. ما تجبد حتى شيء، طلعت غنيت عديت كما في مهب الريح.
3: من الرزمة أنا عندي 43 سنة تقريبا في الفن. يجي وسام توا في الوقت ذي يعاود نفس الوجيعة.
1: للأسف
5: هو الفن كله معاناة. ما نقبل له تورا
1: فما
5: حروبات اللي صايرة في الفن.
1: أريد هو تحكي لك على الفلوس، يحكي لك على الفلوس. أنا متأكدة في قلبه بارشة إحساس. راهو الفنان راهو بكلمة تطلعه بكلمة هكا تمس وتخليه يقول كلام كما قاعد يقول فيها أسامة الليلي من وجيعة. ما بتقوليش ماهوش قاعد يحس.
6: فما حاجة أخرى، الفنان احنا طبعا نقوله كيفاش الرداء في التلفزة في الإذاعات وغيره وغيره في الإنتاجات. راهو الفنان كي يلقى الدومين الفني ما فيش شيء، معناه كي انت تهبط حاجه مزيانه بالنسبه لك انت ما تلقاش شكون يسمعها، وتلقى الاخرين اللي يعملوا في الرداء اللي تتسمى رداء بالنسبه للعبيد يلقاهم يجيبوا في نسبه مشاهده اوتوماتيكمون الكل باش نمشيو في الديسكور هذاك. راه حقنا العبد الانسان راه يحب يخدم، يحب يدخل يعمل مداخيل، يحب ينتشر. ابريتو معنا الفنان عنده ايجو، ما ينجمش يكون فنان كان ما عنده ايجو. لازم يحس العبيد تحبه، كان ما يحسش العبيد تحبه لازم يحس العبيد تسبه باش يحس بالانتباه. فهمتوني؟
1: لا مقاربة.
6: هذه الحقيقة.
1: وجهة نظر محترم وتحترم. وسام النابلي فنان من المنستير ومن تونس، وفنان عنده مستقبل عربي نعتز به. تحية كبيرة لي. انت مبرمجين كوكتيل خليجي، اما اسمع ما يزمكش تتعدى الا ما نغنيه بعد شويه، بعد اخبار نصف النهار، بعد شويه مع احمد العيساوي، بعدها سنين برهومي في اخبار رياضه. راجعين خليكم معنا في الاستماع.

0: الحب سلاحنا، ديما الحب سلاحنا.
1: تمام منتصف النهار، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة، منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى تجنب الشراءات المكثفة للمياه المعلبة وتقديرات بعودة تزود العادي للسوق بداية الأسبوع القادم. الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء تؤكد استقرار وضعية قطاع الدواجن رغم نقص في الإنتاج الوطني قدر ب 50%. في النشرة، متابعة لفعاليات المعرض المتنقل للصناعات التقليدية بالمهدية. ورغم توصل إلى اتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الاحتلال الصهيوني يواصل قصف المجمعات السكنية. أهلا بكم. دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح المواطنين إلى تجنب الشراءات المكثفة لمادة المياه المعلبة، وأضاف في تصريح للأخبار أن نساق تزويد السوق بهذه المادة في تحسن وسيعود إلى نساقه الطبيعي خلال الأيام القليلة القادمة دون زيادة في الأسعار.
2: نظرا لاضطراب في السوق في بعض المناطق في التزود والتزويد من المياه المعدنية، ندعو المستهلك إلى عدم اللهفة. راهي ماهيش أزمة، وبالتالي نبعد على الشراءات الماهيش عقلانية، نبعد على التكثيف من الشراءات في المادة هذه، وبالتالي شجع الاستقرار للسوق. حاليا بدأ الاستقرار يظهر بشوية بشوية، وبالتالي رغم اللي تم اضطراب في المساحات التجارية الكبرى ما تلقاش الكميات الكاملة، لكن قاعد النسق التدريجي نتاع الإنتاج قاعد يظهر في السوق، وبالتالي ما لا داعي إلى الخوف، لا داعي إلى الشراءات المكثفة. نكونوا عقلانيين في الشراءات نتاعنا باش يرجع المستوى المعتاد نتاع السوق. بالتالي يرجع التجار لعدم استغلال هذه الوضعية هذه في بيع مشروط، في زيادة في الأسعار، أو الأسعار ما زادتش قاعدة هي بيدها، وبالتالي نبعدوا على الضغط هذا اللي قاعدين نحمدوا فيه على المستهلك.
1: من جانبه، أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها المستمرة، وذلك أثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الماضية نتيجة تضرر المعدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ورجح مزاح إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع القادم، مشددا على ارتباط ذلك عدم انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي استقرار وضعية قطاع الدواجن رغم نقص في الإنتاج الوطني قدر ب 50% بسبب نفوق الدواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم برمجة توفير 16 ألف طن من الاستهلاك خلال شهري جويليا وأوتا والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية ديسمبر القادم. ودعا إبراهيم النفزاوي المستهلكين إلى الحرص على التزود بمادة الدجاج ومشتقاته من محلات المراقبة صحيا والابتعاد عن المذابح العشوائية.
3: بالنسبة للتزويد، التزويد ناقص داكوردو، لكن بقينا تم حتى طلب غير متوفر برشا يجي مع بعضها، يعني كي قال يعني 5 على 5 زوج، مادام الطلب مش موجود التزويد باش يكون ناقص. واحنا مكتعرف الدجاج عندنا عاملين برنامج 16000 طن، قاعدين احنا كظرفة كإدارة عامة كوزارة التجارة وزارة الملاحة قاعدين قايمين بواجبهم على أحسن ما يرام، كان باش يكون يعني التزويد يعني في استقرار. هذه حاجات أخرى، بدأ بينا نطلب من المستهلكين يمشوا ياخذوا من البضاعة نتاعهم من أماكن معترف بها يعني صحيا، والدجاج هذاك مراقب بيطريا، وباش يكون يعني باش يدخل حتى الدارة حاجات سليمة. أنا بالنسبة لنا إحنا عادة كيجي السخانة هذه ويجي أصلا الضوء ويجي المشكلة مع بعضهم وكل راهو يجي أمراض ودي كذا، إحنا بحول الله في تونس ما صار لنا حتى شيء، لا دجاجنا سليم، بيضنا سليم، وعندنا إطارات كفؤة قاعدة تخدم في الميدان هذا، وإن شاء الله كلنا واقفين مع بعضنا وقفة واحدة.
1: نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول التكفل بمرض السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهت لمهني وهيكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. وتضمن الدليل في نسخته المحينة على صفحة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار، لافتة إلى أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات. ودعت الهيئة إلى ضرورة التوقي من داء السكري من النوع الثاني من خلال اتباع حمية غذائية متوازنة خالية من الدهون المشبعة والسكريات، إلى جانب ممارسة نشاط رياضي بشكل دوري ومنتظم وتجنب التدخين. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 25 و2000 ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 24 و2000، حيث انتقل من 867 مليون دولار سنة 24 و2000 إلى 1170 دولار سنة 25 و2000، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لعام 26 و2000 والصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. هذا وأفيد أفاد الخبير الجبائي محمد صلاح العياري بأن التقرير أكد جاذبية الوجهة الاستثمارية مالية تونسية، وسط التوقعات بأن تصل هذه الاستثمارات إلى 4 مليار دينار خلال هذه السنة.
4: تقرير يؤكد الدول العربية كانت جاذبة الاستثمارات، في مرتبة أولى كانت الإمارات العربية والسعودية، ولكن تونس افتكت مقعدها إزاء الكبار بالنسبة للدول العربية. والتقرير يؤكد اللي راو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس خلال سنة 2025 شهد ارتفاعا بنسبة هامة تساوي 35%، وذلك بالمقارنة بسنة 2024 حيث انتقل من 867 مليون دولار سنة 2024 إلى 1170 مليون دولار خلال سنة 2025، بالتالي سنة 2025 وصلنا لحوالي 3.5 مليار دينار. والرقم هذا نبني عليه سنة 2026 من المبلغ المنتظر، وذا أكدت زادة وكالة الهود بالاستثمار الخارجي إن شاء الله الطموحات نتاعنا في نوصلوا 4 مليار دينار. تيجي تشوف اللي النسق تساعدي تونس وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالتالي عنا عديد الإمكانيات باش نزيدوا نطوروا الوضع الاقتصادي في البلاد.
1: في الأخبار الجهوية، يواصل ديوان التطهير بولاية زغوان تنفيذ جملة من المشاريع التطهير في عدد من المعتمديات، من بينها أحدث محطة تطهير بمعتمدية بيرمشارقة باعتمادات مالية تناهز 28 مليون دينار. المدير الجهوي لديوان التطهير بزغوان محمود الهذيلي ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسي.
5: مشاريع التطهير في ولاية زغوان المهمة والحجم كبير شوية، محطة تطهير بمدينة بيرمشارقة الكلفة في حدود 29 مليون دينار. بس عندنا مشروع ثاني في ولاية زغوان في إطار التعاون التونسي الياباني، عندنا مشروع بقرابة 11 مليون دينار باش يصير فيه تجديد تهذيب 4 محطات ضخ سوز بمدينة الفحص وسوز بزغوان، ومش يصير تهيئة أو تجديد ما يقارب 22 كيلومتر من القنوات. أنا كلفته إن شاء الله حوالي 11 مليون دينار. عندنا مشروع ثاني فيه قرابة 6 كيلومترات معناها من قنوات، ويهم تمديد الشبكة بمدينة زغوان في حدود ممكن الزوز مليار.
1: في المهدية تتواصل فعاليات المعرض المتنقل للصناعات التقليدية بمشاركة 30 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية. المندوبة الجهوية للصناعة التقليدية بالمهدية لطيفة الطيف تتحدث بأكثر تفاصيل لندرة إسماعيل.
6: المعرض المتنقل للصناعات التقليدية اللي انطلق من 24 جويلية لتواصل 7 أوت، هو معرض إن شاء الله يكون متميز في عديد الاختصاصات، عديد الولايات المشاركة، أكثر من 30 حيرة وحيرة فيها مشاركة. السنة نظمناه في ساحة كورنيش واحد قبيل الحقيقة تميز بياسر، وخاصة نحن نعصر المهدية عندها برشا زوار في الصيف، عندها برشا مستفيد. الحقيقة السنة قبيل كبير على المعرض الصناعات التقليدية السنة، خاصة فيه منتجات وقلت متميزة تتماشى مع الصيف وتتماشى مع طلبات السياح. وعندنا عديد الولايات مشاركة، مهدية، منافير، سوسة، زغوان، تونس، أريانا، ساخس، عديد الولايات مشاركة. حبينا يكون متميز، يكون يعرف باختصاصات كل جهة. بالطبع هو متنقل لخاطر كل عام ولينا نعمله في بلاصة، عملناه في حديقة ساحة الفنون، السنة عملناه في حديقة الكورنيش واحد. متنقل لخاطر احنا ديجا معناتها قاعدين نتنقلوا فيه كل مرة في بلاصة، وكل مرة في بلاصة مزيانة اللي نعرف معناتها الزوار معناتها المهدية تيجي وبشي يتعرفوا على صناعة التغذية متاعنا في المهدية.
1: دوليا يشهد قطاع غزة موجة جديدة من القصف أسفرت عن سقوط 10 شهداء منذ فجر اليوم، حيث يشن الجيش الصهيوني غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع رغم توصل الجمعة إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار بما يتضمن انسحابا صهيونيا. ويواصل الاحتلال استهداف المجمعات السكنية في مناطق متفرقة إلى جانب استهدافه مستودع أدوية تابع لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع. وقبل ذلك كانت مصادر طبية أفادت باستشهاد 16 فلسطينيا يوم الأمس حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، وذلك جراء الغارات الصهيونية قبل تسجيل استشهاد المزيد من الفلسطينيين وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الصهيوني. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى تجنب الشراءات المكثفة للمياه المعلبة وتقديرة بعودة تزويد العادي للسوق بداية الأسبوع القادم. الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء تؤكد استقرار وضعية قطع الدواجن رغم نقص في الإنتاج الوطني قدر ب 50%. أخرج النشرة تقنيا حسام قدرية، قدمها لكم أحمد عساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام الواحدة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
8: المنستير. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: أسئلتكم وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
1: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
0: كل أحد من ماضي ساعة
1: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبور انفو. البداية بتحذيرات النوادي. منذ قليل فريق النادي الإفريقي في طرابلس بين دراهم فاز على فريق النادي بنزرتي في لقاء ودي بهدفين مقابل صفر. ثنائية النادي الإفريقي سجلها كل ما صدق قديدة وغيث الزعلوني. بدور الاتحاد المونستيري البارح فاز على فريق أمل العون 5-0. ثنائية الاتحاد المونستيري أو خماسية الاتحاد المونستيري سجل منها ثنائية المهاجم أحمد بوعسيدة كيف سجل هدف محمود غربيل سامي بوعلي واللاعب بانكا. النجم الساحلي توصل الاتفاق رسمي مع اللاعب النيجيري أمبروزو أوشيكبو وقع عقد مدة 3 مواسم. الملاعب يشغل خطوة متوسط ميدان دفاع من مواليد 2005

على المنع من الانتداب قبل آخر أجل اللي هو يوم 10 أوت. الهيئة المديرة لفريق عمل حمام سوسة أعلنت التعاقد مع المهاجم فخر الدين العوجي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين. الترجي الرياضي التونسي عزز الإطار الفني بثنائي في الأعداد البدني خليل بوزيان ويوسف أرناز. النجم المتلوي أعلن تعاقده مع المدافع المحوري منتصر التومي 32 عام قادما من نادي النجوم السعودي. ميركاتو كرة السلة نادي رياضي صفاقسي اللي بيشنشط في القسم الأول في الموسم القادم أعلن عن تعاقده مع مهدي السايح، ونذكر في وقت سابق أعلن تعاقده مع اللاعب محمد العباسي، وفي مستوى الإطار الفني المدرب عزيز خلف يجدد التعاقد متاعه لموسم جديد مع السياسيس، ونذكر كان حقق معه الصعود للقسم الأول. كرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي باش يشارك في دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو الإيطالية. نعطيكم قائمة الملاعبية اللي باش يشاركوا، نلقاو خالد بن سليمان، مهدي بن طاهر، علي بنجي، أحمد القاضي، إلياس القرموسلي، أسامة بن رمضان، محمد بن يوسف، حمزة حفيظ، سليم المباركي، إلياس بوعشير، الطيب القربوسلي، وعلاء لشحل. بالنسبة للإطار الفني المنتخب يقوده المدرب الإيطالي كاميلو بياتشو، ويساعدوا أنور التورجي ومحمد إجلاسي. بقية الإطار الفني يوسف تليلي، سليم يعيش، محمد بن علي وشريف الجراري. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: ونرجعوا لكم للجزء الأخير ما قبل الأخير من لقانا معكم في المجلس. أهلا وسهلا بكم نص نهار و17 دقيقة في إذاعة المنستير. باش نعلنوا على الفيز شكون جاوبنا صحيح على صفحتنا على الفيسبوك وشكون الشخصية ساعة الشخصية الفنان الراحل الهادي القلال وعملية القرعة اختارت ألفة البنواس. مبروك عليك.
1: مبروك، ربحت معنا جائزة بقيمة 200 دينار من إهداء سنتر ميدي بيوتي الحي الرابع بالمنستير. أنفولاين 52 111 885.
0: مبروك عليك مدام ألفة. وبعد شوية أستوس بوتي، لكن قبلها وقبل ما نختم مع ضيفنا الفنان أسامة النابلي في إطار المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33، تنظم المكتبة الجهوية بزغوان عرض تعدى منه شوية الأسبوع اللي فات، حكاية وأنغام للحكاويتي منتصر العميري بمشاركة الفنان خالد قاسم. إن شاء الله نهار السبت 8 أوت في معبد المياه بزغوان، برشا حكاية وبرشا غنيات.
2: أكشوقناهم ونساعدك
0: وذوقتوهم زادة شوية برشا في زغوين إن شاء الله نهار 8 أوت في معبد المياه بزغوين. خليتهم هكا الناس تحكي وتعلق على اللي قلتوا.
3: بالله قالوا
0: والله برشا برشا كلام، وقالوا لك راك مازلت معناها صغير وإن شاء الله المستقبل خير.
3: إن شاء الله
0: وبرشا صراحة
3: اللي يخدم يلقى.
0: أي اللي يخدم يلقى إن شاء الله يا ربي. أما زادة ميساج نضويه على مواهب بلادنا يلقاو الخير في بلادهم قبل ما يلقاو برشا خير البرة. وقالك مش باقي لهنا، انا ماشي للخليج. هذاك علاش قلنا نسمعوا كوكتيل خليجي قبل ما نختموا معاك، وشرفتنا ونورتنا. ونقول لك راي شخصي، انا نراك في مواقع كبيره ياسر عربيا اسامه النابلي، وان شاء الله قدره ربي هذا باش يتحقق. نختموا معاك، خلي شويه وقت لشرحتي.
3: كان لقيته
0: كان لا لا نلقى لك. هيا قول

0: الله الله الله الله اللي بقى وقت شرحتي الحقيقة. أما كلمة كلمة كلمة منكم شو تقول الأسامة دكتورنا؟
1: إن شاء الله ربي يوفقه. أنا أقول ربي يوفقك والطريق قدامه وكل مقومات النجاح عنده. إن شاء الله يلقى
0: اكتفيت وسخان ماشي للخليج. لو سمعتوا في القويلة الخليجية
1: نغنيوا له إحنا بعد. خذني معك اللي انت مسافر خذني معك
0: تمشي بالسلامة. نريمين ما خمنتوش في جيوب بعضكم
2: وقوبا إن شاء الله بتعرش عليها.
0: علاش علاش
2: خمو نشوفوا وإن شاء الله نتلقاو في في الخير
0: إن شاء الله. تعش كون قال لك راك مازلت صغير. مازلت صغير غير الظروف مكبرت والله يا خالد.
3: بحول الله مستعد.
0: علاش في تونس يلزم الفنان يوصل 40 و50 سنه باش نامنوا بيه يستحق حتى في عمره التشجيع
3: والله في العالم الكل يا الفرح مش خاص بتونس معناها با هو جبد الخليج. الخليج تولى مغناطيس الفن والنجوميه في العالم العربي لأن هم آمنوا بالهوية وصرفت الدولة ولا مشروع ثقافي ولا التخت الخليجي ولا منظومة الإنتاج بعد انهيارها تقريبا في مصر ولبنان. طول الخليج هو
0: فلوس قلت فلوس ما كنت فلوس
3: هاك الفلوس جابت فلوس
0: بالفلوس قالها بكل صراحة. يا سيدي إن شاء الله تبقى حتى البرة تمثل تونس أحسن تمثيل. أسامة النابلي على خاطري
4: جست تعقيب. أنا مش حاجتي بالفلوس أنا نستاهل الفلوس.
0: ليه معنى يبهرك صراحة الحقيقة. قالوا حبيبك مسافر.
4: قالوا حبيب. أوكي.

0: اجعل طريقك زمرد والحصامه رجين وين ما انت موجوده تمثل تونس احسن تمثيل. بعد شويه راجعين مع فقره سمعني في مجلسنا.
1: أستوج بوتي أستوج بوتي.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا، وكيف ما العادة مع الجايزة عنا نصيحة تهم جمال المرأة، ولذلك تحضر معنا كيف ما العادة منيرة بوزقر. ومرحبا بك منيرة، نورتنا.
2: يعيشك، مرحبا بك ألفة.
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله، لبس لبس.
0: أنت ديما تجينا بنصيحة تهم الجمال، وخاصة في فصل الصيف.
2: أيه،
0: مش نقطعوا العاده اليوم؟
2: لا لا،
0: مش نحكيو،
2: مش نحكيو على الفيتامين سي.
0: فيتامين سي اللي يخوف برشا نساء باش يستعملوه خاصه في الصيف.
2: اي هيك، علاش برشا عباد يسالوا نجموا نستعملوا الفيتامين سي في فصل الصيف ولا لا؟
0: والجواب
2: نقولوا لهم نجموا نستعملوه كما في الصيف كما في الشتاء، على خاطر كيما نعرفوا الفيتامين سي يساعد على توحيد لون البشره، يعطينا الكلا والنضاره للبشره نتاعنا، ويعمل زيادة كمضاد اكسده يخلينا نستحضوا على البشرة متاعنا من التلوث والأثر متاع الشمس في فصل الصيف. أما يزمنا نستعملوا الإكران.
0: الأما هذه ركزنا عليها، شنية؟
2: خاطر الإكران سولير هو العامل الوحيد اللي يحمينا البشرة متاعنا.
0: معناها نستعملوا فيتامين سي ومعاه الإكران، هذا الشرط معناها.
2: هذاك هو الشرط الأساسي.
0: أيوة،
2: بتبيع كي باش نستعملوا الفيتامين سي نستعملوه على بشرة نظيفة وشيحة، وقبل ما نخرجوا من الدار بربع ساعة كالعادة نحطوا الإكران متاعنا كمية باهية. وإذا كان باش نقعدوا مدة طويلة في الشمس يلزمنا نعاودوا الإكران كل ساعتين، وخاصة إذا كان البشرة متاعنا تارق ننشفوا ونعاودوا نحطوا الإكران،
0: نغسلوا وجوهنا معناها ونشفوا،
2: حتى ننشفوا نحيوا كل بلل هذاك من الوجه متاعنا ونحطوا الإكران متاعنا. حتى بطبيعتها تسيل الإكران تتنحى.
0: هذا الشرط اللي نستعملوا فيه الفيتامين سي. لو كان ما تنجمش تطبق هذا ما تعملوش خير.
2: صحيح، على خاطر ماهيش الفيتامين سي هو اللي باش يضر لنا البشرة متاعنا، هو عدم وجود الإكران اللي باش يخلي البشرة متاعنا تضر، تتعرض للحروقات الشمسية، يظهر فيها بقع تصبغات. هذاك علاش إذا كان قررنا باش نستعملوا الفيتامين سي يلزمنا نحطوا الإكران بطريقة صحيحة باش نلقاو النتيجة الفعالة،
0: ونتجنبوا المضاعفات ربما السلبية. فما دي زيكران هما بالفيتامين سي بربي
2: مش موجودين، فما
0: ما غير من
2: غير ما نذكروا ما همش موجودين ديكران اللي موجودين فيهم الفيتامين سي سبيسيالمون، على خاطر الفيتامين سي يتوجد بورسنتاج معين،
0: خاطر أقل من اللي باش يستعملوا وحده.
2: أي. أي. على خاطر اذا كان باش تدخلوا اول مره زاده للبشره نتاعك مازالوش تدخلوا بدرجه قويه، نبداو كيما نقولوا بالبورسنتاج الضعيف حتى لين البشره نتاعنا تستانس، خاطر مش الناس الكل يمشي معنا نفس البورسنتاج.
0: واضح جدا تنجموا تستعملوا من الفيتامين سي لكن بالشروط اللي حكيت عليهم منيرة.
2: اهم حاجه هي الاكران،
0: برشا اكران، برشا اكران، هكا ولا لا؟
2: هكا صحيح.
0: ودائما جميل كنا اللي تسمع فينا نسي الكل. شكرا ليك يا منيرة، موعدنا إن شاء الله في حصة قادمة.
2: يعيشك،
0: بسلامة
2: مدام ألفا، باي باي.
1: أستوج بوتي أستوج بوتي.
3: إشهار.
4: أوه، الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور.
5: كليماتيزور باير؟
6: لا لا، يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
5: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش يضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
8: اللي تقتصدوا تربحوا.
9: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
10: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: وسمعني اليوم مع تسنيم سليمة اللي كنتوا تسمعوا فيها في دارة الأيام. مرحبا بيك تسنيم، أهلا وسهلا.
1: عايشك ودا ألفة، مرحبا بيك ومرحبا بكل الضيوف اللي عندك وبكل الناس اللي تسمع فينا.
0: تسمع فينا وأكيد استمتعوا بصوت. أنا والله ما عنديش علاقة تكنيك ما بالموسيقى، ها باش نسأل أساتذة الموسيقى والمختصين في التقنيات الصوتية، فنعطيكم توصيف قولوا لي صحيح ولا لا. صوت نظيف وفيه برشا إحساس، نظيف نظيف،
2: صوت دافي
0: نقي،
2: منسجم يقلقش. مع روحه يشبه المولاتو
0: أي.
2: يتغني صحيح، تغني صوت محلاه وفي النورم اللي المطلوبين.
0: نريمين
1: كيوت. كيف هي ما شاء الله عليها؟
0: نعم نعم. تعرفوش شنو اختصاصها في الحياة؟ اي قل لي خالد، هكا هالبنوته ذي اللي قدامنا زعما
3: صغيره في ساعه عملت اختصاص
0: اختصاص في القرايه وعندها انشطه بركله معناها على الصعيد العالمي بتبيع في اطار كلوب تتحكي لنا عليه بعد شويه، لكن شنو تقول اختصاصها؟ تحسها ادبيه ولا علميه؟
3: علميه
0: علميه,
3: علمية.
0: علمية.
2: انا اقول علميه.
0: نريمين
1: علميه.
0: خالد
3: تقريبا علمية تقنية حاجة هيك.
2: اللي متكلموش برشا هذوما جنرالمون
0: علمية. والإجابة صحيحة، مشي
2: الليترير يمشيوا يتكلموا ياسا.
0: هاش تغشوا عليك جماعة الليت الراهب، هي البش مهندسة قد الدنيا.
3: ما شاء الله.
0: تسنيم سليمة مرحبا. أنا كنت عندي عدة لقاءات معاها لكن في إطار مختلف، وكنت نجيبها باش تحكي على تظاهرات تصير في اللينيم وفي مجال الروبوتيك. أيوة. وكانت مؤخرا في بولونيا. قل لي شو عملتوا، شنو البرفورمانس نتاعكم في بولونيا؟ سعر الكلوب نتاعكم فكروا بيه.
1: كلوب انيم تيم تونيزيا، مشينا شاركنا في اكبر مسابقه نتاع سيارات. أي. في بولونيا. سياره المسابقه هذه تضم لي زيكول انجينيور من العالم الكل، يجيبوا لي بروتوتيب نتاعهم الكراهب اللي صنعوهم في ليكول ويشاركوا بهم. من الاول الكرهبه تتعدى على الانسبكسيون تكنيك، على برشا اختبارات تقنيه بحته. وصلنا عملنا 80 نقطه من 100 وقعدوا ال 20 نقطه لازم نصلحوا فيهم ونعاودوا نرجعوا مره اخرى للمسابقه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. وقداش الترتيب نتاعكم المره هذيه؟
1: الترتيب ما عنديش فكره، اما 6 من 15 حاجه كي
0: 6 من 15 وحاجه باهيه معناها
1: في الكاتيجوري نتاع اليوربان، خاطر فما برشا دي كاتيجوري هما. فما نتاع الالكتريك هاو اوربان الكتريك، الاوربان نقصوا بها كترو، وفما الصنف الاخر اللي هو تروارو. الكهرباء تبدا تروارو هكا واخذ الشكل مستطيل
0: واضح. ما قالوا ما تحكيش. يا سيدي تحكي.
3: اختصاص.
0: ان شاء الله ديما متميزين وتحياتنا للكلوب نتاعكم. اي ملا كل بلاصه، كل كلمه في بلاصتها. نسال المهندس على غرامها بالموسيقى، من وقتاش بدا في انا اطار بديت
1: الغرام تاع الموسيقى؟ بدا ملي عمري 8 سنين.
0: اي
1: شاركت في جمعيه الكورال بالمنستير مع مسيو نجيب فريح، مسيو سمير شيات، مسيو منصف الفريني، مسيو رؤوف بنواس. وكان تأطير جميل جدا. ومن وقتها بديت نسقل في موهبتي اللي اكتشفتها صدفة كي مشيت مع أخويا للكورال.
0: قالوك صوتك مزيان.
1: اللي مشيت معناها معاه برا نتفرج في
0: تتفرج الكرة. وقتها قالوك صوتك مزيان، شكون أول واحد؟
1: ما قالوليش صوتك مزيان وقتها. صوتي مش مزيان وقتها، ما زلت ما
0: نجم يكون فما صوت مش مزيان يولي مزيان هكا بقدرة قادرة.
2: دي طالون كاشية هذوما مخبين الكفاءات ولا مواهب مخفية. يفيقوا بها بعد
0: بيه دخلت للكورال
1: وبعد وليت نطلع في الحفلات
0: في كورال مش وحدك في الكورال. قبيلة شوية هو ضيفنا أسامة نيبلي قلت كنا مع بعضنا في الكورال
1: بالضبط.
0: أي ما خممتش تعمل هكا كارير وتقرأ موسيقى وتختص فيها؟
1: لا، من قبل كنت نفرق ما بين زوز حاجات.
0: أي.
1: الغرام في شيرة
0: والخدمة والاختصاص.
1: والاختصاص في شيرة.
0: شكون تسمع؟ شكون الأصوات اللي مغرومة بيهم؟ ديما دندن نشوف لك دي فيديو ديما. حسيتك بعدت هكا في فترة كنت نشوف كيسر هكا، حسيتك ليه شوية بالقراية معني الفترة الأخرى.
1: أكيد الحقيقة نعرف اللي وقت اللي لازمني تلهي بقرايتي لازم يتلهي بقرايتي، وقت اللي لازمني نعمل موسيقى لازم نعمل موسيقى. نعرف اللي الحقيقة مستقبلي مهم على الاخر بالنسبة لي.
0: أكيد.
1: نحب الراك الكوتي اللي أوكي فما كوتي متاع الغرام، إما فما كوتي سيونتيفيك دي ما نحبه هذيك متاع نبدأ نبربش
0: بربش.
1: نحبك البروجي والحاجات هذوكم العلمية الكل.
0: شكون الأصوات اللي تسمعهم ومغرومة بيهم، ولا شنو ما الألوان الموسيقية المغرومة بيها؟
1: نسمع برشا أصالة،
3: غنيت لأم كلثوم.
0: أي غنيت لأم كلثوم.
1: شكون آخر؟ محمد عبد الوهاب.
0: عندكم نوادي في الانيم هكا في الموسيقى؟ نشوف هكا ساعات بعض الأنشطة معناها في الجامعات.
1: فما إما قليل توا، ما بريسك ما فماش برشا كلوب ولا حاجة.
0: أولوية قرايتك توا؟
1: اي بريسك، عم جاي شلون نتخرج
0: ان شاء الله باش مهندسة قد الدنيا. في العادة كيفاش تغني ولا وقتاش بالأحرى تغني؟ شو اللي يخليك تغني هكا وتسلطن بعد نهار في القراية ولا في الروبوتيك وتبربيش؟
1: نحس اللي وقت اللي باش نغني لازم يكون عامله جو. وين قرايتي مش بكل
0: جو مش تغشوا منك صحابك.
1: قرايتي تخدم في برشا ستريس، برشا ضغط، لازم تلقى الحلول المناسبه في الوقت المناسب. دونك الحقيقه نحس روحي لازمني هدنه، معناها في الصلاعات نجم نغني في
0: وتاخذها معناها الهدنه هذه هكا بإرادتك، تقول انا توا باش نعمل هدنه بيني وبين روحي وباش نسمع تسنيم تغني. هكا
1: بعد ساعات انا قلت لك توا الاولويه الكل لقرايتي للبروجي اللي امنت به، والحمد لله معناها وصلنا شاركنا معناها في المسابقه هذيك والحمد لله والله.
0: الخطوه الجايه في اطار المشاركه شنو باش تكون؟ باش تخدموا على البروجي اللي شاركتوا فيه في بولونيا في حاجه جديده؟
1: فما تحسينات فيه وان شاء الله باش نزو كهرباء اخرى زاد بروتوتيب 3 رو. باش نشاركوا ان شاء الله في دو كاتيجوري اللي هي اوتونوم، شتولي الكهرباء تسوق حدا، والكهرباء الكتريك.
0: واضح به. وانت هكا تبربش وتصنع في كهرباء وتمس في البيسة هذيك وتلوش في البيسة الأخرى، أول غنية تجي لبالك شنية تو؟ أكابيلا معناها، خاطر احنا بعد شويش نرجعو نسمعوكم على المجموعة. سؤال ما كانش في البال ولا في الحسبان، هكا هكا متاع جوك وانت احسب روحك هكا تمانيبولي في حاجة.
3: سميت أصالة تحفظش حاجة الأصالة؟ أصالة زادة فنانة عندها.
0: سمعت فضل شاكر زاد صحك شو من نومك
1: صحك شو
0: يلا قولي

0: الله
1: صحيح.
0: قالت لي أنا ريمين كيوت. إن شاء الله ربي يوفقك في مسارك الدراسي وذيك أولوية أول حاجة ذيك تخمن فيها شهادتك وقرايتك والفن. إن شاء الله مفرهدك أنت وعمل لك جو وإن شاء الله اللي يسمعك زيدا يسلطن على نظافة الصوت هذي وليس يا ريمين.
1: أكيد أنت وصلت للكراهب والحاجات هذية رو حتى الكيف متاعك تاع الموسيقى ينجم يكون عنده علاقة رو بالتكنيك
2: ودك
1: ما تبعدش علينا
0: ما تبعدش ليه صوت ممتاز
1: نجم تكون فما فايدة علمية من خلال الموسيقى ومن خلال الميكانيزم موجودين في الآلات في
3: الكهرباء أنت تغني تفرض عليه
0: أنا ما فهمتيش الملاحظة ذي ما اللي يقولوا سي عماد ذكاء وصحيح أنت مرة
1: العلم قاعد يتبع في الموسيقى
0: أكيد أكيد وحكينا على الذكاء الاصطناعي وكل
1: مش حتى في الذكاء الاصطناعي حتى في الآلات المستعملة في دونك السيارة نشوف حاجة بلي بيرفورمانت في بارابور للانسترومون دو ميوزيك والآلات الموسيقية
0: تخدم دي بروجي على مستوى الآلات
1: يستعملوهم الآلات
0: علاش
1: نجم تكون عندك
0: علاش لي جوان رمتيلا لغريابل الغرام نتاعها بالقراية نتاعها ومحليك يا تسنيم إن شاء الله ربي يوفقك
2: ديجا في الموضوع هذية ديجا في اللي بروجي من اللي بروجي اللي في الفاك نعملوهم فما نحب نجبد كل كوتي نتاع الفن اللي فيه دونك نربط الكوتي سيانتيفيك بالفن دونك نولي نقدم فكرة انه ديجا تعرفوا الناس الكل انه فما دي مالاد بيركنسون وإلا برشا دي مالاد أخرين اللي عندهم الزهايمر يداوي بالموسيقى
0: صحيح العلاج بالموسيقى صحيح
2: دونك لازم تفهمهم بالضبط شنو اللي بارتي اللي في المخ
0: ميكانيزم معناها ايه
2: تفسر لهم السيمولاسيون باش وقتها ينجم يتفاعل المريض مع الموسيقى
0: هذا بروجي علاش لي قلت لك راهو لا غنى عنك يا دكتور راهو والله مكانتك ديما كبيره وملاحظتك رشيقه
1: لازم تشوف لي حل في اليد اليمين تاع العود دونك الريشه في عوض باش نقعد نعمل المجهود هذا تولي تعمل لي فيبراسيون للريشه نتاعي من غير ما نعمل مجهود خممنا بتاتر
0: اكرشت المشروع مشروع التخرج ان شاء الله كل التوفيق ليك تسنيم سلامه سمعناك في دارة الايام باش نختموا معاك بحويجه بعد شويه مع مجموعه المجلس اللي نوجه لهم تحيه ولي اصدقاء انتم بعضكم واستاذ زيد محمد امين بن عافيه اشرف الخلفوني راوي بن خديجه نوجه لهم تحيه كبيره باش يغيبوا علينا الاسبوع القادم باش يخليوه بلاصه كبيرة تخليك تلتحق بهم راجعين بعد شوية المجلس حتى الماضي ساعة

0: بدفء صوتها وإحساسها المريح. ولا صوت مريح. تسنيم سليمة نخلته معاكم الآخر لقانا. قل لي دكتور
1: ستيم بيرسوز.
0: أي والله والله ترجعنا في حلقة أخرى. لا لا بيرسوز هكا بالصنص البي هكا.
1: أي بيسور
0: تليم شعورنا ومشاعرنا. إن شاء الله ربي يوفقها في قرايتها. وشكرا لكم الفرقة الكل الساعة نوجه لها تحية. أشرف محمد أمين وراوي التشكيلة الكاملة. والله لنحيكم إن شاء الله. ديما معنا دكتور عماد مسعود نريمين بوشالغومة خالد قاسم. ما تنسوش الموعد مع خالد مع منتصر العميري في زغوين في معبد المياه نهار 8 سبتة
2: 8 أوت جي سبتة
0: الوقت
2: 6 متاع العشية.
0: 6 متاع العشية متأكدة باش تعديو وقت ياسر مزيان. تحياتي الكاملة للفريق حسام قدرية اليوم في الإخراج تقني هويدا بن سيسي في التنسيق يوسف بقاني. يا يوسف رد بالك تهرب علينا. ألف جميل كنت معكم في الأعداد والتقديم. نخليكم على خير وإن شاء الله ديما نتلقى على خير. مدام دينا بالحب نختموا بالحب. صود داليشبيل بسلمة وشيء طيب للناس الكل.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفئات الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول تكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهني وهيكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. وتضمن الدليل في نسخته المحينة على صفحة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي بموقع التواصل الاجتماعي 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسة الفضلى في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار، لافتة إلى أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 25 و2000 ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 24 و2000، حيث انتقل من 867 مليون دولار سنة 24 و2000 إلى 1170 دولار سنة 25 و2000، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لهذا العام الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال السنة الماضية بزيادة قدرها 6% مقارنة بسنة 24 و2000، مع توقعات بتجاوزها 9 مليار دينار خلال هذه السنة. دوليا، أعلن الجيش اللبناني منذ قليل عن إصابة 5 من جنوده بجروح في 3 أهداف صهيونية لبلدة كفرة في جنوبي لبنان. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: تسهرون الليلة.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، مرحبا بكم أحباء الراب. لكم موعد الليلة مع كازو لايف شو ضمن مهرجان المنثير الدولي
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان زياد غرسة ضمن مهرجان سوسة الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: لكم موعد الليلة مع عرض زيارة بقيادة الفنان سامي اللاجمي ضمن مهرجان أم الزين الدولي بجمال.

0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي ضمن مهرجان الحمامات الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان يقترح على جمهوره الليلة عرض لفرقة باب البحر للفنون الشعبية الليبية بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي بالقيروان.

0: تسهرون الليلة.
1: لكم موعد الليلة مع عرض التخميرة لمراد باشا ضمن المهرجان المغاربي للعسل وإحياء التراث بسيدي علوان.

0: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الاثنين 3 أوت إذاعة المنسير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
3: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة

0: بورجيرو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.
2: إشهار
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سلي اكتيفي سيفك مع لفخن كلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفافي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
5: نيو تيك مع ريم الهاني.

0: سلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة أوراكل أن عدد موظفيها تراجع بنحو 21 ألف وظيفة خلال 12 شهراً الماضية، في خطوة تعكس تحولاً واسعاً في هيكلها التشغيلي مدفوعاً بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والضغوطات المالية الناتجة عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية. وأوضحت الشركة في إفصالها المالي السنوي أن إدماج الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية أدى وقد يستمر في أن يؤدي إلى تقليص القوى العاملة. ويجي هذا التوجه في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا إلى تعزيز استخدام الأتمة والذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وبحسب البيانات انخفض إجمالي عدد موظفي أوراكل إلى نحو 141 ألف موظف بدوام كامل بنهاية السنة المالية في 31 ماي مقارنة ب 168 ألف موظف قبل عام. وأسفرت إجراءات إعادة الهيكلة عن تكاليف بلغت نحو 1.8 مليار دولار ما يعكس حجم التحول اللي تشهد الشركة. وتواجه أوراكل ضغوطات مالية متزايدة في ظل إنفاق كثير على تطوير مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي لخدمة عملاء كبار من بينهم شركة الأوبن أي أي. وتعد هذه الاستثمارات ضرورية لتعزيز موقع الشركات في سباق البنية التحتية السحابية، لكنها في الوقت ذاته تشكل عبئاً على التدفقات النقدية على المدى القصير. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكراً على خاطر تبعتونا، نتلقى ودوا إن شاء الله.
1: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: اسلي اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفافي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني.

مع سليم الحيزم. مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويجمعنا الفرح من الآن وحتى الثالثة. أهلا وسهلا، اليوم الأحد 2 أوت 2026 ميلادي، الموافق للثامن عشر من صفر 1448 هجري. كالعادة باش نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية عبر رقم 73 460 800. منير بعطي في التنسيق وفي انتظار مكالماتكم، حسام قدرية في الإخراج التقني، وسليم الحزم في الأعداد والتقديم. كالعادة نستقبل تهانيكم الخاصة بكل المناسبات. ننطلق مع ليلى غفران.

0: الساعة 25 دقيقة هنا بذات المنسير. أهلا وسهلا مجددا مستمعينا الكرام، ويجمعنا الفرح وإن شاء الله فرحين ديما. باش ننطلقوا في استقبال مكالمة السادة المستمعين والمستمعات لتقديم التهاني. المكالمة الأولى معنا، شكون؟ ألو ألو، مرحبا. ألو، صوتك بعيد شوية. ألو
1: ألو،
0: أيوة توا خير. شكون معنا؟ مرحبا، تفضل. شكون؟ نسرين. الصوت بعيد شوية. نسرين، أيوة
1: من مصير.
0: أيوة هيك خير التوسط. أي نسرين من مصير، مرحبا يا نسرين. شنو أحوالكم؟ لاباس؟
1: أبيع.
0: أي باي. أي نسرين، شكون تهني اليوم؟
1: والله حبيت نهني عائلتي لفامي الكل، وعندي نجاح إن شاء الله ربي يتمم بخير. وعندي زاد عيد ميلاد، عيد ميلاد بنت ولد عمي أرام. أرام وإياد، أرام 5 أوت وإياد 6 أوت.
0: ما شاء الله، ربي طول عمرهم في الخير.
1: عايش وهني مدام مرام بهم، مرام مرزوق، ومدام ومدام والمسيو حسين زوجها
0: بهم
1: به
0: به. وبالنسبة لنا
1: ربي طول عمرك وإن شاء الله على قدر محبتهم، وإن شاء الله تكبرهم لولاد ولادهم
0: إن شاء الله. وبالنسبة للنجاح شكون؟
1: عمي خميس بن حرايك.
0: إيه اي تحيه ليه سي خميس.
1: نهني مدام يسرى.
0: باه النجاح ما قلتناش شنو النجاح، فاش نجح وشكون اللي نجح؟
1: نجح عندي شكون نجح في الباك.
0: اي باه
1: بنية مدام كوثر.
0: كوثر باه،
1: اي مدام كوثر
0: نجحت في الباك. اي ان شاء الله العاقبه للتخرج.
1: اي باه اعلى معدل،
0: يعطيها الصحه. باه
1: عايشك، وتحيه المنتخب المستير، ونقول له ان شاء الله متألق من حسن الى احسن.
0: فريق الاتحاد الرياضي المنستيري تقصد؟
1: اي
0: اي ان شاء الله ان شاء الله.
1: انا شكون نقصد؟ اني بدايه مغرومه بيع الكره.
0: اي خاطر قلت منتخب، نقولوا المنتخب الوطني، معناتها كي نقولوا منتخب إيه؟ فريق الاتحاد الرياضي المنستيري كل عناصره.
1: الاتحاد الرياضي المنستيري وان شاء الله يكون في الاعلى المراتب
0: ان شاء الله. سنين يهز البطوله والكاس، علاش لا؟ ان شاء الله يكونوا في
1: ان شاء الله ونكون في المستوى السنين
0: ان شاء الله. باهي نسرين، يعطيك الصحة، شكرا للمشاركة، إن شاء الله تهانيك وصلوا. إلى اللقاء. موالية. ألو، مكالمة أخرى. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بيك.
2: النور والسرور.
0: مساء الفل.
2: الورد والياسمين والحاجات المزيانه الكل نمسي بيهم عليك يا سيسي.
0: عايشك ربي فضلك.
2: عايشك مدام محبوبه معك.
0: اي محبوبه، مرحبا بك يا محبوبه. شوشان
2: عايشك. اي عايشك
0: بس عليكم. اي محبوبه شكون تهني اليوم؟ عايشك.
2: شنهالي ولد عمي رامي بمناسبه الشراء ومنزل جديد، وباش نهني زاد ولد عمي سفيان بمناسبة شراء ومنزل جديد وسيارة جديدة، وباش نهني بنت خالي منى جبعيد بمناسبة زواج ولدها، إن شاء الله مبروك عليهم. باش نهني عايشك، باش نهني ولد عمي محمد زادة بمناسبة المولودة الجديدة نادي ومرته نادية، وباش نهني أختي سلوى بمناسبة ذكرى زواجها 36.
0: ديما تلمنا التهاني، برشا تهاني، وما نلقاوش شنو الغنايه باش نعديها لك يا محبوبه.
2: ايجا نقول لك الاغاني، اني احسن غنايه تعجبني بالحق والله يا سليم تعجبني. احسن اغنيه يا ناس تحبوا الناس الله موصي بالحب، هذيك انا تعبر لي على مشاعري الكل نتاع الفرحه وتاع كل شيء. ونهني زاد فتحي ولد لوستي فتحي بتبوت وولده ياسين ومرته سميه بمناسبه النجاح نتاع ولده في فرنسا الباك في الباك. وربي فضلك ويطول عمرك عليك. وربي يعطيكم ما تتمناه وجماعة ذات المنسير لكل اللي كاية. وربي فضلك، إن شاء الله نهارك مبروك وزيك. إلى اللقاء. عايش خويا سليم. إلى اللقاء.
0: يعطيك الصحة يا محبوبة، شكرا لك. هو زميلنا حسام قدرية ما قصرش باش يخرج لك الغنايه اللي تحب عليها إلي شويري. الناس حبوا الناس بعد شوية. مثلا ناخذ مكالمة أخرى. حسام، ألو، مرحبا، شكون معنا؟ ألو.
3: أهلا وسهلا.
0: أهلا بيك.
3: عايشك، مساء الفل اخويا.
0: مساء النور، مرحبا، شكون معنا؟
3: عايشك، تحيه ليك وتحيه لجميع المنسير. معك خوك غازي المرعي مرجيش.
0: الاسم
3: غازي مرجيش.
0: غازي هكا.
3: اي
0: مرحبا اخويا غازي، مرحبا بك.
3: من فضلك، على كل صحه.
0: اي اخويا غازي، شكون تهني اليوم؟
3: في البداية نحب نهني والدخط بمناسبة المولد الجديد إن شاء الله ربي يحفظه ويترباه في عزه.
0: إن شاء الله ألف مبروك.
3: عايشك وبنت خويا بمناسبة زواجها الأسبوع الفارق. والحقيقة تهني خاصة لزوجتي العزيزة الغالية إن شاء الله ربي يحفظها بمناسبة اليوم والصدفة عيد زواجنا تاريخي عيد زواجنا رقم 18 فيها نقولها إن شاء الله كل عام تحية خير وإن شاء الله ربي يسعدك ويمتعك بالصحة. وتحية لوالدتي اللي هي تاجرتنا.
0: يعطيكم الصحة، شكرا لكم، وإن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما ربي يطول طبعا أعماركم في الخير، وإن شاء الله ديما أنتم فرحانين وكأنتم والصغيرات. يعطيك الصحة يا غازي، شكرا لك، يعيشك. نسمع أغنية حسام.

0: نواصل مع المكالمات الهاتفية. مكالمة أخرى. ألو، شكون معنا؟
1: ألو، عسلامة.
0: مرحبا بك، تفضل.
1: صحية طيبة ليك والكامل الفريق العامل معاك.
0: عايشك، مرحبا.
1: شكون معايشك؟
0: شكون؟
1: أم أسامة. أسامة.
0: من نتكلم فينا؟
1: نهدي أغاني الخصة الكل.
0: إيه.
1: الولدي أسامة العزيز الغالي والكنتي هجورة، ونتمنى لهم حياة طيبة، ونتمنى لهم الهني من عند ربي، ونهدي أغنية مطهر يا مطهر الولد غالي غالي بن عطاء، وغنية عيد ميلاد سعيد الولد عزيز، ونقول لهم ربي يحييكم وربي يخليكم، وتخلي تربى في عزكم ويخليكم لي تاج على راسي.
0: باهي، يعطيك الصحة أم أسامة. ما فهمتش أني تهنيهم بالطهور. أسامة وهاجرة طهور ولدهم،
1: طهور بعيد الميلاد.
0: أيوة.
1: صغير عيد ميلاد اليوم.
0: أيوة.
1: 2 أوت. وغالي طهور.
0: باهي إن شاء الله بالهناء. شكرا
1: لك.
0: عايشك إلى اللقاء. تو ناخذوا من بعد أغنية كانت هيك مطهر يا مطهر، ناخذوا مكالمة أخرى. ساعة. ألو. مرحبا، تفضل، شكون معنا؟
2: الو،
0: نسمع فيك، تفضل.
2: منى عبد الرحمن من قصيف مدن.
0: منى، وينك؟ لاباس عليك؟
2: عسام سليم، تحية لك كبيرة.
0: عايش
2: عسام قدرية ولد بلادي، هكاي حي برشا.
0: شرف.
2: نحيي كل الافراد المنستي، نهناها بعيد ميلاد غدوة ان شاء الله.
0: اي، يعطيك الصحة، شكرا لك. حتى سي منصف قرب زاد اتصل بينا وقال نهني اذاعه المناسير من سبت الذكرى 49 للتاسيس. هذا
2: شكرا لك. ديما نحضر فيها ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يا منى، مرحبا، شكون ثاني اليوم؟
2: نحب نهني بنت خويا بزواجها البارح، اللي هي البارح زواج نتاعها نداء عبد الرحمن.
0: الف مبروك بالرفاه والبنين ان شاء الله.
2: عليك زياد الهداجي، نتمنى لهم ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله ربي يسعدهم ويهنيهم. تو نعدي لهم اغنيه نتاع الزواج ان شاء الله.
2: اي والله كان الزواج ما كان حبيت عروستنا تشبه القمر، تعجبني
0: برشا. اي ولا اغنيه اخرى مش مشكل.
2: اي ولا اي اغنيه. اي والله.
0: باهي يا منى، يعطيك الصحه.
2: بارك الله فيك سليم، عايش بارك الله فيكم انتم
0: الكل. هاي نسمع مطهر يا مطهر، نسمعوا هاي نهديوها لام اسامه اللي اتصلت بنا.

0: إشبيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3 عدل الموجة واسمعونا
2: يا ناس
3: يا
2: رملة وبحر وشمسية ولا على بالي
3: يا
1: مش تصير.

0: Paul Mouja. أهلا وسهلا، مازلنا معكم مستمعينا الكرام حتى الثالثة في برنامج ويجمعنا الفرح. نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية، معنا مكالمة أخرى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟ ألو،
1: محمد صالح عبشي من نسية.
0: مرحبا سي محمد صالح،
1: وبيك
0: شحال الصحة؟ لاباس
1: الحمد لله.
0: سي محمد صالح، شكون تهني اليوم؟
1: باش عيد ميلاد بنت بنتي مسرة رحيل.
0: شو اسمها؟
1: مسرة
0: رحيل. مسرة، ما شاء الله، ربي يطول عمرها في الخير ان شاء الله.
1: عايش عمرها 6 سنين طب.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وباش نهني ولدي
0: ايه
1: واحد يقول ذكر الارث نتاعو عنده تو 17 سنة منصور بشي.
0: ما شاء الله، ربي يهنيهم ويطول عشرتهم في الخير ان شاء الله.
1: ونزيد نهني الإذاعة بعيد ميلادها 49.
0: ايه يعطيك الصحة، شكرا، يعطيك الصحة سي محمد صالح، ربي فضلك.
1: بارك الله فيك وربي يعينكم كلكم.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: نفيسة معروف تهني رفيقة الدرب يمين أبو غانمي بباجة والغالية دليلة سناد حرم البغانمي، إن شاء الله كل عيد ميلاد وهما حين بألف خير. دليلة عبروق من جمال تهني حفيد أختها نعيمة، نعيم خذير بفرنسا، وتهنيه بعيد ميلاده 12 وكل عام وهو حي بألف خير. أمال العجيمي وزوجها منذر جدير يهني ولده محمد عزيز جدير بمناسبة عيد ميلاد وغدا 3 أوت، إن شاء الله كل عام وهو حي بألف خير. أخته سوار وأخوه عربي وخطيبته مروة كذلك يهني ومحمد عزيز جدير، إن شاء الله كل عيد ميلاد وهو حي بألف خير. نسمع أغاني العيد ميلاد.

اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم على اختلاف المناسبات اللي تعيشوها وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول تكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهولة، ووجهته لمهني وهيكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. وتضمن الدليل في نسخته المحينة على صفحة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلى في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار، لافتة لأنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي استقرار وضعية قطاع الدواجن رغم نقص في الإنتاج الوطني بنسبة 50% بسبب نفوق دواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوتا والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية ديسمبر 26 و2000. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 25 و2000 بزيادة قدرت ب 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليار دينار خلال سنة 26 و2000. أخيرا وفي اليوم 46 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 155 يوما من اندلاع الحرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق الهجوم المخطط ضد إيران، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط التوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: إن شاء الله ديما فرحانين. ماضي ساعتين وربع هنا بإذاعة المونستير باش نواصلوا باستقبال المكالمات الهاتفية. ألو مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو السلام عليكم
0: خويا عماد. وعليكم السلام، مرحبا، شكون معنا؟
1: ليلى خلف الله من الوردانيين. إن شاء الله إذاعة المونستير كل عام وهي حية بخير.
0: عايشك.

0: شكون اخ
1: حط لهم حتى شويه من مقطع نتاع نجاح. لا ما كهو هذا لا عندي يبارك لكم ويخليكم ان شاء الله كل عام وانتم حي خير ويفضلكم.
0: تحب يا مد بو ياسيد وفاطمه صياديه تحبش ولا تحب خيا قابله يا مقبوله؟
1: حط يا قابله يا مقبوله.
0: يا قابله يا مقبوله
1: باه اولاد خويا وربي يخلي لهم وبيهم وربي يشفيه ويعافيه خويا ناد وبارك الله فيكم.
0: عايش الى اللقاء. ناخذ مكالمه اخرى. ناخذ مكالمه اخرى. الو مرحبا. الو
2: تهيرتك سيد سليم.
0: اهلا وسهلا عايشك مرحبا بك.
2: عايشك تحياتي الحاره ليك وتحيه خاصه لاذاعتي الحبيبه اللي رافقتنا على مدى سنين اذاعه المنسير.
0: اي تو 49 سنه ما شاء الله
2: 49 عمر بنات. ولكن للاسف انا سمعتكم اول ما سمعتكم في عيد ميلادكم العاشر باعتبار في الشمال الغربي وصلنا البث سنه 87.
0: اها معناتها معايا نفيسه معروف. معناتها نفيسه معايا نفيسه معروف
2: والله كذلك.
0: ايش كيف مرحبا بك يا نفيسه.
2: يعيشك.
0: ايوه
2: انا باش نختار يلي اسمك احلى من كل الاسامي.
0: اه يلي اسمك احلى من كل الاسامي حلوه هي الاغنيه.
2: النغم هذا غناه عماد عبد الحليم.
0: صحيح.
2: ونفس العنوان غنيه محرم فؤاد ولكن كلمات اخرى. معناها العنوان هو يلي اسمك احلى من كل الاسامي ولكن تختلف الكلمات اللي غناها محرم فؤاد على عماد عبد الحليم.
0: تحب تسمح انت بصوت عماد نسوى
2: اللي يجي. المهم انا نحب بالاغنيه هذه نحيي اذاعتي الحبيبه في عيد ميلادها 49.
0: أيوة.
2: ونهني بنت اختي يمينة بوغانمي بمناسبه عيد ميلادها.
0: أيوة.
2: بنت اختي ايضا دلال سناد بمناسبه عيد ميلادها. أيوة. وبنت خويا نيلة بمناسبه عيد ميلادها. ما شاء الله ايامهم كلها اعياد وان شاء الله ربي يطمئوا لاعمارهم وعمرنا في الخير
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه يا نفيسه. شكرا ليك. ناخذ مكالمه اخرى ومن بعد نقدموا الاغاني ان شاء الله. الو مرحبا شكون معنا؟ الو هل تسمعوني؟ حول. الو مكالمه اخرى. خرجت في التسلل المكالمه ذولي. الو شكون معنا؟ الو كان شي ناخذوه بعد شوي نعاودوا نتصلوا به. شنو نسمعوا توا حسام؟

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام في واجمعنا الفرحة الثالثة. المستمع الوفي فاضل الهمامي يهدي جميع أغاني الحصة لولد بنت نوح، يقول ربي يشفيه ويحفظه. علي الطبقة من مساكن تهني زوج بنتها بعيد ميلاده أيمن هميلة، إن شاء الله كل عيد ميلاده هو حي بألف خير، إن شاء الله ديما فرحانين. نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية. مكالمة معنا، شكون معنا؟ ألو ألو، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: وبيك عايز، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: نذكر إذاعة المسيح.
0: شكون معنا ساعة باش نتعرف عليك؟
1: معز الهمامي.
0: معز مرحبا بك يا معز، وينكم لباس؟
1: وبيك عايز محلى عيبات الله يبقى في أغانيها في برامج كل شيء.
0: أيوه، وانتم محلاكم كي تبداوا ملمومين في الدار وتسمعوا فينا في الإذاعة ولا في الكهرباء ولا في أي مكان. مرحبا يا معز.
1: بربي نحب نقدم تحية كثيرة كثيرة كثيرة كل أم.
0: تحية
1: ربي يطول في عمرها، ورب يرحم كل أم، ورب يفضل كل أم.
0: آمين.
1: هو عيد الميلاد نحب نقدم لها تحية كثيرة كثيرة برشا مرأة منافسة. حمد الله. كنت رجال في سفرتهم كش كفرتهم كش فرصتهم. أنا عندي الوالد متوفي من 2012.
0: الله يرحمه. الله
1: يرحمه. نعمه يرحم كل المسيار المتوفي. مرأة بالحق بالحق بالحق كافة وعملت كش فرصتنا وكبرتنا.
0: إن شاء الله
1: قدموا لتحية هي رفيقة نواة.
0: رفيقة نواة الوالدة متاعكم.
1: الوالدة متاعكم.
0: إن شاء الله كل عام وهي حي بألف خير.
1: عايز كل عام وهي حي بخير. منا لها طوال العمر. وبالنيابة على أخواتنا المعنى خيفة وخميس المعرفة ومنطق. نحب نشكرها شكر جزيل، شكر كثير كثير كثير، ونشكر بعض المسير اللي تحطينا فرصة هذه. أيوة الوالدة
0: يعطيك صحة يا معز، شكرا لك وتحية لكل الأمهات من خلالك وكل يحتفل بعيد ميلاده. شكرا لك يا معز، إلى اللقاء يا معز، يعطيك صحة. نواصل مع المكالمات. ألو مكالمة أخرى.
2: ألو مكالمة أخرى.
0: سكر الراديو ولا ابعد عليه، نسمعوك من البورتابل. الخير. ألو ألو
3: ألو.
0: أي مرحبا بك، نسمع فيك تو. شكون معنا؟
3: منجية.
0: منجية مرحبا بك.
3: نحب نهني تهنية بدات المنستير مناسبة عيد الزواج نتاعي 49 عام.
0: تزوجت مع تأسيس إذاعة المنستير ما شاء الله.
3: أي في عام حلت إذاعة مستيراني مستيرية وما نسكن في المهجور. ونهني الأولاد اللي في وسط الكل كي نعرفهم واحد واحد بالصوت، نعرفهم نفكرش راديو اللي لينو ننهار. ونهديها لك انتيو
0: باه يا موجي، يعطيك الصحة، شكرا لك، وإن شاء الله عيد زواج سعيد انت كذلك وعيد.
3: خليك والأخوات الكل كي.
0: شكرا لك، إلى اللقاء. نواصلوا مكالمة أخرى. ألو نواصلوا مع المكالمات، الوقت يمر بسرعة، وحبينا طبعا ناخذوا بالخاطر متاع الجماعة الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، المستمعين الكل. به كان فما مكالمة أخرى تونا. به هو منير قاعد يتصل، إن شاء الله نكملوا نهنيوهم الجماعة الكل ويهنيو شكون باش يهنيوهم حتى هما. برشا مكالمات إن شاء الله نحاولوا ناخذوا على قدر المستطاع. مكالمة أخرى. ألو مرحبا، شكون معنا؟
4: ولدي
0: عسلامة، مرحبا بيك.
4: عمك لطفي بايرم من مرسى. ولدي
0: مرحبا سي لطفي،
4: يعيش ولدي، نقدم تهنئة لله على عزيزة.
0: ربي فضلك.
4: لا فرقيبة الغالي راو.
0: أيوة، وتسمع فينا سي لطفي في المرسى ديما تسمع فينا؟
4: أنا نهار ستشين موجود غادي
0: ما شاء الله. يعطيك الصحة. ما شاء الله. يعطيك الصحة سي لطفي، قعدت هكا ديما وفي لإذاعتنا رغم البعد.
4: نحب برشا، ونحب تحط لي يا حبيب تونس يا عزيز علينا.
0: يعني شو؟ إن شاء الله إن شاء الله نولي ونبرمجوها غدوة، إن شاء الله غدوة أكيد باش تسمعوها إن شاء الله.
4: في ذكر.
0: عايشك سي لطفي، يعطيك الصحة. وربي يطول عمرك في الخير انت زاده.
4: عايش ولدي يسترك.
0: ربي فضلك. عندك ايه سي لطفي من المرسى، شكرا ليه، يحيينا ويحيي اذاعه المنستير طبعا بذكرى تاسيسها. في انتظار مكالمة أخرى.

0: نواصلوا مع المكالمة الهاتفية. ألو، مرحبا، شكون معنا؟ ألو،
1: ألو، عالسلامة.
0: مرحبا بيك. لسه مشكون معنا ومنين؟
1: مدام نجوى من التوزع.
0: مرحبا بيك،
1: عيشك بارك الله فيك، يرحم الله والديك.
0: عيشك. شكون باش تهني مدام نجوى اليوم؟
1: أول حاجة باش نهني روحي وبغدوة عيد ميلادي اللي هو 3 أوت.
0: كل عام وانت حية بخير إن شاء الله.
1: يعيشك بارك الله عمرك في الخير. فيك.
0: أي.
1: يعيشك بارك الله فيك.
0: متزامن مع
1: ميلاد بنت خويا.
0: إيه، متزامن مع ميلاد الزعيم ومتزامن مع تأسيس إذاعة المنستير عيد ميلادك.
1: إيه.
0: ما شاء الله برشا هيك اليوم شفتهم. ما شاء الله عليهم. إيه.
1: عيشك بارك الله فيك، رحم الله والديك. ونهني بنت خويا مريم لكحل بالتخرج نتاعها ونقولها إن شاء الله المزيد والتعلق من النجاح.
0: إن شاء الله. ألف مبروك.
1: ونهني كل ما يسمع بي في توزة بعيد ميلادي.
0: يعطيهم الصحة الكل، شكرا لك، وإن شاء الله كل عام أنت حية بألف خير.
1: عايش. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. نسمع نغمة.

0: هذه نعمة بترب منسي لطفي من المرسى. ناخذ مكالمة أخيرة. ألو
1: ألو،
0: مرحبا، شكون معنا؟ تفضل.
1: عايش هادية من زغوان.
0: مرحبا يا هادية. أي هادية، شكون باش تهني اليوم؟
1: كبير الحمد لله.
0: شكون باش تهني؟
1: نهني خويا بعيد ميلاده.
0: إن شاء الله كل عيد ميلاد هو بألف خير.
1: عايش عايش، إن شاء الله قبل إن شاء الله جاي خير يا رب. نتمنى يقول
0: ان شاء الله ان شاء الله جاي خير. يعطيك الصحه يا هادية، شكرا. الام امال غالي والخاله سلوى وانيسه غالي باركوا نجاح ابنهم العزيز محمد نابي بمناسبه نجاحه وتميزه في مناظره السيزيام والتحاقه بالاعداديه النموذجيه. شو يعطيك الصحه يا محمد، وان شاء الله العاقبه للنفيام. نسمع هذا النغم.

تحية لكل قاعدين تواصلوا معنا. صليح ريم الغزلان، رضي الهداجي كذلك من القيروان، شكرا لها خديجة بن ناصر، طبعا منيا بن رحال، تحية لهم فتحي الغذاوي من ألمانيا، تحية لهم الكل، يعطيهم الصحة على تواصلهم معنا. سهير اللبان تهني زوجها بمناسبة ذكرى زواجهم 20، ربي يطول عشرتكم في الخير يا سهير، وتطلب غناية عمرو الذياب تملي معاك.

خديجة بن ناصر من تونس تقول تحية كبيرة وتقدير ليك ولكل الفريق العامل معك. نحب أغنية ألف سلام عليك حبيبي، هدية خاصة لأختي عربية وبنت أختي منال. نقول لهم الحمد لله على سلامتكم وربي يخليكم لي بعد الحادث، إن شاء الله ربي يلطف بيهم وإن شاء الله ربي يفرج على المصابين.

نار الحسين العويتي يدخل الوالد رضا البرقاوي والوالد نرجس اسطنبولي والأخ أحمد وزوجته حبيبة حرزلة والجدة فريحة صيادي والخالات كوثر وإيمان وأبنائهم فرحانين برشا بعودة ابنهم محمد البرقاوي من فرنسا بعد غيب 9 سنوات كاملة، وحبوا يسمعوا أغنية حمد الله على السلامة يا جاي من السفر وعزيز على أمه. تهانينا الحارة يا نرجوسة وإن شاء الله تفرح بها على قريب. نسمع راغب علامة وهيك نختم به هذه الحصة. أجمل تحيات حسام قدرية بشيخ وعليه المشعل لطفي المكي منير بوعطي وسليم الحيزم. إلى اللقاء.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تحتضن مدينة المنستير يوم غد الاثنين تظاهرة تنشيطية وثقافية تحت شعار المنستير تغني من أجل إبداع أفضل، وذلك بميناء مارينا المنستير ابتداء من الساعة 6 مساء. وتأتي هذه الاحتفالية تزامنا مع إحياء الذكرى 49 لانبعاث إذاعة المنستير وتخليدا لميلاد الزعيم الراحل لحمي بورقيبة. في إطار حملة توعوية بمناسبة الموسم الصيفي، دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية دعت المصطافين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تزخر به من تنوع بيولوجي. شددت الجمعية على ضرورة الالتزام بميثاق المصطاف الواعي الذي يتضمن مجموعة من التوصيات الرامية إلى الحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على الوسط الساحلي. في زغوان وفي إطار تنفيذ جملة من مشاريع التطهير في عدد من المعتمديات بالولاية، تم إحداث محطة تطهير بمعتمدية بيرم شيرغا باعتمادات مالية نهزت 28 مليون دينار حسب ما أفاد به المدير الجهوي لديوان التطهير بزغوان محمود لهذلي في تصريح لحنان العباسي. تتواصل عمليات تعمير اختبارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين على الساعة الثانية منتصف على الثانية على الساعة الثانية، ووفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت الجاري وفق مدير التوجيه أو مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن إسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة حددها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وينص القرار في أحد فصوله على أن صنع وتوريد وحدات الصيد البحري تتجاوز حمولتها الحدود التي تضبطها السلطة المختصة باستثناء الوحدات المعدة للتصدير يخضع إلى الحصول على رخصة مسبقة تسندها السلطة المختصة وفقا لشروط فنية يتم ضبطها بقرار بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية. ويأتي هذا التوضيح في إطار رد الوزارة على استفسار برلماني حول شروط وإجراءات إسناد تراخيص صنع وتوريد مراكب الصيد البحري.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
2: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها.

0: بورجيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنسير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الشيشة مضرة ولا لا؟ إيه نعم، الشيشة كيف الدخان نوع من أنواع استهلاك الطبخ وتسبب العديد من المخاطر الصحة، واستهلاك شيشة يعادل أكثر من باكو دخان. يحتوي دخان شيشة على مواد سامة بما فيها أحادي أكسيد الكربون، المعادن الثقيلة، النيكوتين والمواد الكيميائية السامة المسببة لعديد السرطانات. بخلاف أمراض القلب والشرايين، الاستخدام المشترك للشيشة من غير تعقيمها بين المدخنين في المقاهي يزيد من خطر انتقال الأمراض الجرثومية المنقولة بالفم والجهاز التنفسي كيف التوبركلوز أو السل. نحب نأكد أن استهلاك جميع منتجات الطبخ تشكل خطر على صحة الإنسان، وأحسن حل هو تجنب استهلاكها أو الإقلاع عنها. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
2: دقيقة صحة.
1: رياضة. وصيف.

مستمعي برنامج رياضة وصيف عبر إذاعة مناسير، أهلا وسهلا بكم. اليوم في ضيافة فريق الاتحاد المناسيري، قدماء الاتحاد الرياضي المناسيري، اليوم في ضيافة وجوه نيرة اللي إن شاء الله باش ناخذوا فكرة حول الجمعية قدماء الاتحاد المناسيري، النشاط نتاعهم، وإذا نرجع نربطوا الماضي بالحاضر من خلال مجموعة من اللاعبين، مجموعة من الكوادر اللي لعبوا سنوات طويلة في الاتحاد الرياضي المناسيري.

0: مرحبا بسلموس في الشرقي رئيس جمعية وكيد هو بيش قدمنا لخيان. سلموس في الشرقي مرحبا بك.
1: مرحبا بكم في المنسير ومنسير مطاف بلاد الضيافة، وإن شاء الله نعدي وصارية باهية فهمت في هذا الفضاء لصاحب السيد فرج المدب رئيس السابق اتحاد المنسيري، والقدماء الاتحاد الرياضي المنسيري ديما في الموعد، وبالنسبة لجمعية قدماء اتحاد المنسيري لكل رياضيين لكل رياضات، معناها الألعاب الجماعية والألعاب الفردية. اليوم بويسك معناها الموضوع هو كرة القدم، معناها اختارنا وقع اختيار على مجموعة نيرة باش معناها نحكيه على الربط بين القديم والجديد. وبالنسبة لجمعية القدماء اتحاد المنسيري تأسست 3 مارس 2012، تقوم بأنشطة رياضية واجتماعية كما توا الناس معناها النيرة، معناها تنجم احنا نطلبوا ديما مجمع من الاتحاد المنسيري باش معناها ياخذوا معناها خبرة من القدماء، فهمت كيف؟ واحنا ديما يدينا ممدودة وديما معناها واقفين الاتحاد المنسيري، عندنا يعني ناس كما سي محمد الدكتور
0: قدمنا له خيان سي منصف اللجوء النيرة اللي بحذاك، ونذكروا شوية بالمسيرة نتاعهم.
1: سي محمد جويرو معناها مع غنية
0: دكتور محمد جويرو
1: دكتور ولاعب سابق وممان سابق نحكيه بعد. فمسيري ذا الجزيري معناها 15 سنة ولا 18 سنة في فرع كرة القدم كقائد فريق غني عن التعريف. سي منتصر خمار معناها كيما لاعب سابق اتحاد المنسيري معناها بيفو واكسيال
0: قائد فريق الاتحاد المنسيري
1: فريق لمدة عدة مواسم. سي عماد الشملي معناها حارس سابق اتحاد الرياضي المنسيري لعب مع في الجيل تاع بوراو جمال لعب الأجيال. سي مصعب الحسن كي عاد انسان لعب معنا في جيل تاع صالح قديش وعبد القادر بزقر ومنصف تبقى معنا جيل وكل شيء، تبعدش نحكيه على الواحد تاعو. باهي عندنا الكبير نتاعنا هو سي بشير البرقاوي ذو 94 عام
0: ما شاء الله،
1: هذا تبارك الله عليه. سي بشير هو واحد من جماعه من زملائي اللي معنا طلعت المستير عام 61 62 اول مره للناسيونال، كان هو يلعب معناها اكسيال وعنده طرف وعنده قبل كيفاش في الخمسينات
0: الستينات. تو نرجعوا له سلموس يلا نكملوا بقيه كملوا بقيه.
1: وعندنا معنا ضيف الشرف سي بوراو الجمالي اللاعب الدولي السابق للاتحاد الرياضي المنسيري ولعب بعد 3 اجيال، جيل نتاع سي مصفى وسي صالح قديش، ومعاه بجنبه سي كمال حداد ديما كيما يقولوا عشيره. هو بوراو الجمالي
0: هو كان واحد على اليمين وواحد على اليسار.
1: اي عشيره. ومعنا سمير بزقر لاعب سابق اتحاد المنستيري
0: واكيد سي المنصف احنا باش نقدموا شويه في الحديث. قدمت لنا له خيان، نبداو بسي بشير.
1: سي بشير
0: خلينا نحكيوا شويه على المسيره. سي بشير
1: بكبيرنا سي بشير تفضل.
0: يلا سي بشير نبداو على المسيره نتاعك. تبارك الله 94 سنه ربي يشدك بصحه البدن.
2: باش نقول لك حاجه، نقول حاجه بيت من من من من من غنايه معناها ليسام كانت رسبينا أيام زمان، واللي لعبوا كانوا حارة ملو خيان، يلعب كان فيها القارد والطليان. هذه عندي توا نقولها لكم، كانت حب من بعد يا شباب الاتحاد ارفع راية الجمعية. عيد ميلاد ليسام عمرها 3 فوق 100، هذا نكسة من حاجة واحدة. إذا كان باش نحكيه على الكورة قبل كانت لا عندك ممرن لا عندك فني يدلك لا عندك حتى شيء. عنا نتلقاو نهار لحد عنا ماتش تطلع، كان عندك خلاو التريكو عندك تطلع بيه وتطلع بالتيني متاعك تطلع وتلعب بالماتش متاعك، وهكا الماتش تخليه غادي وتروح يا من عاش للحد الجاي.
3: كيفاش
2: ندوشوا؟ ندوشوا ندوشوا كنا في البحر دور لهذاك عملوا لنا
0: في البرميله تطورت من بعد الامور.
2: عمل لنا برميله. اي عمل

0: الله يرحمه
1: مختار بن ناصف.
0: وقتها تكونت هيئة معناها محترمة وانسجام جماعي شيء مهول. أي والناس الكل ولات يد واحدة وممرن قادر وقوي وعنده ما يقول. ولينا نترناو ولينا نعلو اجتماعات معناها والدروس في النادي وشيء معناها تقدمت وقتها ولات جمعية. وقتها ولات جمعية طلعنا باش نخلطنا للبراج ذاك العهد هكايا التزمت 3 سنين حكومة معناها قهرنا الجمعيات كل جابس المهدية الكل على بعضهم.
1: ذكرنا بالاسامي سي بشير. ايوا
0: بن ناصف والهادي المرشاوي والمحسن عليا وعامر حازم وفرشاوش محرز الطرابلسي حتى كي مشينا لالمانيا مشاو معنا محلو الهادي جدود لا لقيت بصباص هذاك قديم كانوا يلعبوا لقيت بصباص والحمندي والباجي محمد عاشور حسن شكشك الدهماك
2: محسن عليا معاكم في
0: معانا هذاك ملحومة وقت اللي احنا تو كانت الجمعية اخذتنا ملحوم مراي اخذتنا نلعبوا في الماتشوات في الحوم اما في الرمل متاع سقانص والا في الرمل متاع المسير غادي نعملوا ماتشوات نستدعاو السواسة فما كان واحد مغروم ياسر بالصحة ويجيب أحسن الجمعيات نتاع الأتوال الشتالي وحباشة وجماعة.
1: هي سي بشير أنت ماتش البراج شنو كان عندك نهارتها؟ ماتش البراج؟
0: إي. إي لعبنا البراج.
2: شنو عندك؟
1: نهارتها شنو المناسبة اللي عندك؟
0: أنا عندي عرسي.
1: نهار ماتش
0: البراج.
1: إي.
0: مشيت للحمام ومن بعد ذاك جات الوقت نتاع الماتش. كين من العادة ركوم شد الماتش وعملنا الماتش
1: براج طلعت الاتحاد مناسير
0: في البراج طلعنا وقتها جينا الأولانين
2: موسم
0: 62-61 ايوه هذاك وقتها طلعنا فيه والانترونير الألماني وقتها وعدنا باش وعدنا مشي لألمانيا باش تعمل الكيبة ذيك باش تعمل شر في ألمانيا إذا كان ما طاحتش
1: واضح
0: هو الالماني خذاها من على بن ناصف.
1: هي شنو الاغنيه اللي قلت لي عليها تراه قول لي شنو هاي الاغنيه اللي قلت لي عليها سي بشير هاي تراه هاي سي بشير
0: احنا نحب جمعيتنا اللي اسمه نستير والجمهور يصفق ويغني واحنا فرحانين احنا نحب جمعيتنا اللي اسمه نستير والجمهور يصفق ويغني واحنا فرحانين يا وخياني على قوينا تقول علي فداد يتلوح من بقعة لبقعة بين البوتوا شو ما خفوا يا اخو كورة من كل الجهات يتبلنجا يفك الكورة من فوق الساقين انا نحب جمعيتنا اللي اسمه نسير الجمهور يصفق ويغني واحنا فرحانين ياسي شوفوا الدميات ياسي شوفوا الدمي من الزويز متحدين من الزويز متحدين لعب كورة خوذ وهات لعب كورة خوذ وهات عدي كورة بين اثنين عدي كورة بين اثنين خذاها 9 شات وماركة وربحت المسير احنا نحب جمعيتنا اللي اسمه نسير والجمهور صفق ويغني واحنا فرحانين ياسي شوفوا الريرات ياسي شوفوا الريرات ياسي شوفوا الريرات مثل بريك مفصلين مثل بريك كي شوتوا الكرة بتات كيف شوتوا واحنا بيهم فرحانين واحنا بيهم كان يدافع ولا يهاجم ويفنتي باثنين احنا نحب جمعيتنا اللي اسمه نسير جمهور يصفق ويغني واحنا فرحانين
1: يعطيك الصحة سي بشير يعطيك الصحة ربي يشدك بصحة البدن وان شاء الله ربي يطول في عمرك ان شاء الله واكيد افضل صورة للملاعبية لقدم وتواصل الاجيال
2: بشير لعب في الاتحاد المناسيري من 1950 حتى 1950

0: سلموس فمشي وشكون الجيل اللي بعد بعد سي بشير؟
1: لا سي بشير لأن سي محمد
0: سمعي سم دكتور محمد جويرو
1: سي محمد
0: اي دكتور محمد جويرو استاذي دكتور محمد جويرو اللي جمع بين معناها التكوين الأكاديمي وبين الأخلاق وبين المسيرة الطيبة. سي محمد شرفنا برشا تكون معنا اليوم. رجعنا شوية هكي تسمع الأجواء والناس ملمومين وجمعية لام الناس كل وانت عضو في الجمعية هذية معناها سفيرتي هيك تحس فما فخر بصراحة انه جميع عندها ماضي وعندها حاضر وعندها مستقبل إن شاء الله.
2: بارك الله فيك سي ذاكر. بالكل شيء نحب نحيي المجموعة النايرة المجموعة الطيبة هذه اللاعبين كل نعرفهم أخلاق عالية احترام كبير عطاوا برشا للجمعية قدموا برشا للجمعية إن شاء الله نتمنى لهم الصحة والعافية وطول العمر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فيما يخص يعني الفترة اللي ممكن أنا لعبت فيها كنت نحكي تو الرضا قلت له ماشيين لتونس نلعبوا كونتر ستاتيونيزيان عام 69 وانا قايد فريق في الاوسط. وقت اللي جينا هابطين باش نلعبوا ضد اوسط الملعب التونسي المدرب جورجوفيتش الله يرحمه قال لي محمد اقعد. قلت له علاش؟ قال لي باش تلعب سينيور. قلت له مانيش حاضر. قال لي لا قلت لك اقعد تلعب سينيور. قلت بون اقعد. قعدت في بالي قلت تو يحطني رومبلاسون. لا من الاول هبطني والحمد لله قدمنا مقابله كبيره برشا وتعدينا.
0: شكون الجيل هذاك يا سي محمد ذكرنا شكون الاسم منه؟
2: جيل وقتها انا رير دروا مصطفى الصخيري رير جوش كيك الله يرحمه عبد القادر بوزجر ومازري الله يرحمه عبد القادر والمازري في اللاكس مصطفى تبقى الله يرحمه جارديان مليو التيران سعيد والنوري بسباس ومصطفى مرزوق الله يرحمه والقدام نوري حليله ومكاده ورضا بشير. يعني عدينا ماتش كبير برشا الحقيقه وكنا منتصرين هدف لصفر وعدلوا لنا هما في اخر المقابله رغم اللي الملعب التونسي كان
0: سي براوي خذ الميكرو خذ الميكرو باش تتناقشوا اذا فما نقاش مرحبا يلا خذ.
2: لا علي وقتها هو وتشيتا ورضا الكلبوسي ديجا في فرنسا هما مشاو لفرنسا. بعد المقابله هذيك قدمنا موسم كبير برشا الحقيقه ونتائج ايجابيه للغايه وانهينا الموسم في المرتبه الخامسه وعندنا الثالث احسن دفاع وخامس احسن هجوم مع الممرن جورجوفيتش. من بعدها يعني كملت تقريبا 3 سنوات وسنة 73 ختمت الدروس بتاعي في تونس تحصلت على الإجازة وخرجت للخارج مشيت نكمل الدراسة بتاعي. ومن بعد وقت رجعت حضرت لقيت معناتها الأخيان هذوم كلهم يعني وتفرجت فيهم في العديد من المقابلات وكان مستوى كبير برشا. كانت عندنا جمعية اللي هما ممكن لعبوا فيها تقريبا لمدة 10 سنوات أو أكثر مستوى طيب للغاية. قلت 10 سنوات أو أكثر المستوى كان جيد للغاية. والحاجة الوحيدة اللي ممكن نلوم فيها وكل اللي يحب يسمع هو كونه الفريق بتاعنا وجمعيتنا ما توقفش بالباهي مع الأولاد مع الجمعية ما يساعدوش بالباهي ما يعاونوش بالباهي ولا كنا نجمو نعملوا خير من اللي عملناه الكل على جميع المستويات من البداية حتى التوا. يلزم جمعيتنا ويلزم المسؤولين بتاعنا يسطروا يعني برنامج عملي جدي على جميع المستويات وبإذن الله يعني بإمكاننا باش نقدموا نتائج إيجابية للغاية. لما لا يعني استشارة اللاعبين القدامى أخذ الرأي بتاعهم اندماجهم في بعض الحالات باش هما يأثروا شوية وهما يعاونوا شوية حتى بالكلمة الطيبة وفي أن واحد يعني يقوموا يعني بالإحاطة خاصة إحاطة توا تشوفوا كيما الأندية الكل الحقيقة شكون يلعب توا يلعبوا ياسر ملاعبي اللي ما عندهمش مكان باش يلعبوا ومالوريزمون الملاعبي اللي عندهم في ساقيهم ما نجموش يلعبوا. علاش؟ ما عندهمش شكون يدز وراهم ما عندهمش شكون يعاونهم ما عندهمش شكون يضرب عليهم بالبوني. يلزم الصغيرات هذوما اللي عندهم إمكانيات كبيرة يقع انتقاءهم تأثيرهم إعانتهم وهذوما اللي ممكن يعطيوا للفريق بصفة كبيرة برشا. واللي بوه عنده فلوس ويعاون مرحبا بيه وناخذ له بخاطره باش تخلي ولده في الجروب بي ولا سي ولا دي خليه يترانا ميسالش. اما باش ولدك يعني ما عندوش امكانيات كبيره ويلعب قبل ما انت ملاعبيه لبس عليهم بالباهي بالباهي هذا ظلم والظلم مش باهي. لذا يعني ان شاء الله فريقنا يتحسن وان شاء الله المسؤولين بتاعنا يسطروا برنامج باهي وسهل ياسر باش يسطر برنامج العمل وكل شيء ممكن. وقل البروفير فرنسوا pour grand que ce soit le roi sans ce que nous sommes. اذا نحبوا نطوروا ونحبوا نقدموا بامكاننا نعملوا الشيء هذا اش فما يلزم العزيمه والاراده وحب العمل.
0: يعطيك الصحه سي محمد جويرو. شكرا دكتور محمد جويرو.

0: اكيد سي موسى باش نواصلوا مع لو خبقيت لو خيان
1: تفضل سي موسى بالاحسن
0: هو هو هو سي موسى بالاحسن ومن بعد جاء الجيل نتاع الجزائري وجمعت لنا مع سي بوراوي ومع سي كمال تقريبا هذوما اللي كانوا في نفس في نفس في نفس الجيل انا خلطت شويه على سي موسى
1: سي موسى
0: مع سي عبد القادر بزقر الله يرحمه
1: سي موسى بالاحسن
0: في الاكس اي قربنا الميكرو سي موسى
2: بديت مسيرتي من ليكول للميليم عام 2064 ايكول مسيرتي مينيم كادي جونيور سينيور سينيور عام 71 72 بديت المسيره نتاعي
0: علاش ديما يحكيوا على الديو عبد القادر بوزقر ومصطفى بالحسن علاش ديما قعدوا لتوا حتى الشباب
2: عبد القادر لقيته معناها قبلياني بعامين ولا عبد القادر كان معناها ملك سنترال من القلائل الله يرحمه ويسامحه واخوه محمد الله يرحمهم ديو وبدينا المسيره نتاعنا قعدنا معناها حتى علقنا الصباط مع بعضنا وني عبد القادر اني قبلي هو بشويه بسنين ولا بواحد وبعد اني علق اما قعدنا معناها متفاهمين اكثر ما تتصور
0: هو بالارقام تاع الفلوس فما توا كان جيتوا وقتها تخلصوا راك تبارك الله ملياردير سي موسى
2: الحمد لله احنا حتى جمعيتنا محمد نسلموا فيها
0: ايوه
2: طلبتنا للنجم الساحلي لاسبيرونس الكوفريكا مشيت للكيب ناسيونال بي ما معناها شدينا في الاتحاد المنصيري والحمد لله مسيرتنا تعدات معناها خارقه العاده والله وربحنا محبة العباد والله مصلي على النبي وربي شدنا وشدك في صحه بدنا
0: اكيد اكيد اكيد
2: والحمد لله عملنا مسيره لا لعبنا على فلوس ولا على كما قال الراجل
0: وتو تتفرج تتفرج يا مصطفى تتفرج تو
2: والله نتفرج
0: شنو رايك في الكوره تبدلت
2: الخسره عاد سي ذاكر في الكوره تو تبدلت كومبليتمون احنا كما كنت تحكي انت كنا احنا في وقت نحن رحنا طيارات ورحنا صورنا مليارات
0: ايوه
2: الحمد لله احنا ربحنا محبة العباد خيرنا من كل شيء الحمد لله
0: سي مصطفى التغيير نتاع جمعيه الاتحاد المنستيري تو سنين الاخرى ما انا يفرحك انت
2: الله يفرحني اكثر ما تتصور والله قلت حتى انا سابق في انترفيو في الاذاعه واحد قلت اللهم صل على النبي لما عملنا شيء احنا عملوه الاجيال اللي بعدنا الحقيقه احنا ما كانش زاد الامكانيات اللي عندنا تو الامكانيات اللي عند تو الاتحاد المنستيري ما كانتش عندنا راه احنا كنا نخدموا تو ندخلوا حديث في حديث مونتغونيان تاعنا معناها شهريتنا ما ناخذوها كان بالروح وبالواحد ما عندناش امكانيات بالكل والحمد لله لعبنا على التريكو وخرجنا كما قررت الرأس مرفوع وخرجنا من الباب الكبير الحقيقة زاد الوحيد سي ذاكر راهو عملوا لي حفل توديع وقعدت في حضر المسير
0: ما صارش محظوظ
2: تاريخيا
0: محظوظ اي
2: وي محفوظ خاطر الواحد عمل الباهي
0: الحمد لله لو كل عملوا الباهي ما يمكن الظروف الظروف ما توفرت شيء
2: الظروف
0: ما توفرت شيء
2: الظروف
0: ما توفرت
2: الحمد لله
0: ان شاء الله تو في المرحله القادمه مع سي مونس ومع القدماء اللاعبين ان شاء الله
2: فيها باس اللي يعمل كارير كبير
0: اي صحيح
2: يعملوا له حفل توديع كما برشا جمعيات
0: صحيح صحيح صحيح هو فما
2: تاريخ معناها
0: مهم جدا راهو روند روماج وخاصه معناها فما الاعتراف بالجميل ناس ما صورتش فلوس معناها بورتون تبارك الله ما شاء الله بكلكم عملتوا عائلات بكلكم تبارك الله معناها في مستوى معناها باهي على الاقل مقارنه برشا برشا يمكن لاعبين اخرين في الاتحاد المنستيري فما ناس وفرت لهم شغل ومعناها وقفت معاهم الجمعيه في وقت ما هذا مهم جدا من الناحيه الاجتماعيه الاتحاد المنستيري والهيئات المتعاقبه نتاع الاتحاد المنستيري وفرت برشا ظروف جيده هو نرجعوا لخيان لاطار بنكي اطار بنكي واللي في في المطار معناها في المطار واللي
2: نستقبل باهي
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
2: الحب يرحم ربي
0: تفضل تفضل اكيد اكيد تفضل
2: على اللاعبين تاعنا على سي عبد القادر بزقرو محمد بزقرو نور حليله منصف طبقة خميس شقير احمد شقير انا هذوما الملاعبيه ولا ديزونتر وعامر حازم الله يرحمه اللي وصلنا زاد وقفنا خميس يقول كليس منصف مرزوق معناها هذوما عملوا كارير معانا وواحد كعامر حازم زاد الله يرحمه معناها عده مواسم خذانا وتعب ووصل حتى ركيب ناسيونال معناها كوب سونت 71 هو اللي وصل معنا خذيه ما جيتش تالي
0: الانطلاقه بدات ب 71 صحيح
2: انا عامتها مشيت لكم ناسيونال بي عند سي عامر

0: نواصل بضيافة فريق الاتحاد المناسيري، قدماء الاتحاد الرياضي المناسيري، باش نمشيو
1: سيدي زال الجزيري قائد فريق سابق اتحاد مناسيري وخلى اسم كبير ياسر، معناها قرابات معناها قداش من عام سيدي ذا
0: يعطي الميكرو عاد
1: خويا تحكي لنا تو بكل تلقائيه وكل
0: هو تعرف المنصف. انا يمكن من حظي انا حضرت المقابله اللي سجل فيها زوز اهداف ضد الترجي، هذيك قعدت لي في التاريخ، معناها سيريضا زوز اهداف. سيريضا مرحبا بك، انت قليل الظهور ما بتحبش تظهر برشا ومعناها، لكن الحمد لله ان اليوم هاك معنا في جو لمه عائليه، الاتحاد المناسيري يلم الجميع. حكينا شويه على الاجواء قبل، على الجيل نتاعك رضا، لانه برشا فما هما معناها رضا الجزيري وفما حبيب الجزيري كما فال الفرير بوزقر وغيرهم، معناها فما عائلات كانت في الاتحاد المناسيري.
2: مرحبا بك ذاكر، مرحبا بالساده الضيوف الكرام. رضا الجزيري بطبيعه الحال لاعب سابق تحدي المناسيري، وكبت اربع اجيال، جيل الاربعينيات وجيل دبي نتاع الخمسينيات وجيل نتاعياني وجيل الستينيات. أنت بديت كما جورات كل قدم من الحومة الحياة الشعبية غادي كا بدينا الكورة، من بعد دخلنا للجمعية مينيم كادي جينيور حتى وصلنا للسينيور. بديت سينيور عمري 17 سنة عام 1973 حتى كملت عام 1984-85، يعني قصيت الكورة عمري 28 عام روا 28 عام تو يجيبوا في الجوارات بالمئات الملايين عمرهم 35 و36. الحمد لله مو احنا كنا نلعب في الكره، حب للجمعيه وحب للكره.
0: مو سيري ضا ما كانش فما ريدوكاسيون، ما كانش فما كل الباندو كلاس يعرف سي محمد وكل وسائل الراحه والفنادق، معناها كانت انتم تخدموا وتدربوا.
2: قبل كانت نفحه، اذا كانت طارت النفحه سي ما عادش الواحد.
0: لعبت
2: مع برشا في تونس، كل كاع عطوقة بوروبا بزاح شمام خلطت عليهم جنايح كل خلطت معاهم. لعبت دخلت سينيور عمي 17 عام، انت كملت عام 84-85، لعبت مع مصطفى الحسن بورو جمالي كمال حداد سي عبد القادر بزقر الله يرحمه، محمد بزقر الله يرحمه، نور حليل الله يرحمه، موسى مرزوق الله يرحمه، عشت معهم سنين معناتها باهيه.
3: فما حبيب
2: بزقر بعد حبيب بزقر جيل نتاع الستينيات والخمسينيات، بقى كان برشا احترام بين الكبار وبالصغار، نقدروا بعضنا ما لقينا حتى مشكله كي طلعنا للسينيور كلهم معنا انكدرونا والجماعه الكل كا احنا كيف كيف كي طلعوا جماعه على بعضنا صغار كيف كيف ضمناهم ووجهناهم بعض. وهكي الكرة راه ما تقعدش ما تقعد كان فعلك اش عمل قبل، الكرة تمشي على روحها، يقعد كان فعلك وانت اش عملت وحب الناس، لا فلوس لا فما حاجه. تقبل كنا كل عيد ناخذ 10,000 فرنك باش 10,000 في كل عيد، عيد صغير وعيد كبير. لا فما وصلنا من بعد في الثمانينيات تخسر في مسيرة موان 50 تتعادل موان 30 بتربح بالاربع ماتشات، يعني ما خلطناش على وكان خلطنا على الظروف هذه تيرا الواحد يتغطى بالفلوس ويفرشوا
0: تحت. شنو علاقتك تو بالكوره تو سيدي ذا تبع من بعيد؟
2: والله شويه الكوره ما عادش حتى كي نتفرج ماذا بيا في الدار، راس تلزم ما نمشيش نتفرج. الحقيقه تبدلت الكوره ما عادش كيما قبل، الكوره ولات كلها فلوس وكلها بزنس وتمكميك وتحت الطاوله ودرا شنو وهكا درا شكون وهذا. يا سيدي قبل شكون يلعب في الكوره؟ ولات الحياه الشعبيه فماشي تو تراشح تو الاخر بو هبطوا بالكهرباء والاخر امه تهبطوا بالكهرباء، هكا الزوالي الملاعب باش يطلع مستقبل. يا اخي تو شكون اللي طلعوا نتاع الاسبيرونس الافريكان والاستاتينيزا بكل ما حياه شعبيه راهو معناه تو فما تو ولد فلان وفلتان معناتها يوصل لك بالباك وداخلين بطل الكوره. تو عندناش حتى جوار في في في, في, في الاكيب سينيور مستيري يا اخي تو هو من المنيم
0: هو جمعيه الكره راهو سيري ظاهر جمعيه الكل،
2: لكن هو من المنيم حتى للسينيور. شو جمعيه تخسر عليه؟ ياتي ملاعب يلعبوا يهزوا في الشامبيونات في الجينيور في الكادي، من بعد ما تلقى حتى جوير وجوات في العام ما طلعش حتى زوز حتى واحد تفين. اذا كان هو مش ملاعبي الوقت خلي فيه حتى يوصل للسبوار، ما هو من المنيم ومن الكادي يقول راك ماكش ملاعبي انت فهمت. من بعد كل الباطن مع تواصلين وشخصيات كل كام ما تعاش تلقاه في السينيور مشيت ليه بقرايته جامعه اوبليجيه باش جامعه تشري جوارات وتخسر الفلوس وكل كا والجوارات هذوما تاع توا البروفيسيونيل ما تعطيش شهري تقول لك انا ما نلعبش
0: صحيح.
2: ولد الجمعيه كي تاخذ خدامه يعمل لك يطبس ويمشي على جامعته
0: فما الانتماء لابارتونونس والانتماء مهم جدا. سي رضا، شو المقابله اللي قعدت لك في مخك يمكن هكا تفكرها؟
2: مقابله الدمي فينال مع الاطوال في صفاقس.
0: ذكرنا شويه في
2: الدمي فينال في صفاقس. في صفاقس دمي فينال.
0: اي
2: الله يهديه اخونا احنا علي بن ناصر، يعني ماركينا بونتو ما زاد حتى ما فاتش الكره، الماتش مازال ما فاش وقت جلال الهرق المرك الكره، الكره دخلت تقريبا نص متر ولا تمس في الشبكه، فهمت؟ قال لا ما دخلش. من بعد وقت كمان عمل البرولونغاسيون ماركونا هما بونتو، ومن بعد احنا عدلنا بونتو اخر وقت يوسف حرشاني براوت شمال هلا، قال لا خرجت الكره وقت هي البلاصه ما تنجمش تخرج فيها الكره، يا تخرج يا تدخل داخل. هذاك الحقيقه اللي قعد
0: الا كان اتحاد مصر يمشي للدور النهائي ويلعب ضد الملعب التونسي.
4: اي عامتها نهزوه
2: معناها لا نهارتها لا الاربيتر.
0: ايها ملك، هو اللعب المقابله في صفاقس فيها قصه فيها حكايه. شكون ذكرنا فيها؟ تراح شكون لخياني ذكرنا فيها؟ حداد يلا كمال حداد، اعطيه الميكرو سي براوي اعطيه يا كمال.
5: هي مقابله كيف صارت اللعبه في صفاقس؟ وقت عملنا لعبه مع الاتوال في الحفيره، فهمت؟ وصارت مشاكل كبيره، فهمت؟ سي منصور الصخيري الله يرحمه قال اني ما نعاودش المشاكل اللي صارت، خاطر صارت ولات مشاكل في الحوم. بعدها قد صارت القرعة بيننا وبين الاتوال ديمي فينال. سي منصور الصخيري الله يرحمه قال لي تعرف كيف هي كيلومتراش، ردها كيلومتراش قد وينش نلعبوا؟ لعبوا في صفاقس.
0: اي كيلومتراش قد هي ظل مسيرة نقل،
5: هما طلعوها قد سوديزون قد باش نلعبوا في ملعب محايد، فهمت؟ حب يخرجوهم من السير.
0: اعطينا الميكرو.
2: احنا مشينا سوسة يا ربي، مشينا صفاقس الروي ومشينا ستاسوسيان دونك، وهي الاتوال مشات للمرسى دونك احنا الكيلومتراش اكثر.
0: وقت جمهور كبير من السيد
4: حول صحيح حفوز البيزنطي يراني فينا وفي السينيرو احنا قاعدين ما نعدي بالواحد. اي لحباش ها فوزي قاعدين ما تمشيوش ما تمشيوش الناس كل واش نعملوا شدينا صحيح. وبعد كوا سياسه غلبت الرياضه.
0: اي مشينا الصواق فما وعي
1: تابع السياسه بالرياضه
4: غير بالرياضه انا الواقع. اي
6: بعد الماتش
0: قعد التاريخ
6: خسرنا كوميتا الكل حلها

0: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 104.7 إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تمير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-00-666. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
1: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهني وهياكل الصحة للمساعدة في قرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. وتضمن الدليل في نسخته المحينة على صفحة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي بموقع الفيسبوك 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار، لافتة لأنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أنه تمت برمجة توفير 16 ألف طنا للاستهلاك خلال شهر جويلية وأوت، والترفيع في مستوى الانتاج إلى غاية ديسمبر القادم. وتأتي تأكيدات النفزاوي في ظل النقص في الانتاج الوطني الذي بلغ نسبة 50% بسبب نفوق الدواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الأخيرة. في جوابها عن سؤال كتابي من نواب الشعب حول أزمة قطاع الألبان، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة في جوابها إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. عبرت المنظمة التونسية لأطباء الشبان عن استنكارها لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، واعتبرت هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري. وفي العالم، قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال شهر جويلية المنقضي بنسبة 55% على أساس سنوي لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب وفق بيانات بورصة لندن للعقود الآجلة. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل حلول فصل الشتاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: المجاوزة الممنوعة، مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: رياضة. وصيف.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: نواصلوا بضيافة فريق الاتحاد المنستيري، قدماء الاتحاد الرياضي المنستيري، باش نمشيو نكملوا معاك سي بوراوي، نكملوا معاك سي بوراوي. تبارك الله بوراوي جمالي، نجم من نجوم كرة القدم مش في المنستير، في تونس، اسم كبير برشا، معناها سي بوراوي مسيرة طويلة برشا، بدأت كلاعب وكملت كمدرب، وتجربة في الوحدة السعودي وفي الخليج، ثم في الشبان نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري. أرجع بينا شوية المسيرة نتاعك سي بوراوي، لأنه مسيرة كانت أنت بين الاتحاد المنستيري النجم وثم الاتحاد المنستيري منتخب، زاد في المنتخب الوطني التونسي، مسيرة مميزة سي بوراوي.
3: بديت أول ما بديت الكرة، بديت في المنستير يكون وقت عند سيلة ذي الأعمار، عام نعرفش في الستينات، واحد هنا خدمت عام، خدمت لعبت عام هنا، وبعد الشايب يخدم في سوس، مشيت لعبت في سوسيان، لعبت عام، ولاد عمتي كل دار الحشفي ودار الواحد يلعبوا في سوسيان، لعبت عام في سوسيان، لعبنا ماتش مع الإطوال صغار كي الدربي، ماركيت ثلاثة بونتو هكا، نقلوني لسي مجيد الله يفرج عليه، هزني الإطوال، لعبت في الإطوال وقتها 3 سنين مينيم، هزيت شامبيونا في الإطوال، هكا شامبيونا هزيت شامبيونا مينيم. بعد رجعت المستير، بديت عملنا عام في سوشتاكس، عام 75-76 وقت بديت مع المستير سينيور حتى التسعينات.
2: وظني بعد فهم المنتخب زاد سي بوراوي،
3: لا مشيت مش اسمي كهو في 76-77 سي، حتى وقت سي مجيد الفرج عليه قال لي مانيش باش نازك للرجوتي العلاه، قال لي تونا عوض ذلك، بعد ما عوضني هزني نلعب في الإمارات
2: باهي على الاقل. سي بوراوي، علاش نقصت النوعيه نتاع الملاعبيه الفنانين توا، الملاعب اللي يحط كنترول في ساقه ويخرج كوره، والعشره نتاع قبل، علاش ما فماش؟ علاش نقص
3: نقص اللاعب لحوم سايبه يلعب الماتش باثنين بثلاثه، تو الناس كل تو حتى تمشي في اللي زي كذا الاكاديمي اللي يراني فيهم، الناس كل تصور في الفلوس، ما عادش يكونوا في الملاعب علاقه، ما عادش الكرة كانت للزوالي، تو ما عادش زوالي، أو كلاعب اللي كول مينيم لاعب ويحكموا فيه، ما عادش كالمدربين، ما عادش يحبوا المدرب الراجل، تعرفش إنه راجل بمعنى راجل يخدم مصلحة الجمعية، هذاك يبعدوه، ما عادش اللي يخدم بضمير، وما عادش اللي يخاف ربي. فكل ديت صغار، أنا خدمت والله طول عمري في المستير ولا في السعودية، لا عمري جيت الملاعب قلت بالروح،

0: يستفزوك باش تغلط باش انت ترجع، ونقول لهم مسؤولين راني يعني ما نخدمش، مصلحتك انت ومصلحتي جمعية. الحمد لله يعني ربي يكرمني، خاطر خدمت قد ما خدمت، خدمت بقلب وخدمت ونحب الخدمة هذه، يعني خدمت بلا فلوس. ناس تو الواحد والله خدمت عند سيد زهير وقعد ناخذ شهريه في العام ولا شهرتين، وخدمت ونزيد من جيبي، وتنجم تسال حتى المعبيه اللي لعبوا عندي، وربي كرمني. يعني شوف باش كرمني حاجه وحيده، ربي هزني لاحسن بلاصه في العالم، عديت فوق العشر سنين وين نخدم، خدمت في المدينه وخدمت في مكه. الحمد لله يا ربي اني راضي على الوعد، وحتى كي نرقد مخدة انا يعني عمري ما جيت قل شوف الملابية الكل اللي رانيتهم محمد يعرف يجي شي واحد يقول براو جمالي ظلم أكاهو، هذا من يجب المسؤولين اللي تو يعرف
1: يعرف بصفة عامة مش حتى عالب السير راو بصفة عامة سي براو، هذه فينومين تقريبا بارتو في هذاك عليه، حتى ما عادش عندنا ملاعبيه باهين
0: يعطيك الصحة
1: المنتخبات
0: تصبر عليه
1: هيك شفنا يعني المنتخب نتاعنا
0: مش تعلمت حاجة ما الحقيقة نقولها مع سي لطفي ومع سي فوزي، كيفاش تحضر ملاعب بالاخص هنا قد ما تشوف مدرب والله كيف نحكي لك سي محمد يعرف لعمره يشد ويخدم سواء بعد الخدمه ولا قبل الخدمه ويرانيه سبيسيفيك. تو لو سبيسيفيك من غير ما يعرف الملاعب يقول له ايجا باش تراني سبيسيفيك، غلطوا في الناس. انت باش تعرفوا الملاعب، انت تعرفوا ملاعب شو سبيسيفيك؟ سبيسيفيك شنو ناقص؟ تحضير خصوصي شنو ناقص؟ تشدوا هاك الخدمه هاكي تشد تخدم عليها. فما انا شفت في المدربين الا سي فوزي وسي لطفي يخدموا الخدمة هذه.
1: أيوة وهكا علاش مدربين
0: ما عادش عندنا مدربين في تونس.
2: بعد سي براو جمالي معنا سي كمال حداد الجناح السريع ويحكي لنا معناها على الفترة اللي عداها في الاتحاد الرياضي المنصري، طلع وقت عمره صغير للسنيور قاش عمرك؟
1: اعطيه الميكرو تو يجاوبك سي المصطفى، اعطيه الميكرو.
2: قاش عمرك؟
1: تو يجاوبك.
2: 17 سنة.
1: لا وتبارك الله ما زالت البركة لتو راهو كمال حداد راهو. يحب يتعدى ويحب يعمل لي فانتو.
3: مرحبا بكم ومرحبا بزملائي فهمت.
1: تو تتقابلوا حداد ما نشوفوا بعضكم قاعدين ولا نشوف. فما ناس مثلا عندك مده ما ريتهمش؟
3: عندي ولا جماعه ما مده ما ريتهمش، اما بحكم احنا ديما نترناو كل لممنا سي المنصف تبارك الله، كل نهار اثنين وكل نهار خميس نتلاقاو ونكوروا وكل شيء فهمت. اني جيت عمري صغير، جيت المستير كدي، هذه مناسبة الساعة باش نعرج على بين قوسين سي ذاكر شو نقول الأحواز المنستير، راهو كي تقول الإتوال ولا المستير ولا كذا راهو كيف كيف. يعني مثال كمال الحداد، أنا جيت صغير للمستير فرضت روحي لعبت، حضنوني الأولى لقيت جماعة تبارك الله احتضان وحب ما تتصوروش في بالك فهمت، وهذه شهادة وما نخاف من حدا نقول شهادة للدين. كي جيت للمستير
1: مو اخلاقك فرضتك سي كمال،
3: اخلاقي وطبيعتك ولعبي وقيت ناس قبلتني، ناس قبلتني سي ذاك. جيت كادي، جيت كادي نترانا عند سي الهادي قدوده الله يذكره بالخير،
1: الله يذكره بالخير
3: في انفاس فهمت، عز الناس وعز ما
1: الهادي قدوده يقعد في في في في في, في, في الذكرى
3: قمه في التكوين
4: حتى هذاك راهو الهادي قدوده
3: فهمت.
4: الهادي قدوده
3: كان الهادي سي الهادي المرشاوي الله يرحمه، سي الهادي المرشاوي الله يرحمه فهمت. خذاني طول ما جيت من الكولاج مويا كنت نترانا باسكيت عند سي عبد الرزاق شقير الله يذكره بالخير فهمت،
1: وجابك الباسكيت حتى
3: ايه كان يراني فينا في الواحد باسكيت في الكولاج نلعب باسكيت.
1: ربي يذكر بالخير سيد عبد الرزاق،
3: يذكر بالخير ان شاء الله.
1: هو من قدماء الاتحاد المنصري في كره السله واكيد في وصف مع معلو خيان في
5: ان شاء الله
1: كرسي كره اليد زاد سي منصف، وفما تنسى الطاوله كان في الاتحاد المنصري، وفما كان فما الالعاب القوى في الاتحاد المنصري، وكان فما السباحة في الاتحاد المنصري، وكان جمعية شاملة كاملة وفيها عدد كبير، والكرة الطائرة ما نساوش شيء الكرة الطائرة تنزل تابل، كان فما أبطال، كان فما أبطال ورفع الأثقال، كان فما أبطال في الاتحاد المنصري. أي سي كمال
3: درجت قد من الكاديل الجنيور عند سي أحمد شقير الله يرحمه وينعمه، بعد جي سي عامر حيزم يراني في السنيور مع الأولاد مع سي مصطفى سي رضا فهمت، سي بوراوي سي محمد بزقر الله يرحمه واخوه. 17 عام قد اول ماتش لعبت ماتش المرسى خسرنا 1-0 في المستي، ثاني ماتش لعبنا مع الاسبيرونس ربحناها 4-1 اول بريم اول

0: بريم ما وجدت كاس
1: هذه 77 77 كمان
0: 76
1: في
0: 4 بواحد
1: في الحفيره
0: لا لا لا لا في التران تراب
2: فوق
0: التران تراب
1: في التران تراب الفوق الفوق
0: تراب الفوق
2: بل القزران
1: درجه وقت تكون فيها كمان
0: فيها طارق ومحمود وقدور وكمال كريا وتميم كل كل
1: إيه كيفاش وقت كيفاش شو اللي صار باش خلي الاتحاد المنسي يربح أربعة معناه لأنه قاعد تاريخ في التاريخ هذاك
0: وقت الأولاد موتيفي شوية ساعة ذاك موتيفي شوية وخسرنا ماتش حرام احنا مع المرسى قلت لك واحد شيء خسرنا حرام فرص برشا ضيعناه قدمتنا واحد شيء المرسى شكون يلعب فيها صالح بوروبا ولد بوروبا زوز
2: شمام
0: فهمت شمام
1: شمام الله يرحمه
0: برشا جماعة
2: ودرويش
0: وعمر فهمت ضيع سيبوراوي ضيع بيلانتي سيبوراوي تعدي البريم اللي خذيناه ماتش الاسبرانس خذيناه في سخانس بلاس رضا 100,000 100,000 خذيناه
1: هي فلوس وقتها كمان
0: فلوس ماشي نبع الفلوس احنا ولا فهمت عند واحد محب حبيت نقول لك سي ذاكر
1: ايوه
0: هو انه كي طلعت سينيور قيد جوارات فريمون ابهروني شنو خذيت اعطوني ثقه فيسه فيسه سي مصطفى الحسن سي صالح قديش سي رضا الجزيري سي بروي الجمالي تعريجه لبروي الجمالي ونعريك على حسن اخلاق السيد كان يلعب لي دروا هو وقت اللي طلعني سي عامر وتلنصيت طلعني لي دروا وبروي رد ولي قوش ونبات مع بروي في البيت والسنوات واحسن واحد عشرته مع بقيت له خيان طبعا اما هو اكسبسيون نوريك اخلاق الراجل كيفاش جي واحد
1: في البوست نتاعو
0: خذيت بلاصه
1: هذيك ثقه في روحه
0: وين ثقه في روحه لكن حتى اخلاقين تو ما تلقاش كون واحد يجي يفك لك بلاصتك وش فكه اما اش تلعب له في بلاصته ويخليك رايض ولا بكم بنكش ولا حاجه فهمت براوي قيت نبات بحذاه ونباتوا مع بعضنا سنوات وكل شيء وقعدت علاقتنا طيبه لليوم والغدوه وعشيري وصاحبي
1: شنو ربحت من الكوره كمان شنو ربحت بصراحه
0: أني أكثر الناس هون يجي المستير توا نقضي شهوري بكلمة على السلامة يسلمك شنو أحوالك لاباس الأولاد كل كاي يعرفوا وسير إذا عرج عليه حب الناس راه والله لا تشري بالفلوس كما قال لك كان جينا في العهد هذايا راه يرقد تحت منه فلوس وفوق منه فلوس فهمت وما غير واحد إمكانيات الأولاد كل كاي اللهم صلي عنبي توا إمكانيات محدودة وكتشوف فيه ضربة ضربتين يعمل ضربتين يمشي يشكي للفيفا قال شنو قال 100 مليون 200 مليون 200 مليون اشتر القازون ياكلوا فهمت 200 مليون معناتها حاجه كبيره فهمت
1: هو فما سؤال يحكوا لي برشا على الجيل نتاع الاتحاد المنسيري ملاعبيه كبار بوراو جمالي وقت اللي يحط كره على صدره ما تطيحلوش من صدره
0: عنده
1: كمال الحداد وقت اللي يعمل الفيتاس ويخرج سي مصطفى بن حسن سي رضا سي محمد خيال الكل سي عماد خيال الكل معناها الناس كورجيه كانت علاش وقت الاتحاد المنسيري ما فماش القاب علاش مثلا الاتحاد المنسيري ما وصلش باش هز تيتروات في الوقت هذاك شنو اللي خلاش ما كانش برشا تركيز شنو بالضبط
2: ما عندناش امكانيات فماش
0: كي نقول لك هو الامكانيات محدوده كنا الامكانيات
1: كنتوا كورجيه برشا راكم
0: كورجيه وكنا النجم نهزوا تيتروات اغزر لي براوي في المستير كان حبوا معناتها الغوره بالغوره وقت سي الحبيب الله يرحمه بورقيبه كان رئيس وكان تشتر الوزره ولا ثلاثة ارباع الوزره من المستير شوف الناس قداش معناتها تخمم بعقلانيه ما نجمش كنا نجمو كل عام عامين نهزوا بطولة وكوب بلا تحب انت كما يعملوا كما عملوا الناس قبل اللي عندهم السلطة هزوا اما احنا اكتشوا فيه انا واحد من الناس هزيت 11 كوب متاع 3 اوت وفخر لين
1: اي وكنت متعة كل
0: متعة هذيك نقابل الرئيس كل عام 3 اوت نقابل الرئيس نصافحه فهمت وبعد نهارين نلحقوا عليه القصر نعملوا كيف وهذاك الشيء خدنا هذيك بطولة نحن وشيخنا وعملنا كيف نغتنم الفرصة هذه قلت لك باش نوجه أيوة. تحية لأصحابي وزملائي اللي عديت معاهم سنوات حلوة ولا زلت لتو نعدي في سنوات حلوة معاهم وربي يمتحهم بالصحة إن شاء الله
1: أمين.
0: والغايبين لكل كاية والأموات الله يرحمهم فهمت وهذيك الكورة وخاصة نزيد نأكد على الأحواز نتاعنا راك تجي للمستير راهي كأنك في دارك ملاعبي افرض روحك وريق لمورك راك تلقى كان ترحاب وتلقى كان
1: والامثله برشا
0: والامثله عديده
1: بربي الموضوع بربي السؤال اللي سالته شكون يحب يجاوب عليه من الخيان اللي سالته علاش الاتحاد المنسيري رغم كانت فما ملاعبيه في مستوى عالي جدا ما وصلش باش خذات الدوريات وما وصلش بخذاء القاب معناها عطينا اولو خيال الكل منتصر اللي يحب يجاوب
3: هذاك راهو سياسه راهو سياسه السياسه داخله في الكره وقت ما يحبوناش نهزوا خاطر كنا نجموا نهزوا بالسياسه زادا اما بالسياسه ما نهزوش
1: زايد ما اني والله ما فهمتش برشا زيد فسر منتصر فسر لي
4: كان ربما ذاكر تو اني سامحني بربي أيوة. ربما ذكرني تو قاعد نسمع فيهم نسمع في التاريخ نتاع انا فما تفرجت عليهم وانا صغير لا محاله لكن احنا الجيل نتاعنا يختلف احنا الاتحاد الرياضي المنسيري مع الجيل نتاعي اللي نحييه الكل كان تحب نسميهم
1: ذكرنا بالفتره منصر
4: فتره من عام اني طلعت عمري 17 سنه ساعة من عام 98 97 98 من 94 تقريبا طلعت عمري صغير لقينا الفريق معناتها بريسك انهار الاتحاد المنسيري نزل من ناسيونال آ ناسيونال بي في القسم الأول شكون قال الاتحاد المنسيري وبالمناسبة نحيي صالح كديش كان مدرب محمد صالح محلة كان مساعد مدرب نحيي جمع خضر كان مسؤول مع فيصل تريمش نحيي أبناء الجمعية اللي وقفوا لها وقت جيل ذهبي كبير برشا وطلعوا منه 10 سنيور اللي هما مكرم زروق وليد سيف النصر معز خمار خويا نبيل شوشان رضا الصخيري وقتها من القدامة قعد هو عادل موسى فقط من نبيل بكوش هذوما الثلاثي اللي قعد فقط لقينا معناتها أنا كنت في المنتخب نتاع الأواص كان فاروق طرابلسي يمشي للنجم 250 مليون أنا تمسكتش نلعب مع الاتحاد المنسيري رغم جاتني عروض ما خرجتش إيمان مني اللي عندي مسؤولية أنا والجيل نتاعنا باش نصعدوا الفريق والحمد لله الفريق صعد من القسم الأول للرابطة الثانية تو تتسمى ومن بعد عملنا عام مع يوسف السورياتي حضرني كيب ثم صعدنا وللتاريخ اول فريق في الاتحاد المنسير اول جيل لعب البلاي اوف كان مع الجيل نتاع لطفي البنزرتي معنا احنا 99 98 99 ولا 99 2000 مع لطفي البنزرتي والرئيس سي زهير شاوش اول مره الاتحاد المنسيري يلعب بلاي اوف للتاريخ مع الجيل هذا جيل ذا من الغادي الاتحاد المنسيري ترسخت اللعب على الالقاب وصلنا ندور نصف النهائي ونافسنا على البطولة دور نصف النهائي مع الأسف اللي كان بالنسبة لي يعني شخصيا نقطة سوداء في مسيرة الاتحاد المنسيري على خاطر من غادي كي في الموسم اللي بعده تنقلت الملعب التونسي كنا النجم في الموسم كي وصلت دور نصف النهائي ونهزمنا 1-0 في سوسة وقت لعبنا بصراحة وقت كان عندهم جيل فيه طارق التايب وقت النادي الإفريقي لكن مع الأسف كنا احنا اقرب باش نهزوا الكاس خاطر كان عندنا فريق ممتاز فيه زياد داموسي فيه محمد الجديدي فيه زاهر طرابلسي فيه محمد الجواشي فيه زياد التومي فيه ادميلسون فيه جونينو فيه سليم سيسي ملاعبيه كبار بصراحه ملاعبيه كبار وبصراحه مع الأسف الشديد فرج البنوني وقت صغير خلطت معانا انا لعبت مع اربع اجيال لعبت مع اللي اكبر مني 13 سنه كيما نص سلام عبصر قشابي وجيل اللي بعدهم زهير الشابي كمال الزرافي ولعبت مع الجيل متاعي ولعبت مع الجيل أقل مني اللي كانوا ديراماسير معناتها اللي هم نزار بقراء أكرم معطوق صالح مزالي هذوما كانوا ديراماسير خلطت عليهم اللعب مخضرة من تسمى آني لكن الاتحاد المنسير راهو واش نقول لك عنده الإمكانيات باش يكون يلعب على الألقاب تنقصوا بعض التفاصيل أول حاجة الاتحاد المنسيري يزمو يرجع للتكوين يزمو يرجع للتكوين احنا كي صعدنا 7 لاعبين من ابناء الجمعيه اساسيين وكلهم ممتازين مش طالعين على خاطر ابناء جمعيه ابناء جمعيه لكن عندهم امكانيات يزم يرجع يكون على خاطر نشوفوا الازمه الماديه اللي يعيش فيها الفريق حاليا ناتجه عن انتدابات فريق ينتدب 26 لاعب في الموسم الفارط باش تخلص من نصفهم تزيد تدفع 400 مليون تلقى روحك في ازمه ماديه بفضل الجمهور فك الازمه ذي وخذينا الرخصه باش يشاركوا في البطوله السنه يذموا المسؤولين السنه ياخذوا العبره باش الاشياء ذي ما تكررش الانتدابات تخلف لك الديون لازم ترجع تكون على الاسس الصحيحه تحط مدربين اكفاء وتعطيهم دي سالير باهين الخطر في المستقبل ذوكم شي بعدك على الانتداب ودفع الملايين وتوفر له اقامه وتوفر له سكنه الخطر ما يحس بالجمعيه كان ولدها راه صحيح احنا نتغشوا على جمعيتنا الخطر ممكن في بعض الاحيان احنا نراوها الا هي تقزمنا ما تعطيناش حقنا احنا لاعبين قدم لكن مدربين احنا مدربين نحكي على روحي نحكي على الجيل نتاعي برشا ملاعبين كف ا كف بي عندهم امكانيات نحبوا نخدموا جمعيتنا لكن الى حد الان الفرصه ما توفرتش وما حبوش يوفروها لنا لكن رحنا انتماء للاتحاد المنسيري راهو حتى حد ما نجم يفسخنا من تاريخ الاتحاد المنسيري نحبوا جمعيتنا ديما الفوق وان شاء الله المستقبل نتاع المنسير خير من حاضر وخير من مسبق وان شاء الله المستقبل ديما مشرق ومشرف للاتحاد
1: هو يمكن اللي يسمع منتصر توا يحس بالغيره نتاع منتصر يغير على جمعيته يحب يعطي من الشيء الفيكو اللي عنده، وكيما الناس كل كيما حكي سي بوراورا فما فيكو يحب يمروا للجيل اللي بعده، وهذا مهم جدا كما قلنا لابارتونونس والانتماء مهم جدا.
4: نكمل نحب نشكر المدربين اللي كونونا الكل، خاصه المكونين اللي كون. نحب عم فرج الهمامي ربي يشفيه، عم الهادي المرشاوي الله يرحمه، المدرب القدير سمير جويلي، لطفي رحيم، شو الاسماء اللي كونتنا، والعربي المستيري، هذوما ما يلزمش ننساهم. نحب نشكرهم شكر خاص، نقول بارك الله فيكم. نشكر جدا جلال الهرقلي اللي اطرنا كوم الفو، نحب نشكرهم هذوما.
1: هو تعرف الاتحاد المناصري لو كان جيو نحسبوا الكفاءات اللي تعديت بالاتحاد المناصري، كل الكفاءات على مستوى عالي جدا،
4: مستوى عالي جدا،
1: الدكتور محمد جويرو والدكتور جلال الهرقلي، الدكاتره تبارك الله، معناها حتى التوا قاعدين فما برشا اسماء طالعين، ربي يعاونهم وان شاء الله ربي يوفقهم.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: جعفر
1: إن عشقنا فعبنا أن في وجهنا
2: نواصل المنصف يا معلو خيان اللي ما زالوا لانه فما جيل اللي هز كاس تونس للامال
3: الامال
2: هي لاول معناها هذا هو قبلوا لدخل الاتحاد المناصري
3: السابق الاتحاد المناصري صالح سي صالح قديش وقته هو الممرض معنا الحارس سي عماد الشملي اللي عنده مسيره في الاتحاد المناصري ومسيره نتاعه في ملعب السوسي هو باش يحكي لنا
2: هاي سي عماد الشملي حارس مرمى ومسيره طويله
4: مرحبا بالخيان
2: وفتره ممتازه ايوه هاي سي عماد رجعنا للجو نتاعك الفتره هذيك
4: عام 87 مع المدرب سي صالح قديش كان عندنا فريق قوي برشا العام هذاك اول ما لعبنا مع الترجي شكري الواعر كل ربح خرجنا الترجي خرجنا سكاك حديد صفاقسي في صفاقس كان صفاقس قوية برشا خرجنا الملعب التونسي فبديتي جانا كان الكاس نهارتها لعبناها وقتها مع قصر هلال زاد كانت قوية وهزينا الكوب نهارتها زاد الكوب حب يعطيونا الكاس حب يعطيونا بورقيبة زاد وقتها المرسى لعبت هي وبنزرت
2: مقابلة الأكابر
4: مقابلة الأكابر في الكاس ومنها وقت سي منصور الصخيري وجماعة بورقيبة قال نحب نعطيها هاني الكاس هذيك أول كاس مال دخلت للمسير هكا نهارتها مشاو تقريبا 11 نكار رحلة الجمهور كان يتبع حتى
2: قبل عند الهلالي 3-1
4: قبل كي كان كانت الأمال تلعب لفيد ريدو تو نعرفش علاش هنا نحاوها كانت قبل الناس الكل تجي تتفرج على السبوار من لا يبدا الماتش ومعناها جواري ولي يحضر روحه نفسانيا والانترنير تاع سينيور يتبع هذه انا حواها ما نعرفش علاش ما يرجعوهاش الجامعه التونسيه حق ترجعها هذه معناها جوير يبدا حاضر نفسانيا ويتفرج لونترينر سينيور احنا اوكي لونترينر سينيور يتفرج ويختار نهار يهزوا لسه يطلعوا يلعب اللعب معناها في الاسبوار عجبوا في الاسبوار يعني المره احنا من الماتش من لعبنا ربحنا الترجي في تونس من الماتش لونترينر فولفغان وقت الماني جيت تفرج في البارك ربحنا وقت مع صالح قديش الترجي 2-1 مسير تخسر وقت جلال المغربي جلال جول كبير نهار تخسرنا 4-1 4 الماتش نهار الاربعاء مع قرقنا جي لعبني يعني خاطر يتفرج عدة ماتش باهي بين الترجي معناها نوريك حق الجامعه هذه الفيدريدو يرجعوه الناس تتفرج وجواري يزيد يزيد يزيد يولي تولي عنده موتيفي يولي يعطي فهمتوا الناس راه الملاعب يولي يظهر مش معناها هو والكورة حقها تتبدل توا يستانس الجوار
2: وعماد يمكن مش نذكر كان بلقطة في الدور نصف النهائي ضد الترجي الرياضي التونسي اتحاد مناصري كان ربع واحد بشيء وفما كل كورة تماركيت مباشرة شكر الواعر يضولي كان حارس الترجي والطاهر الشملي يخوك كان باش يعمل تغيير صالح قديش وقتها بالغش يمكن نرفز ما صارش تغيير صار 1-1 ذكرها
4: اي وحتى توا حتى تو رادي في الصغار ملت ناحية البطاحي نقصت الجوار الجرون معناها جوارات الباهين نفسها توا جوار جيب بو يحطه غادي في الاكاديمي لعب حقه حتى يرجعوا البطاحي توا كون ما
2: لا راضي ما عادش فما عماد ما عادش فما لا راضي ما عادش فما يلا يعطيك الصحة عماد شكرا ليك شكرا. نكملوا سي المنصف شكون مازلنا سي سمير
3: سمير ايوه لاعب سابق الاتحاد المنصري
2: هو زاد كان من الخيال اللي
3: تاع 87
2: ايوه 87 خلي يذكرنا بالجيل البيرود هذيك
3: الجيل تاعهم والاسامي اللي لعبوا معاه شكون هما شكون
2: كيفاش
3: فما اساطير
2: أيوة.
5: في الحقيقة تكونت من الأول لعبت كرة سلة راه عملت حتين كمل من المدارس حتى للجينيور من الجينيور وقتها سي صالح أنا وكريم بسباس وقتها من نعملوا كل تورنوا في الصيف فهمتي لقتنا جينا وقت خلطنا على عماد وعلى معناتها كل جينيراسيون هذيك عام 86-87 حقيقة حتى يحكي على الكوب شاركت فيه ماتش النادي الصفاقسي ديمي فينال هذاك من بعد تضربت هكا علاش ما حضرتش للفينال بون بالنسبه نتشرف اني كوموكوا حضرت على العقد بروفيسيونيل اول عقد بروفيسيونيل صار في الاتحاد المنصري في عهد الهادي بن زرتي يذكروا بالخير ذاك وقت مشي بريكاتو وقت اخذني من الاسبوا وطلعني ومشيت معاهم وقتها لجبال الوسط كنت تذكرت سي بوراو فهمتني هذيك معناتها قعدتي الحقيقه بالنسبه لي
2: حكينا على الجيل هذاك سمير
5: الجيل هذاك نجيك من الاخر سي هذاك كي كنا نلعبوا كونتر السينيور نهار الخميس كي يعملوا كل الماتش
2: قلقوهم
5: نقلقوهم برشا
2: قلقوهم ايوا
5: حقيقه مش نقلقوهم معناته كانت كيب تبارك الله يقول احمد الازعر موسى الدعمي
2: محمد بالعيد
5: نجيب كهنه وقت الغادي معناتها
2: رياض بطبوط الله يرحمه
5: لاعب كبير هذاك الحقيقه الله يذكره
2: شكري قلاله اي
5: قلاله الزرافي بون يلعب لهنا ولا هنا ولا حقيقه فهمتني عماد الحقيقه معناتها كانت كيب تخوف مش معناتها الحقيقه حتى كي نلعبوا معناتها نهار الخميس بداو خايفين وقتها
2: وهذاك العمل كونكورونس
5: وعمل شرف كوني لعبت مع سي بوراو وسي الحبيب الجزيري وقتها كانت يلعبوا دي سينيور في الاسبوار يجيو يلعبوا معانا هذيك وقتها كانت اللي حكي عليها عماد ريليفي دريدو هذيك هي خساره نهار بون ما كملتش الحقيقه الكوره بون جاتني فرصه معناتها كومو كوا في خدمه وليت نمشي بون في خارج تونس ونعمل دي سيمينار واحد هكا علاش ما نجمتش لقيت الوقت باش
2: الحمد لله
5: وهذيك ظروف الله غالب الواحد تبع طريقه هذيك
2: على كل تفضل سي كمال تفضل
0: على ذكر قدماء اللاعبين ما هي القاعده نتاع قدماء اللاعبين ما دخلنا الاحتراف توا خمس سنين اخرين بقدره ربي ما عادش تلقى قدماء لاعبين احنا توا في المستيري ما عندناش حتى ملاعبي تقريب مستيري ابار واحد زوز
2: والله في جمعيه الكل
0: اي لا نحكي لك انا توا حكيت قدماء لاعبين
2: انت توا في الرياض
0: تمشي شويه ما عادش نلقاو توا قدماء معناتها توا لعب قديم مينيمي كل توا يقول لك انا
3: معيات بصفه عامه في تونس ما تلقاش شي واحد ولا حاجه كيما هكا والجمعيه فهمت كيفاش هكا لكن المشكله الانكونفينيون تاع تاع تاع الواحد تاع الاحتراف ما لا شنو قبل في عاد سي رضا ولا سي ولا ولا معناها كوم كوا سي مس ولا حاجه كنا معناها مستير هكا هي الكره فهمت الاحتراف ولا بدل الكل

0: نواصلوا بضيافة فريق الاتحاد المناسيري، قدماء الاتحاد الرياضي المناسيري. راهو لو كان باش نلموا قدماء لاعبي الاتحاد المناسيري خليتك مسؤولية باش انت تجمع
1: بربي كلمة
0: عدد كبير برشا.
1: كلمة نحب نقولها، احنا بالنسبة للاتحاد الاتحاد الرياضي المناسيري تكون من عام 1923، أكثر من 100 عام. معناها ما نجمش نجيب، معناها كل مرة نجيبوا جماعة، كل مرة كذا، المرة فات جبنا جماعة معناها مع قنوات أخرين، مع فهمت، معناها اليوم الأشواء معناها حضور اتصال حقديش باغ اكزومبل عنده ولده باش يجيبوا
0: التزامات
1: سي حبيب صغير وكيف كيف، وإن شاء الله معناها الناس كلها كاو خيان فهمت، وإن شاء الله المرة الجاية تعملونا في رياضة أخرى، اليوم رياضة كرة القدم باش بدا ما يتغشش علينا، معناها كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة. وبالنسبة للقدماء الاتحاد المناسيري معناها عندها نشاط كبير ياسر، الناس كل كاولت معناها معروفة كافي تونس كالبرة من تونس، ومعناها كافي معناها لعبنا ماتشوات معناها ما في المستي كنت الجزائر وفي الجزائر في ليبيا كيف كيف، تو عندنا معناها انفيتاسيون من تمشيو للعراق فهم كيفاش، فما ان شاء الله اخر سيزون معناها فما فريق اوروبي معناها مستدعينا ان شاء الله باش نمشيو فهمت، وحنا ديما الخدمه والخدمه والناس كل كي جو باهي فهم كيفاش، وهكا هو راه القوه نتاع القدماء الاتحاد المناسيري هو الجو نتاعهم. وحنا بالمناسبه نحب نقول كلمه نهنيو الهيئة التسييرية الجديدة الاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة السيد جمال السقا، إن شاء الله أخويا هو تكليف كبير وحمل كبير، وإن شاء الله أخويا بالتوفيق. وإحنا كجمعية القدماء الاتحاد الرياضي المنسيري مديما مدين يدينا، وعندكم معنا عباد معناها كم دكاترة الناس لعبة كذا، نعطيكم الرأي متاعنا فهمت، وإن شاء الله بالتوفيق. وفما حاجة أخرى بالنسبة للقدماء، كل واحد نعطيه عم ناول سي مسلم مسلمة عمل حاجة به القدماء الاتحاد الرياضي المنسيري،
0: هي البطاقات نتاع الدخول
1: طلبت منه أنا وبعثت له بمكتوب باش معناها يعطي بطاقات دخول للقدماء الاتحاد المنسيري في جميع الرياضات الجماعية، الدخول إلى الملعب والقاعة معناها جراتوي فهمت، وهذه الصحة في الحكاية هذه اللي عملها ما تعمد حتى في جمعية في
0: وبرشا جمعيات قاعدين يحاولوا ينزلوا عليها
1: وإحنا ديما كما قلوا إحنا سباقين. وبالنسبة لل كما قلوا عاش الاتحاد الرياضي المنسيري، عاش الجمعية القدماء الاتحاد الرياضي المنسيري، من ليس له ماضي ليس هو مستقبل، والتاريخ هوية وذات.
0: شكرا جزيلا سي سمير بوزقرو، سي كمال الحداد، سي براو جمالي، سي بشير برقاوي، سي منصف شرقي يعطيك الصحة، سي محمد جويرو، سي رضا الجزيري، سي منصر خمار، سي عماد الشملي، سي مصطفى بالحسن. شكرا جزيلا. كما قلنا هذه راهي لمحة بسيطة من الاتحاد المنسيري، إن شاء الله تتواصل لقاءات إن شاء الله كما قلنا في مناسبات قادمة. شكرا لكم ناس كل، شكرا لزميلي حمدي النقبي اللي كان في التسجيل.

0: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. شددت الإدارة العامة للغابات على أن إعادة تهجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية المنقضي كشفت عن ما وصفها بالاختلالات الهيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات حسب ما ورد في تقرير المصدر المرصد عفوا. جوابا عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب طاهر بالمنصور حول صرف المنح المتعلقة بالمشاريع المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن صرف المنح يتم عبر البنك الوطني للتضامن أو البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الآجل. تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحانات البكالوريا في الدورتين إلى غاية يوم الاثنين على الساعة منتصف النهار وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أفادت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس أن الإعلان عن نتائج هذه الدورة سيكون يوم 7 أوت الجاري. استشهد 9 فلسطينيين على الأقل بضربات إسرائيلية على قطاع غزة وفق ما أفاد به الدفاع المدني الفلسطيني، وتأتي هذه الضربات على الرغم من إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب الكيان الصهيوني من القطاع. نعود نلقاكم في تمام السادسة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصين. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: هوايات صيفية مع لهليل الفتيل.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وما توصلكم مختلف موجات إذاعة المنسير. موعد جديد كل عشوية أحد من توا حتى للسبعة في برنامج هوايات صيفية. كالعادة نعيشكم الغرام والهوايات، المغامرة والاكتشاف، ونتعرفوا على عالم مزيان نهربوا منه من ضغوط الحياة، ونغوصوا فيه برشا حاجات مزيانة كيما الغوص، الرياضات البحرية، الاستغوار، التخييم، عالم الصيد، وبرشا حاجات حلوة كلها حماس وإبداع. منتمنوا إنه عشويتنا فيها برشا إيقاعات، فيها برشا أجواء ممتازة، نحاول من خلالها نقصر لكم سخانة هذا اليوم. في حصتنا اليوم نحب نقول لكم مستمعينا باش يكون ضيوفنا بعد شوية المشرفين عن جمعية جديدة بمدينة المنسير تهدف إلى نشر ثقافة الإبحار الشراعي. شنو خصوصية الهواية هذه؟ دورها في تشجيع الأطفال الشباب والكبار زادة على ممارسة هذه الهواية والتزامها في ترسيخ ثقافة السلامة البحرية والمحافظة على البيئة. إن شاء الله هذا وأكثر تعرفون مستمعينا بعد شوية مع جمعية نادي الأشرعة بالمنستير. خلال ساعتنا الثانية باش نهزكم في موعدنا القار في واحدة من أحلى الوجهات الشاطئية التونسية، نشجعوكم باش تزوروها من خلال فقرة ديستيناسيون مع صديقنا أحمد السوقي، خاصة الناس المغرومة بالاستكشاف والاستغوار والتخييم. ديستيناسيون بتاع اليوم حاجة مزيانة، حاجة روعة. في فقرة الصياد موعدكم شيكون مع البطل كريم سيالة باش يحكينا على غرامه بصيد القصبة والصنارة، وش عطينا برشا نصائح ومعطيات ومعلومات باش تنجح الخرجة متاع المصيد متاعك. كما نقول الصيادة طرح المصيد متاعك، برشا نصائح بشي ودنا بهم سي كريم بعد شوية في ساعتنا الثانية. إن شاء الله هذا وأكثر تلقاوها معنا مستمعينا الكرام من توا حتى للسبعة متاع العشية. تحية لطفي المكي في الإخراج التقني، سي منير بعطي في التنسيق والإشراف العام لكل ومختلف فقرات حصتنا لليوم. نبدأ بالإيقاعات، اخترت لكم واحدة من أحلى الأغاني الملتزمة، زين صافي، بحارة بحارة، هذه إذاعة منسير وين ما يوصلكم صوتنا. إن شاء الله تعديوا معنا أحلى الأوقات.

0: مع زين صافي مستمعينا الكرام، نوصلوا الخمسة واثناشر دقيقة من إذاعة المنسية. تحية مجدد لكل من التحق بنا في الاستماع في هذا الموعد الجديد من برنامج هوايات صيفية. كالعادة نحاولوا في ساعتين من زمان نحكيوا على غرام على الهوايات. راه الصيف مش كان قضية وخدمة وكل شيء، بالعكس حتى على الصحة النفسية لكل مواطن وكل صغير كبير مرأة إنها تمارس حاجة مغرومة بها وتحبها وتنجم توصل بها لبعيد، ينجم الغرام هذاك والهواية ذيك تكون مشروع ما تعرفش على الدنيا. وبرشا أمثلة وقصص نجاح موجودة في تونس وفي العالم الكل. فرحان برشا اليوم باش نحكيو على نشاط في برشا هوايه وفي برشا رياضه وفي برشا خصوصيه. نجم نقولوا جمعيه جديده في المستير، جمعيه هي نادي الاشرعه بالمنسير. سعيد جدا انه نستقبلهم اليوم حاضرين معنا. سي وجدي بتبوت امين المال، اهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا بك. السلام عليكم.
0: مهلا وسهلا. سي لطفي حمدي المكلف بالاعلام والاتصال، نورتنا سيدي.
2: مرحبا بك، شكرا على الاستضافه وبارك الله فيك.
0: مدام رجاء بتبوت الكاتبه العامه لهذه الجمعيه الفتيه، اهلا وسهلا.
3: شكرا عايشك، يعطيك الصحه سيدي هديني، ومرحبا بك. شكرا للناس الكل اللي يسمعونا الكل، وان شاء الله نكونوا نعرفوهم بنادي الاشرعه هذه اللي احدث. هو ولاده ثانيه ليه جرى، هو مش احنا اللي
0: هو نفس كلام لطفي المكي مع سيد المخرج لطفي المكي، قال كان عندنا في مدينه منسير كان نادي للاشرعه،
3: هو ولاده ثانيه ليه. ان شاء الله نخدموا فيه، وان شاء الله ان شاء الله اليوم تكون فرصه باش نعلموا عليه الناس الكل كي وتكون عليه فكره، يكونوا عليه فكره ويجيوا ينشطوا معنا. مرحبا بيهم ومرحبا بالناس الكل كي هو مفتوح للناس الكل كي لكافه الاعمار. نحبوا نستقبلوا شويه الصغيرات ونعطي الكلمة للناس الكل كاسعة.
0: أيوة يعطيك الصحة مدام رجاء، أمورك ملازم. نحب نوجه تحية لسن ناصر عقيل، نوجه له تحية كبيرة. برشا برشا ناس تعرف سن ناصر عقيل، رغم الناس اللي صيد غطس بحر ما شاء الله عليه، خمسة وخميس عليه ربي يطول عمره في الخير. وتحياتنا لأولاده والعائلة الكريمة لكل سن ناصر اللي يعتبر من الناس المعروفة في رياضة الأشرعة بالمنستير وفي مختلف مجالات الصيد البحري. باهي نبدأ بأصل الحكاية.
4: أصل الحكاية.
0: سي لطفي المكلف بالاتصال ينجم يعطينا فكرة على أصل حكاية إعادة هذه الولادة الثانية لنادي الأشرعة بالمنستير؟
2: هي حقيقة بالنسبة لي أنا كصدفة، لأني مشني أصيل المنستير، أنا أصيل القيروان، ولكن
0: مرحبا
2: هي مدينتي معناها بالاحتضان وبالصداقات، عندي كثير من وأنا مغترب أيضا مثل الأخ والصديق الهادي الجمال رئيس النادي الجديد اللي تبعث هذايا.
0: إن شاء الله اليوم بيكون ضيفنا بعد شوي.
2: إن شاء الله إن شاء الله. اليوم يسعدني جدا أن أكون معكم اليوم عبر هذا الأثير العزيز لأفتح معكم نافذة على أحد أهم الصروح الرياضية والبحرية في المنستير. طبعا نادي الأشرعة برئاسة الأخ والصديق الهادي الجمالي، هذا أصيل المنستير، مغترب، رجل أعمال، مقيم ببلجيكا. جاءته الفكرة وعرض علي أن نعاون بعضنا، أنا مغترب في فرنسا والتونسيين بالخارج يحبوا يعرفوا رأي تونس.
0: شنو بلجيكا شنو فرنسا؟
2: كيف كيف كيف كيف أنا في السويد هو في النوخ أبعد من تونس عليه.
0: جاءتكم الفكرة وتم في الغرب
2: نتبادلوا نتقابلوا نروحوا بعضنا نتقابلوا ديما بالمناسبة. نشكر الأخ مراد زادة مراد من الولاية زادة، هو اللي عملنا الربط وشجعنا اللي هو يسمع فينا توا. الفكرة كيف لقيتها هايلة، لأنه ثم غياب تام اليوم في ضرب تونس في المحافل الدولية، خاصة في المسابقات الأشرع العالمية والدولية اللي كانت موجودة قبل
0: صحيح
2: ومرفوعة من بين النوادي اللي كانت متقدمة في الميدان هذايا، هو نادي الأشرع بتاع المنستير اللي كانت تذكر فيه رئيسه السابق مشكور. نحب في البداية نشكر السلطة الجهوية، لأنه أول ما اقترحنا على السيد الوالي افتحنا البيبان وافتحنا معناها بالحق حضرنا الإطارات كل واللي هم متدخلين في الشأن البحري في في في في, في المنستير، ولقاها فكرة هاي اللي بما أنها عندها أبعاد سياحية فيها تموقع استراتيجي لتونس، ومن خلال نادي الأشرعة تنجم تشارك تونس غدوة في المكسيك، تنجم تشارك في أمريكا اللاتينية في المسابقات العالمية، ويبدأ ضربه تونس حاضر مش يبدأ غايب. هذا اللي نحبه احنا خاصة المغتربين، راهو مهما كان نجاحاتنا في فضاءاتنا وفي ميادينا في علمنا وفي في خدمتنا غادي في الغربة، ما نكونوا من نجم نكونوا عزاز لما تبدأ تونس عزيزة.
0: صحيح.
2: وقت نشوف الدرابو بتاع تونس كلك باغ دون دي كومبيتيسيون انترناسيونال، واحد لحمه هكا يقوم معناها اكلي زيموسيون واكلي سونساسيون،
0: هو والفخر
2: والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن. نهب الحق نسترجعوا من خلال هذا النادي، نادي الأشرعة بالمنستير، وعلى رأسه الأخ الهادي الجمالي والفريق المستحب لنا. نحب مرة أخرى نشكر السيد الوالي اللي شجعنا، لأنه كان لقينا البيبان مسكرة، أنا أمشي كل أحد روح على روحه وكهو
0: القاب

0: autour de ça, on va construire le club. Et nous avons projeté un événement les 3 et 4 octobre.
1: معناتها انتم قاعدين عندكم مجموعه من الشباب تو قاعدين تكونوا فيهم وزاد تطمحوا باش تعملوا لمه باهيه من الشباب جدد الرياضيين المغربيين الرياضه هذه من اجل تسويقها واستثمار معناتها شباب يكون عندهم غرام بالرياضه هذه اللي الحقيقه رياضه عندها خصوصيه نرجعوا لها بعد شويه مع وجدي ان كان على المستوى النفسي او البدني
0: راي مهمه تاثيريه متكامله
1: اي مهمه جدا. اما من ناحيه اخرى انتم عندكم دوره قاعدين تخدموا عليها باش تكون في اكتوبر ممكن دورة افتتاحية للنادي الأشرع
0: أيام المنسير. أيام on va organiser un événement autour de ça parce que on a invité la fédération
1: جامعة التونسية
0: الأشرع السيد الوالي موافق باش تكون تحت أشرف والسلطة الجهوية كل شيء. دونك اليوم احنا nous avons besoin de collecter le maximum معناها ماتريال ايكيبمون des athlètes باش يكونوا حاضرين وهذه فرصة باش نعملوا نداء للمؤسسات الاقتصادية أصحاب الأعمال وصاحبات الأعمال للانخراط لبرو parce que ça sera international. Aujourd'hui, on est l'homme à la nitaq mahalli, on est taq jahwi, غدا نحبوا نطمحوا باش نكونوا على مستوى عالمي.
1: هذا هو الغرض.
0: المستوى العالمي لازم تعمل فيه des événements de promotion. وهذاك نعملوا نداء للشباب باش ينخرطوا معناها bientôt on va décider quand est-ce qu'on va démarrer officiellement les entraînements. باش وقتاش باش يبداو les entraînements نتاعنا ونرافقوا هو بالاساس تأثيري.
1: صحيح.
0: الاطفال. وانا ترفيهي للكبار. ينجم اللي هو مغروم اليوم بالبحر ومغروم بالشراع ينجم يتفضل ينخرط في النادي ومش تكون معناها فرصة حتى فرجة على في الـ في الـ في لافون واحد لافون بور فهمتني مش تكون حاجة هايلة برشة تكمل اللي هو موجود في المونستير غدوة نستدعاه احنا نقوموا من دورات معناها فيها تكون فيها
1: اجانب رياضيه
0: دي كلوب اي يكونوا فيها دي كلوب اترانجي كي فون فينير دونك ان سومو لا نو افون بوزوان دو سبونسور دونك نو افون نو الون ديفلوبي دوسمون ترانكيلمون مي على قواعد اسس صحيحه كما يحبها سي الهادي كما نعرف هو باني اموره هكاك بالطريقه هذيك والاخوه منخرطين جمله مشكورين هذايا اللي عندي نحب نقدمه اليوم على النادي هذا
1: مازال باش نحكي سي لطفي انت حكيت على نقطه مهمه هي الاستمرار باش تنجح ويواصل النادي هذا ويعيش انه تكون هناك استمرارية تكون هناك مشروع رؤية استشرافية للقادم تكون فما أسس صحيحة من خلال التمويل يكون من خلال شركات دعمتكم شركات اقتصادية تكون فما دور زادة وزارة الإشراف إنها تدعمكم
0: طبعاً.
1: هذا كل مهم جدا في إطار شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص باش النادي هذا يواصل في العمل اليومي نجم نقوله عليه لأن جي خطة تأمين المال سي وجدي أنت اليوم تطمح أنه ما تكونش فما هناك إشكاليات مالية ونعرف أحنا مشروع جديد وجمعية جديدة فيها برشا ضغط من أجل التمويل اليوم كجمعية شنو حضرتوا لهذا خاصة أنه حسب ما نعرف أنه فما إقبال فما نسبة من الشباب اللي بالحق الرياضة هذه تستهويهم وفما كما قال سي لطفي فما ناس كبار يقول لك الرياضة هذه تهربني من ستريس ونحب نهرب نقعد في البحر ورياضة الشراع حاجة مميزة
2: بالطبيعة النادي هو مكان مش لممارسة الرياضات البحرية كهو النادي هو فرصة لكسب الثقة وفضاء لتكوين النفس والانضباط أما صحيح النادي توا مازال في مرحلة تكوين مش ما نقولوش المشاكل المالية احنا ندعو لل
1: أما ماذا بيك تكلف فيها من قبل ما تبدأ
2: الاقتصادية والمستثمرين في الجهة ولمرافقة النادي وفي أنشطته ودعمه لأنه دعم الرياضة هو دعم للشباب والمستقبل الجهة ككل أما
1: الحاجة المميزة في النادي هذا نجم نقول عليها أنه ما هيش رياضة نخبوية ينجم أي معناتها واحد
0: غرام
1: مغروم معناتها مش بالضرورة يكون عندك فلوكة أنك باش تمارس الأشرعة معناتها رياضة الأشرعة معناتها رياضة تنجم من خلالها تفتحوا يديكم للناس الكل هيك ولا مدام رجاء
3: هي رياضة مكلفة للجمعية لكن بطبيعة الحال بالنسبة للزاتليت اللي شيجي ومعناها باش نوفروا لهم احنا الأشرع والماتريال معناها كل كي باش نوفروا احنا هي مكلفة للجمعية
1: أما فيها أما كما أقول لك نتائج
3: أما فيها نتائج إن شاء الله نراه النتائج
1: كما قال سي لطفي معناتها نخدموا على بعيد كي نشوف أني النجم اليوم نحل النادي نلقى عندي بطل الاثنين النجم نفس بهم على مستوى عالمي هذاك نخدم استثمار راهو في غدوة
3: فهمت
1: أما اليوم نحكيو مع بداية نحبوا بداية قوية سي وجدي مدام رجاء يكون إقبال بالنسبة للناس اللي تلوج على الرياضة هذه وللأسف ما فماش في المسير منذ سنوات

0: انقطعت الجمعية، اليوم رجعت بثوب جديد وبروح جديدة، وإن شاء الله ما نتمنى وتكون على قواعد وأسس صحيحة باش تقعد مواصلة مستمرة. به مدام رجاء،
1: التحديات المالية هي تحديات زاد للجمعية
0: في كل النوادي،
1: إذا ما تعرف أنت البداية ديما معناها فيها تحديات مالية وتحديات لوجستيكية وكل شيء، وإحنا نحاول إحنا قاعدين نخدموا وننسقوا مع بعضنا وباش نذلوا الحاجات هذوما الكل. كي
0: وصلت في قالك راهو لازمنا نكونوا حاضرين، حاضرين صلت في ولا من
2: والله قاعدين نحضروا في روحنا، ما نقولوش حاضرين ديفينيتيفمون، مي يا ان بلانينغ يا ان جيد لاين اون فاري بارتير
0: لي جدول زماني وخريطه الطريق تخدموا عليه ونترجم لك
2: باش مش نوزعوا الادوار. اليوم احنا في طور التكوين، مازلنا كونا الفريق ومازلنا كونا الجمعيه والنادي، اليوم في طور معناها اقامه ومعناها وحطان البرنامج الاسس بتاعو باش نحضروا روحنا غدوه. التوزيع المالي طبعا مش باش يخدم وحده زميلنا لامين العام لامين المال، باش يخدم وحده باش نخدموا كل افيك دي ريفليكسيون اللي عنده اتصالات، وهكا نعملوا ديزيفينمون باش نشعروا الناس ونحسسوهم، لانه مش معقول ثم رساله تاطيريه متكامله فيها للشباب وللشباب الكل. صحيح هي مش تكون مكلفه للانسان وحده، ولكن احنا كنادي مش ان شاء الله نلقاو الحلول باش نخففوا الحمل على المشترك وعلى المنخرط. ديجا الانخراط بيدو يكفي في الحمل نتاعو، وبعد دونك توت فاصون نحن في طور بناء هذا النادي اللي نشوفوا فيه حاجه كبيره، وقاعدين نطمحوا باش نعملوا حاجه كبيره،
0: وان شاء الله الحلمه نتاعكم
2: الحلمه ان شاء الله
0: تتحقق.
2: راهو افيك لو طون لا بيرسيفيرونس لاندورانس الكاريزما
0: المثابره وانك تصبر وانك تحقق
2: لك. سامحني
0: معك
2: ربي فضلك وهي ثقافه رياضيه حديثه وامنه، فهمت؟ حديثه
0: باش نحكيوا على دوركم
2: اشرع واحد في العالم. انا سي مودرن، سي كي تمشي يضربوا تونس في الاشرع تبقى الناس تتفرج لك، مش تلقى البلدان الكل نتاع العالم حاضرين. هي تواكب الذكاء التونسي،
0: صحيح،
2: والتونسي راهو حاضر،
0: وخاصة
2: وين ترميه ترميه
0: خاصة انت عندك الظروف المناخية والجغرافية المميزة، ان كان مستير سوسة تبرقة بنزرت نابل، معناتها تبارك الله عندنا خليج نتاع، ونحكيه على مساحة ساحلية كبيرة،
2: جذور بحرية ضاربة في العمق،
0: صحيح،
2: وفي القدم،
0: صحيح.
2: الاصل التونسي في الاصل اون اي فيني افيك لي فينيسيان لي بونيك، احنا بحاره،
0: صحيح،
2: برغم انا من القيروان.
0: لا لا مرحبا بك في لوتو،
2: وانا دار البحر،
0: كنا توانس من
2: تحديد المسبيخ هيك انا اش كنت حب.
0: وتحياتنا تحياتنا لكل من يسمع فينا في السبيخ.
2: ربي يفضلك.
0: بس وجدي نرجع لك، هل الناس اللي تحب تنضم والمغرومه هل لازم تكون عنده خبره مسبقه في مجال الرياضه الشراعيه، والا ينجم يجي مغروم ما عنده حتى فكرة ويلقى مكونين ومدربين انتم باش توفروهم على ذمتهم؟
3: بالطبيعة النادي مفتوح للمبتدئين والمحترفين والناس كل، ان شاء الله ينخرطوا الشباب الكل. احنا جزء من
0: هاي معناتها من جمعية تحاول التأطير والإشراف عليهم هيك ولا؟
2: مهما كان مستواه،
3: مهما كان مستواه،
2: احنا نادي، احنا نادي تكوين وتأطير. اعطيك مغروم وحاجته باش يكون معناها أتلات في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأشرع. انا بيدي راني مانيش أتلات في الأشرع باش نقول،
0: حتى
2: مغروم نحب ضربوا تونس في الخارج. انا مغترب 40 سنة غربة، وين نرى ضربوا تونس في أي كل اي مسابقه نفرح.
0: ماكش ناوي سلوش ترجع تستقر؟
2: مش نرجع، لا مستقر، انا عامل استثمار وكل شيء، راهو عامل مدرسه ابتدائيه، ما نحبش نعمل بيبليسيتي.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك،
2: ضميري الخاص باش يكون اموري واضحه ونعرف زملائكم وكل شيء. عندي 10 سنين من استثمرت والحمد لله، مهما كانت الظروف الاقتصاديه والتحب انت، اما راهو حب تونس ما ينحيه حتى واحد.
0: صحيح، ويعطيك الصحة سيلوت في بالحق، معناتها ميساج نتاعك إن شاء الله يوصل خاصة للناس اللي تسمع فينا. راهو الانتماء للبلاد هذه رايح حاجة عزيزة وغالية، وما نعرف قيمتها كان كنا نخرجوا البر.
2: طبعا
0: وانت تبارك الله قلت 40 سنة غربة، معناتها حبك خليك انك ترجع لبلادك وتستثمر، وانك تحاول في بعث نشاط رياضي تحاول من خلاله استقطاب شباب جديد تأطيرهم يكونوا أبطال على شلاء غدوة، استثمار في الشباب هذوما في الفئات والشرائح العمرية الصغار، اللي الرياضة هذه والهواية هذه بدأت تلقى في انتشار كبير. معناتها كان عندك انت الارقام وانت
2: عندي افات اخرى في الانوفاسيون تاع الاوبتيمايزاسيون دو باد لبارك تاع الشراع، كيفاش تخدموا بالطريقه كيفكم اوبتيمايزي لو فون. واحد عندي علاقات اخرى في الخارج، كيفاش يطوروا الشراع ويطوروا البارك ويطوروا هذيك، تنحكوا فيها مره اخرى. اليوم احنا في رضا في هوايه واصلنا من البحر احنا،
0: اي صحيح،
2: ونحبوا نرجعوا للبحر، تحب ولا تكره. ومش معقول ما ثماش نادي شراع البحريه في المنستير اللي هي ضربة في عمق البحر،
0: صحيح،
2: اللي هي كان عندها نادي تفتخر به،
0: أما كما نعرفوا لنا هيك علاش النقطة مهمة عند وجدي وعند مدام رجاء هو استمرارية هذا النادي وهذا الكيان.
2: طبعاً.
0: خاطر كما نعرفوا الظروف المادية راهو اليوم نحكيو جامعات كرة قدم راهي مش لاقية باش تصرف. اليوم لازم تكون فما خدمة كبيرة برشا قبل ما تبدأ تحضر وتأسس إنه باش نخدم على 5 سنين القدام ما تكونش فما إشكاليات مادية، تكون عندي ناس ومنخرطين يكونوا موجودين، يكونوا عندي داعمين يقفوا معايا، ومن بعد يكون الاستقطاب أكبر وأكبر. معناتها
2: الانخراط وحده سامحني انخراطات وحدها ماش باش تعمل، لازم يكون عندنا انه بال ريفلكسيون دو ماركتينغ. غدوة انا نعمل دوره المرسيدس، نعمل دوره الهافال في تونس،
0: هاي
2: دوره
0: زيد اشهر، زيد اعمل اشهر
2: لا لا مش اشهر، نعمل دوره البيجو، نعمل دورات كيما في التنس،
0: هاي صحيح
2: كيما في في الكورس دي فواتور،
0: كيما البادل اليوم،
2: البادل اليوم
0: كيما البادل
2: ستا سبور كي تري مودرن، ولكن تبقى الاشرع البحر. من لا يعشق البحر؟
0: صحيح. باهي احنا حديثنا مازال باش يكون متواصل معاكم. نادي الاشعب بالمنسيب باش نحكيوا على الافاق المستقبليه، كيفاش باش تكون عمليه الانخراط بالنسبه للصغيرات اللي تسمع فينا ولا الكبار؟ راهي الرياضه جامعه وتنجم تلم العائله الكل، البو ولده ينجموا يمشيوا يمارسوا الرياضه دي. ظروف السلامه كيفاش باش تكون؟ اكدوا عليها، راهو كل شيء مضمون. علم الرياح والجغرافيا راهو حاجه كبيره برشا باش نرجعوا له بعد شويه. خليكم معنا مستمعينا الكرام، مازلنا مواصلين معكم.
4: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7. الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
5: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها.

0: بورغينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على أثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.
2: إشهار.
3: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: ايدي على عودي.
1: جورج صوف نص معاه مستمعينا الخمسة واربعة وثلاثين دقيقة من إذاعة المنسير. مازلنا مصريين غرامنا لليوم برياضة الأشرعة وضيوفنا هم عن جمعية ونادي الأشرعة بالمنسير، هذا المولود الجديد اللي إن شاء الله يكون تجربة جديدة كلها نجاح وتجربة فيها برشا عطاء ومحبة من الناس المشرفين عليها وكل المنخرطين فيها، وإن شاء الله يقدموا جمعية تكون عندها إشعاع جهوي ومحلي ودولي. يا رب إن شاء الله يا رب، هذا ما نتمناه بتضافر كل الجهود. نحب نوجه تحية لضيوفنا اليوم، سي وجدي بتبوت، أهلا وسهلا مرة جديدة. أمين الميل مدام رجاء بتبوت الكاتبة العامة، مرحبا. وصي لطفي حمدي المكلف بالاتصال والإعلام، مباشرة نمشي وصل هادي الجمالي مجهول، تحية كبيرة برشا مباشرة في بروكسل. في بروكسل؟
2: أي في بروكسل
1: بلجيكيا،
2: في البوليو دي بروكسل،
1: أي في الحياة الراقية من خلنا ثبت من المعلومة. سيل هادي أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي،
3: إذاعة منسير أهلينا وكافة تونس العزيزة.
1: وش بك ما روحش السنة هذه الصيفية ذي؟ روحها
3: والله روحت، ولكن الريسبونسابيليتي اللي خلتني نرجع، دونك كنت مضطر اني نرجع للعمل.
1: كهو ربي عينك سيل هادي. أما حكينا مع الجماعة على غرامهم برياضة الأشرع، أنت غرامك وفكرة تجديد وتكوين نادي الأشرع بالمنسير كيف جات؟
3: والله الحمد لله وبسم الله الرحمن الرحيم، نقوله ديما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أولا. نحب نتقدم بالشكر إلى كل من الفونداتور متاع الكلوب دي فوال دي مونستير، اليوم السي نبيل شرنين غني عن التعريف، السيد نجيب سلامة، السيد عياض علاق اللي مازالوا متواصلين معنا ومعناتها واقفين معنا، وللحاضرين معاكم كيما السي لطفي رجاء وجدي واللي أمنوا بالفكرة من الأول، والمحبي دونك البحر. الفكرة جات كيفاش معناتها، بما أني كنت نشتغل في إدارة المشاريع ومقيم في بلجيكا منذ سنوات، والمسار المهني والإنساني مكنني من اكتساب خبرة واسعة في العمل الدولي وفهم عميق الثقافة والتعاون بين المؤسسات الأوروبية، والرؤية للنادي واضحة، يعني فتح الأبواب وبناء الجسور وربط المنسير بالعالم. هي مدينتي وولدت فيها وكبرت فيها وطريت فيها، ومن موقع إقامتي في بلجيكا ومن خلال علاقاتي المهنية في بلجيكا وفي أوروبا كما تفضل سي لطفي، نحب اليوم نعمل على تطوير شركات استراتيجية مع نوادي الأبحار الأوروبية، وشركات معناتها ليست مجرد تعاون رياضي بل فرص للتبادل للتكوين تطوير جيل جديد من البحارة التونسيين والقادرين على تمثيل بلادنا في أعلى المستويات. إن شاء الله هذا حلمنا،
1: إن شاء الله حلمه وتتحقق.
3: نمتع شبابنا إمكانية المشاركة في التربصات أولا في تونس، نشوفه في مسوسة، مهدية، جيران سيدي بوسعيد، بنزرت يعني الكلوب اللي هم أكتيف، دونك نمتعوا شبابنا من إمكانية المشاركة في التربصات التونسية، ومن بعد نمشي للدولية نطمحوا لقاءات تقنية وتبادل خبرات مع نوادي محترفة كما في بلجيكا في الكلاب اللي ننشط فيه أنا والوليدات وصغاري. دونك نحب نعمل على المنستير قطب بحري مفتوح وحديث مودرن ومرتبط بشبكات عالمية، نجموا عندنا البور متاع مارينا، عندنا البحر مزيان، وبلاصة مستير بلاصة استراتيجية جايين في الوسط، معناتها نجم نستقبل كثير من الهواة لي زاماتور دو لا فوال، لي زاماتور دي باتو فواليي دو توس سكي كي ام معناتها البحر
1: ورياضة الأشرعة.
3: الأشرعة والبطوات نعرفون عديد من يعني لي زوروبيان في الشتاء البحر معناتها بارد والطقس بارد ويحبوا الشمس ويحبوا معناتها يواصلوا الهواية نتاعهم اللي هي الفوال، كسوسوا معناتها الكايت سيرف ولا البلونش افوال، ولا فما العديد من كما نقولوا النشاطات في هذا المجال. بقدرة الله نحبوا نرفعوا راية تونس في كل بحر وفي كل منافسة، ومع دعم شركائنا معناتها في تونس والأوروبيين إن شاء الله، مع قوت هالي المنستير وكل زوارها. يعني الناس يجونا في الصيف من القروان من جابس من قفصة من كافة الولايات باش يصيفوا بحذانا في منستير. نجموا نستقبلوا الشباب ذوما ونمتعوهم بالمشاركة معناتها بهذه الرياضة البحرية ونقرموهم أكثر بالبحر ونعرفوهم على مدينتنا، ومنها زاد الحماية وتوعية الشباب وحماية الشريط الساحلي متاعنا. وهذا ما ينجم نكون كان فخر ليا باش نكون على رئاسة هذا النادي ونوعا ما لرد الجميل لمدينتي ولتونس اللي قريت فيها ونحبها وعزيزة علينا. وإن شاء الله نسمع عضنا مستقبل بحري يليق بالمنستير ونفتح الطريق لأبطال الغد إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: وبربي نبدأ نشكر أمامتون دونك السيد موالي عيسى موسى اللي أمن بالفكرة ورحب بيها ورحب بينا من أول ما عرضنا عليه الموضوع. إلى كافة الفيدراسيون أعضاء الفيدراسيون التونسية سي قيس كبيرة رئيس الجامعة سي هيثم العدود سي هادي شفلوت أيضا يعني عن التعريف في هذا المجال بما أنهم معناتها وقفوا معنا وديما جاءوا زارونا في مستير ومعناتها وديما يشجعوا فينا باش نعاودوا افتتاح هذا النادي إن شاء الله.
1: إن شاء الله هذا ما نتمناه وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهادي ليك ولكل الليكيب اللي معاك والفريق الموجود معاك. والحاجة المميزة اللي انت عندك استراتيجي، نفهم من كلامك عندك خطة واستراتيجية عمل من أجل ديمومة هذا النادي مع التأسيس، انه ممكن عندك أحلام كبيرة. الأحلام هذه تنجم تكون واقعية بتكون فما شراكة موجودة ما بين، نحكيه على السلطات الجهوية، نحكيه على المستثمرين الخواص، نحكيه على حكم علاقاتكم البرة دور الجامعة التونسية كيف كيف وزارة الإشراف، هذوما الكل ينجم يكونوا شركاء دائمين لهذا النادي من أجل الاستمرارية، خاصة أنه عندك اليوم في مدينة المنستير تبارك الله فما ناس ولات مغرومة، فما إقبال على هذه الرياضة، وأنك تطمح بحكم موقع مدينة المنستير أنها تكون على شلاء قطب لاستقطاب خاصة في فصل الصيف مع الزوار الموجودين مع الناس المصطفين ينجموا يكتشفوا هذه الهواية وهذه الرياضة اللي كما قلت في إطار البحث على مزيد من الإشعاع عليها. صحيح عنا برشا مقصرين في الرياضة دي، ما خرجناش أبطال كبار برشا، لكن إن شاء الله علاش لا متعرفش مع الأولاد الصغار مع الشباب مع المؤطرين والمكونين اللي بيكونوا موجودين في النادي يطلعونا زوز ثلاثة أربعة أبطال في السنوات القادمة هيك ولا سلهاتي.
3: هذا هو الحلم يعني كما تفضلت سيادتك دونك انه نستقبل رياضيين يكونوا ديزاتليت معناتها نهيئوهم باش يشاركوا في البطولات ونكونوا دي بروشان فيتير شامبيون ان شاء الله. وكذلك زاد للهواة مش كان معناتها للي كومبيتيسيون يعني للهواة للناس اللي يحبوا يمارسوا هذه الرياضة ومبتدئين زاد ينجموا يشاركوا معنا مع النادي ويتمتعوا معناتها بالبحر والجغرافيا والميتيولوجي نتاع مستير ونمكنوهم من يعني الاقتراب اكثر من هذه الهوايه ومن هذا النادي ومع بعضنا ان شاء الله باش يكون النشاط هذا ناجح
1: ان شاء الله. نتمنوا كان النجاح والتوفيق لكم. شكرا جزيلا سلهادي الجمالي نورتنا اليوم، ونكمل مع الفريق اللي موجود واللي مصاحبني في الاستوديو البث مع سلهادي ويعطيك الصحه. شكرا سي وجدي مدام رجاء سي لطفي. سلهادي قال لكم معناتها وحسب مجلست ووقعت وحضرت النادي فما خطوط عريضه، فما نجم نقول هيكله موجوده، فما رؤيه قاعدين تخدموا عليه على المدى المتوسط والمدى البعيد. هذا الكل كما قلنا سبل النجاح نتاعو هي تكون الشراكات الموجوده، الناس الكل مع بعضها، يد الناس الكل تقف باش الجمعيه هذه تكون مصدر قوه ومصدر اشعاع ان كان في المنستير او حتى على الصعيد الدولي، خاصه في نحكيوا لنا مع دور الجمعيات الموجوده مع البحر ومدينه المنستير حقيقه اشعاع كبير برشا. اليوم الناس اللي تسمع فينا وكما قال سيدي راهي الرياضه هذه مش كان للمحترفين والا الرياضيين، اي انسان كما قلنا عائلات ينجموا يمشيوا ويشاركوا فيها. كيفاش نجم تشجعهم مدام رجاء؟ عندك الكرة؟
0: عندين الكرة
1: كاتبة عامة شجع لي تا
0: يعني ندعو الكل كي باش يحاولوا يتعرفوا ساعة على الرياضة هذه، يجيبوا ولادهم ويجيوا هما مثالش يتعرفوا عليها. هي راهو رياضة تعلم بخلاف تعلمك الصبر، تعلمك الانضباط، تفهمك شنو البحر، شنو موجود في البحر بما فيه البيئة متاعه، معناها نبداو من البيئه من التيارات الهوائيه اللي فيه كل شيء يقع معناها اعداد
1: وهذا مهم جدا تحكي فيه مدام رجاء مع تدوكم اليوم كنادي في ترسيخ ثقافه السلامه البحريه المحافظه على البيئه راه مش كان ميداليات وسباقات كهورا راه عندكم دور كبير برشا بالنسبه للناشئه انك تعلمهم شو معناتها قيمه البحر قيمه الريح راه باش تستحفظ زاد على البحر راه الرياضه هذه ما تنجم تكون عندها اشعاع كان في وسط بحر نظيف وتستمتع بجمال ذلك البحر
2: اي صحيح
1: هيك ولا سلطة
2: أي هي توعوية أولا وفيها كثير من المواطنة
1: أي.
2: وخاصة أهالي المونستير اللي فيل كوتياغ فهمتني يزم يتعلم ما هو البحر وما هي قوة البحر وأعماق البحر يزم يعرفهم الحكاية تضم كل من دونك هي بالذات النادي مش يعمل حملات تحسيسية حتى للهواة يصير ثم باش تكون تكوين على ما هو البحر ما هي البحر الريح في البحر كيف أتصرف مع البحر كيف أتصرف مع الأمواج ما نجمش ترميه في ياخذ شراع كيكة وفلوكة وشراع ويمشي ما ثماش يلزم له تكوين يصير التكوين هذا مش فرصة لأولادنا حتى مش ولاد البحر حتى كيف يجي وقت العطلة الصيفية ومش يصيف مش تكون هناك برامج موجهة واعدة للناس اللي ما همش ساكنين في المستيل
1: أي تنجح حتى تنجم تخدم في إطار شركات مع المعاهد والمدارس
2: مع المعاهد والمدارس والمنظمات هذه اللي يلزمها تعنى بالشباب والأطفال لأنه فيه توازن كبير البحر معناها البحر حاجة معناها إضافة للإنسان في ديزيموسيون كنت فوزيت سول مع الشراع متاعك وانت تتصارع مع الأمواج وتتحيل عليها وباش تفهمها وقت منين الريح شلوق الريح كذا هضم كل معناها داخله معناها في اسفل حكيت لك بكري على المواطنه معناها هو ماذا به كل بحر نظيف باش يخدم فيه باش يلعب فيه باش تولي رياضه بحريه متميزه ان شاء الله تونس كل تعمل كيما هكايا على خاطر عدد النوادي قليل صراحه ويلزمنا كل جهه تخدم وتعمل نادي كيما هكايا وشع احنا في الوسط مثلا نادي الاشرع في المستير مش يمشي لبعيد مش يمشي مش يعمل شراكات مع منظمه تربيه الاسره منظمه التضامن الاجتماعي مثلا اذا كان عندهم ناس باش يجيو مش معناش كان لوكوتي معناها ربحي ولا الناس اللي عندها مادي واحده احنا مش نحاولوا نعمل حتى معناها اتفاقيات مع بعض المؤسسات حكى لك سيل هادي على مؤسسات معناها عالمية باش تجي وتمد يدها للنادي لأنه فيه بعد اجتماعي بعد فيه استقرار للنفس التلميذ وقت اللي يخرج بالمدرسة وتكونك الضغط اللي عنده هذاك الضغط النفسي ويتفرهد شوية في البحر سي اكستراوردينير معناها حاجة يتمناها كل عائلة لذا نداء مفتوح عندما مش تبدأ الانخراطات ويبدأ العمل
1: الخدمة عند مدام رجاء
2: اي عند مدام رجاء اي مع حتى لمين العام عنده حتى لمين العام
1: ما تسكرش تليفونك مدام رجاء واستقبل الناس الكل قداش مثلا طاقة الاستيعاب مثلا مع البداية قداش تطمح معناتها طموحك تبدأ فرحانة تقول عملنا حملة تسويقية باهية قداش تقول مثلا
0: انخراطات
1: انخراطات
2: انسانتين دي سي لا فان دلانية من هنا الاخر العام انسانتين هكا وكونوا من بين المنخرطين جدد سمحني بدام وقدم وكذا تكون حاجة هايلة
1: حاجة
2: احنا توا عنا 10 مش نبدأوا بهم مش نبديوا حولهم هذا اول نداء نخرجوا اول خرجة نخرجوها في الاذاعات في الميديا لذا نعملوا نداء لكل العائلات اللي تحب تدخل ولادها في تنخرط في الانشطة البحرية وتنخرط
1: خاطر تبارك الله معناتها اليوم عنا نادي الغوص نادي للغطس توا نادي أشعة بحرية
2: غريبة
1: والرياضات هذه قاعدة تلقى في قبيل عند الصغار معناتها يقول لك الرياضة هذه ينجم يعمل على روحه فيها برشا جوانب بدنية ونفسية مهمة للطفل وتكوين شخصية الطفل كما زاد عنده جوانب بيئية ومواطنية معناتها تستحفظ على البحر وهذا كل شيء باهي سي وجدي أمورنا على المستوى المالي فما مؤشرات إيجابية الحقيقة معناتها فما كلمات وفما وعود وفما شراكات معناتها أقرب لي شوية للميكرو وجدي معناتها ماكش باش تخدم خدمة كبيرة مع اللونسمون
4: لا اللونسمون
1: نحبك مرتاح
4: مع اللونسمون لا فما وعود صحيح وفما باش نعتمدوا على ملو التمويل الذاتي ومع الوعود اللي إن شاء الله باش تكون سواء من الولاية ولا البلدية ولا حتى الجامعة إن شاء الله باش يكونوا معنا باش نكونوا جمعية ونحاولوا نزيدوا نوفقوا فيها وان شاء الله ندعموا
1: عليه. ان شاء الله علاش لا. من الاسئله اللي وصلتنا معناتها يقول لك كيفاش النجم نعمل ترسيم الولدي ولا انخراط الولدي في النادي؟
2: احنا في طور التكوين طب باش نخرج بعد
1: ما هو تو هو
2: النيميرو سبيسيال الكتاب العام موجود.
1: اسمعني سي لطفي مدام رجاء، العباد تقول لك من الاول نقص من بعد ما تقوليش البلاي سوف.
2: ايوه
0: هو تو فما باش فيسبوك موجوده،
1: باش فيسبوك
0: ورتشي افيك
1: شو اسم الباج فيسبوك نادي العشرة
2: بالمنصير
1: على الفيسبوك وتلقاو فيها مستمعين رقم هاتف،
0: رقم هاتف مرات تشيل الواتساب تنجموا تتصلوا به
1: وكلموا في أي وقت من 24 على 24. قداش النومرو مدام
0: هو خطر الرقم من رئيس الجمعية هو
1: اللي نطلبوه في بلجيكي نلقاو الرقم ذاك موجود على صفحة نادي الأشعة بالمنصير.
2: هو رقم وقتي
1: وقتي
2: باش تفتح النادي بعده يكون عندنا رقم قار تونسي
1: ومقر النادي مثلا
2: شكون في المونستير
1: وبور
2: بارلي قاعدين نبحثوا ونشوفوا قاعدين نكونوا ونعملوا اتصالاتنا ونشوفوا البقعة الموقع المقر اللي بيكون الاقرب هو مش تختاروا الجمعيه في قريب العاجل طبعا
1: باه باش يكون المكتب نتاعها. بالنسبه تو الناس اللي تسمع فينا الترسيم ساهم معناتها وببال مفتوحه والناس كل مرحبا بها
2: صفحه
1: اكبار صغار مهما كان شرائح العمريه المغروم ولا يحب يردها رياضه خاطر احنا الباز نتاعنا راهي هوايه اللي عنده المؤهلات البدنيه الضروريه باش يكون بطل رياضي احنا باش نخدموا عليه ونكونوا به. ننا نحكوا على المشرفين والمدربين قد معناتها باش يكون هناك معناتها مدربين ومشرفين على شرائح عمريه معينه باش يكونوا معناتها قداش العدد نتاعهم عدد المراكب مثلا اللي باش نخدموا عليهم معناتها قداش حضرتوا حتى التوا مثلا سي لطفي؟
2: والله هو في طور البناء في الوقت الحاضر عندنا نسبه معينه نتاع مؤطرين يعرفوا بسي الهادي وعنده البلانينغ كامل هو رئيس الجمعيه وفير يا مزير معناها
1: بشوي
2: بيان سور نعمل تقع ريكروتمون انتداب نتاع خبراء نتاع مؤطرين نتاع مكونين ماناش باش توا نعملوا 50 انترونور وحنا عندنا 10 منخرطين معنا إذا كان العشرة من الخرطين مش عملهم مكونة وواحد من أنترونير وكذا هذا وبعد نحلوا الباب بشوي بشوي
1: به عدد المراكب مثلا على مستوى الأشعة قديش
2: أنا اليوم قديش بالضبط أنا شخصيا ما عنديش عدد المراكب ربما أخت الكتب العامة ولا الأمين المال أو سي الهادي
4: احنا المعدات اللي لقيناهم في الجمعية القديمة كلهم غالبيتهم معناها غير صالحين استعمال الجمعيه وقفت من عام 2011 يعني
1: باش نعاودوا من الاول
4: باش نعاودوا من الصفر ديجا وسير هادي جمالي هو اللي
1: باش يتكفل بالمعدات
4: حاليا في الانطلاق باش يتكفل هو بال
1: تجهيزهم وتحضيرهم بالنسبه للنوادي. الانطلاق الفعلي وقتاش سي لطفي باش يكون ان شاء الله؟
2: الانطلاق الفعلي هو معناها باش نقروه قريبا باش يكون peut-être mi-août اما officiellement pour annoncer l'événement le 3 ou 4 octobre باش نعملوا احتفال كبير وتجي فيه الجامعه ربما باش تدعوهم تحت اشراف السلطات المحليه والسيد الوالي وقت نعملوا الانطلاق الفعلي وتخرج يخرج البرامج الرسميه نتاع النادي
1: واحنا ما تستدعوناش
2: لا حاضرين انتم ديما انتم الاولى انتم لنا وفات لو بورتاج فوزيت لي برومي
1: وعندك اول منخرط لطفي المكي هكا وسيبه مقيد له اسمه اول واحد
2: حكيت معاه في اللوف
1: ما تجاوزني معناتها
2: لا ما تجاوزكش لا لا لا لا لا عجبته الفكره
1: لا بالحق معناتها خاطر الرياضه هذه نسمع عليها ونقولوا عليها رياضه نخبويه وتتكلف برشا فلوس انت تبارك الله عليك بعت لنا البرا في الاوف راهي ما تكلفش برشا فلوس راكي باش تمشي حتى كما تعرف حتى شيء باش تلقى ناس باش تاثرك باش تكون باش تعلمك نجم تهز صغيرك راهو فما الظروف السلامه والحمايه كل خادمين عليهم وكل شيء مسطر وفما برنامج واضح خاصه نحكيوا لنا على السلامه عندكم دور المواطني كيف باش تخدموا عليه باش تخرجوا تعملوا دورات التكوينيه معناتها انه انسان راجل باش يهز بنته ولا ولده ساعتين من زمان يعلمها اكتيفيتي ويعيش تجربه مع بنته معناتها في مركب
2: شراعي سعاده كامله
1: بالدنيا الكل نتصور
2: يجب تكون هيك ما كاينش حاجه اخرى تحب تخرج بطالة يفو ترافي دون سو سونس تحط لي بروسيدور هذا معناها
1: الأسس
2: الصحيحة بتاع سلامة الرياضي حتى المبتدأ تعطيه ليزابيسي معناها فهمتني؟
1: أبي جديات اللعبة
2: والرياضة والحملة التوعوية مش يقوم بها من الولي مش يلاحظ بيده كيفاش ولده حتى رأيته للبحر ورأيته للبيئة مش تتبدل مش يكون منها مواطن يطبق في المواطنة الصالحة فهمتني مواطن صالح فهمتني شكون بيحب شكاية يهز ولده يتعلم حاجة جديدة وفهمتني ويدخلوا له أفكار جدد وتاقع توعيته في احترام البيئة واحترام البحر على الأقل هذه
1: حاب نشكركم على حماسكم على دوركم المواطني بالحق معناتها ناس متطوعة وموجودة في جمعية على حساب وقتها وممكن على حساب مشاريعهم كما كنت سلطفي كما وجدي كما دام رجاء اللي يقول لك عنا حلمة شاركنا فيها ناس الكل مع سيلة هادي مع برشا متطوعين مؤطرين داخل الجمعية إن نحبوها تتحقق في مدينة المنسير نحب تكون عنا جمعية عند إشعاع كبير برشا نحب نوصلوا عنا أبطال رأي مدينة المنسير تستحق يكون عنده جمعية ونادي للأشعة عنده إشعاع متوسطي ووطني كبير برشا وهذا ما نتمناه وإن شاء الله بالنجاح خاصة كي تبدأ ظروف العمل الكل موجودة وشكرا زادة مرة أخرى للسلطة الجهوية اللي مشجعيكم
2: ريالمو مش حكيت كما القناش التجارة أنا مش موجودين
1: كلمة الختام زيدي نبدأ معك مدام رجاء خلينا نبدأ مع مدام رجاء ليديز فيرست
0: شكرا انا ندعو الناس كل كي باش توا بعد الافتتاح معناها يجيو يتعرفوا على النادي وينخرطوا ويجيبوا وليداتهم وان شاء الله يكون اللي باش نأديوه لهم يعجبهم وان شاء الله نكونوا عند حسن ظنهم الناس الكل
1: مؤكد ان شاء الله شكرا جزيلا مدام رجاء بتبوت سيوجتي
4: نتوجه بنداء المؤسسات الاقتصاديه والمستثمرين في المستير وفي الجهه ككل باش يرافقوا النادي ويدعموه ولأنه في دعم الرياضة راهو دعم للشباب وفما دعم للمستقبل وكذلك عندي رسالة للأولياء أعطيوا بنائكم الفرصة باش يعيشوا تجربة جديدة معنا بعيدة على هالشاشات والعالم الافتراضي وقريب من الرياضة والطبيعة والبحر فربما وعلاش لا ما يكونش بطل للغد يكون واحد من اولادكم
1: معناها ان شاء الله شكرا ان شاء الله هو قبل ما نفسح المجال سي لطفي راهو البحر الشراعي ماهيش رياضه كهو راهو هي تجربه تعلمك الصبر تعلمك الثقه بالنفس احترام الطبيعه
4: تستمتع بالبحر
1: زي. وتستمتع بجمال وسحر البحر سي لطفي كلمه الختام
2: والله كتبت كلمه هكا
1: بس تفضل نقراها يعجبني فيك تحضيرك ما دام انت محضر جايه للراديو عارف انه الجمعيه محضره كل شيء
2: اوبليجي
1: حد عليك
2: تفضل سكي لا باي تيكري نجم اكزيستي
1: ما شاء الله
2: نادي الاشرع بالمنستير اللي سينطلق وقاع ترميمه يستعد اليوم لكتابه فصل جديد وبطاقه متجدده ورؤيه طموحه نحو المستقبل لذا اهلا بكم جميعا في عالم الاشرع وستكتشفون ما هي البيئة وأنا بنفسي سأكتشف معكم ما هي البيئة وما هو البحر
1: يعطيك الصحة سي لطفي حمدي المكلف بالإعلام والاتصال بجمعية نادي الأشعة بالمنستير
2: نورتونا شكرا لكم وشكرا لمستمعي إذاعتكم وسمحونا كان قصينا لكم الكلام برشا خطر احنا متحمسين لها الفكرة
1: ان شاء الله بالحماس هذا ان شاء الله باش تنجحوا ان شاء الله تجربة ناجحة ودعوة مفتوحة لكل السادة المستمعين المغرومين والهواة خاصة انهم يكتشفوا غرام هذه التجربة الانسانية قبل كل شيء داخل نادي اشعة بالمنستير بالتوفيق لكم والنجاح ان شاء الله احنا وصلنا لنهاية ساعتنا الاولى من هواية صيفية ما زلنا باش نحكيوا على الهوايات وعلى غرام الناس المغرومة بالتخييم والاستكشاف والديستيناسيون وجهة جديدة باش تعرفوها بعد شوية من خلال فقرة ديستيناسيون الناس المغرومة زادة كيف بالمصيد وبالصنارة وشنو أنواع الحوت وكيفاش نصطادوا الحوت خاصة الناس المغرومة بشكل كبير برشا باش يلقاو عديد النصائح خاصة الطعم اليوم باش نحكيو على الطعم وكيفاش تنجح طرح المصيد نتاعك برشا تفاصيل مع بطلنا الوطني والعالمي نحكيو على كريم سيالة بعد شوية باش يكون حاضر معنا في ساعتنا الثانية من هواية صيفية نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية فقرات حصتنا لليوم اللي تواصل معكم حتى للسبعة نتاع العشية

0: تمام السادسة مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم وفي عناوينها: عودة التزود بصفة عادية بالمياه المعدنية بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص في التوزيع. برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهر جويلية وأوت والترفيع في مستوى الانتاج إلى غاية ديسمبر القادم لتفادي النقص في قطاع الدواشن. أحداث محطة تطهير بمعتمدية بير مشارقة من ولاية زغوان أبرز مشاريع ديوان التطهير بالجهة. من العناوين إلى تفاصيل النشرة: من المنتظر عودة التزود بصفة عادية بالمياه المعدنية بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص في التزود خلال هذه الفترة، وفق ما أكده رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح، ودعا المزاح المواطنين إلى شراء المياه حسب الحاجة وعدم التخزين.
1: أيام الماضية وقع تلال في تزويد السوق من الماء، وهذا يراجع على حاجتين: ارتفاع المشط للحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض الوحدات اللي تسبب في توقف نشاطها، ومن بعد الحمد لله رجعت الحالة العادية والوحدات الكل قاعدة تنتج بصفة مسترسلة وتزويد السوق قاعد يصير بصفة عادية. أنا ما يخفكمش المخزون اللي كان عنا ضعف شوية بشوي بشوي ترجع الحالة عادية، وفي الأثناء ماذا بين المستهلكين الواحد يشتري حاجيات في اليومية ما يشتريش أكثر من حاجياته باش يخلي السلعة لغيره، تراو تزويد مستمر مجاعي باش يشريوا أكثر من حاجياتهم ويخزنوا. كان تصير العملية بصفة منظمة معنا خلال الأسبوع القادم ترجع الحالة عادية.
0: في موضوع آخر، نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول للمساعدة في قرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. ويتضمن الدليل المحين والمنشور على صفحة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تضمن 161 توصية موجهة للمعنى حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع لعلاج إلى جانب عوامل الاختطار. ولفتت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي لأنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 سنة وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات. وتشير الإحصائيات حول انتشار داء السكري من النوع الثاني إلى تونس إلى نسبة الانتشار ب 26.6% وفق في أفق 2027، بعدما كانت 15.1% في سنة 2005. ونواصل متابعة هذه النشرة في موضوع آخر. وفي قطاع آخر، أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أكد أنه تمت برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية ديسمبر القادم. وتأتي تأكيدات النفزاوي في ظل النقص في الانتاج الوطني الذي بلغ نسبة 50% بسبب نفوق الدواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الأخيرة، حسب رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي. أحداث محطة تطهير بمعتمدية بير مشارقة باعتمادات مالية ناهزت 28 مليون دينار هو أبرز مشاريع التطهير التي ينفذها ديوان التطهير بزغوان في عدد من المعتمديات بالجهة. المدير الجهوي محمود الهذيلي تحدث بأكثر تفاصيل في تصريح الزميلة حنان العباسي.
2: مشاريع التطهير في ولاية زغوان المهمة والحجم كبير شوية، محط تطهير بمدينة بير مشاري الكلفة في حدود 29 مليون دينار. بس عندنا مشروع ثاني في ولاية زغوان في إطار التعاون التونسي الياباني، عندنا مشروع بقرابة 11 مليون دينار باش يصير فيه تجديد تهذيب 4 محطات ضخ زوز بمدينة الفحص وزوز بزغوان، ومش يصير تهيئة أو تجديد ما يقارب 22 كيلومتر من القنوات. هذا أنا كلفته إن شاء الله حوالي 11 مليون دينار. عندنا مشروع ثاني فيه قرابة 6 كيلومترات معناها من قنوات، هو يهم تمديد الشبكة بمدينة زغوان في حدود زوز مليار.
0: وفي القيروان في شأن الثقافي افتتحت أو انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان الفسقية الدولي في دورته الخامسة بمسرح لواتلق بالمركب الثقافي سد بن الفرات بعرض المحفل الجربي في افتتاح احتفى بالتنوع الثقافي التونسي. متابع لهذا المهرجان الذي يتواصل إلى غاية 16 من أوت الجاري مع ندرة بن رجب.
3: في ليلة استثنائية امتزج فيها سحر المعمار القيرواني بأصالة التراث الشعبي الجربي بعرض راوح بين الأغاني الجربية والقيروانية، أثثها عرض عشاق المحفل لينقل للجمهور تراثا فنيا وموروثا حضاريا من مدينة جربة. مهدي معطل المندوب الجهوي للثقافة:
4: أكيد جدا، نحن نعرف كون الثقافة هي رافعة للتنمية، والمهرجانات هي تكون مناسبة للحركية الاقتصادية.
3: دورة أطلق عليها منظموها دورة التحد تضم 16 عرضا فنيا مختلفا من عروض شبابية ومسرحية وترابية إلى جانب عروض الأطفال والعروض الدولية. أسامة العويتي مدير الدورة الخامسة لمهرجان الفسقية الدولي:
5: دورة الخامسة سميناها نحن ساعة دورة التحدي، سميناها دورة عودة الروح للمسرح، هذا مسرح هواء الطلق بالمركب الثقافي، دورة فيها تقريبا 16 عرض 16 ليلة عروض متواصلة. فما زوز عروض دولية في إطار التعاون الدولي، فما الموسيقى الليبية، كذلك نهار 14 أوت باش تكون معنا لوبيرا ناسيونال دو بيكان.
3: عرض المحفل الجربي هو رسالة فنية تمتزج فيها الأصالة بالموروث الفني التراثي الجربي. إبراهيم خليل فنان بفرقة المحفل الجربي يتحدث:
6: حبينا نعطيه البصمة الفنية اللي موجودة في جربة، اللي ما نجمش يمشي لجربة ما نجمش يزور جربة باش جربة باش هنا بالطبع نتاعها.
3: الحاضرون في حفل الافتتاح نوهوا بأهمية المهرجانات كمتنفس لأهالي القيروان.
7: فرحة بالمهرجان اللي عملوا هنا، هذه المتنفس الوحيد نتاعنا الحقيقة اللي نستناو فيه عنا قديش، فرحانين كأجواء الحقيقة حد الآن أجواء مزينة برشا كبداية.
8: ما شاء الله أول مرة نحضر في مهرجان، عجبني ياسر، إن شاء الله ديما تونس بخير وإن شاء الله ديما قروان بخير.
3: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: تنتهي غدا الاثنين عند منتصف النهار عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحانات البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لسنة 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 من أوت الجاري. في آخر أخبارنا الدولية، وفي ردها على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق الهجوم المخطط له ضد إيران، قالت الخارجية الإيرانية أن تهديد الأمريكيين ليس أمرا جديدا وطهران تعمل وفق مصالحها ولا تتأثر بالتهديدات. كان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط والتوصل إلى ما وصفها بملامح صفقة. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار: عودة تزود بصفة عادية بالمياه المعدنية بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص في التوزيع، برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهر جويليا وأوت وترفيع في مستوى الانتاج إلى غاية ديسمبر القادم لتفادي النقص في قطاع الدواجن، وأحداث محطة التطهير بمعتمدية بير مشير من ولاية زغوان أبرز مشاريع ديوان التطهير بالجهة. نعود نلقاكم في تمام 7 من اللقاء.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: على وقع هذه الأغاني الرومانسية والتقاطق الإيطالية لطفي المكي الحقيقة طاير بينا تيراني اليوم مع روس رامازوتي. نبدأ مع ساعتنا الثانية من هواية صيفية لكل مستمعي إذاعة منسير، نوجه لكم التحية وين وصلكم صوتنا وين ما قاعدين تسمعوا فينا. إن شاء الله طريق السلام للناس اللي قصد ربي ماشي للبحر وإلا عنده وجهة معينة، إن شاء الله ربي يقضي الأشوار، وإن شاء الله الأهم تكونوا متفرهدين فرحانين رغم الظروف اللي عايش فيها الكل، تكونوا ملمومين في الخير يا ربي هذا ما تمناوه. ونرجعوا كالعادة من خلال أول فقراتنا في ساعتنا الثانية تكون الديستيناسيون. ديستيناسيون ديستيناسيون. بكل حب سعيد جدا باستقبال سيد أحمد السوقي. أهلا وسهلا سيد أحمد.
1: مرحبا بك هذيلي ومرحبا بجميع مبحري إذاعة المنسير.
0: كالعادة جوك باهي؟
1: الحمد لله.
0: هو الحاجة المبهرة معناتها تبارك الله جمعة كاملة ريحتك ما فماش، سألت عليك قالوا لي في قوري خاطر باش نحضر معاك ليميسيون، عديت 3 أيام في قوري ما شاء الله على خويا. واليوم باش فهمنا اللي موضوعنا لليوم باش يكون وجهة سياحية كالعادة باش تزنى ليها، وجهة شاطئية فيها عديد المميزات اللي من خلالها نشجعوا الناس الكل المغرومة بالتخييم والاستكشاف والاستغوار انهم يمشيوا ويزوروها، وخاصة زادة منطقة

0: باش نبداو الرحله نتاعنا بعد مدينه رجيش.
1: اي
0: بعد مدينه رجيش باش
1: نلقاو الرجيش صح
0: الرجيش.
1: ايوا خاطر المستمعين ونحبوهم برشا في الرجيش يقولوا لنا راهو مدينه اسمها الرجيش.
0: فما شط مزيان هو شط الرجيش, وبالمناسبة هو الشط الوحيد اللي بط فيه سلحفاة خضراء. احنا محل متابع الشط ذاك خاطر الوحيد معناتها من تاريخ تسجيل تعشيش السلاحف النوع ذاك بط في شط الرجيش. باش تعرفوا الأهمية متاع القدام شوية نلقاو منه شط المناقة. المناقة اللي هي بلاصة ممتازة جدا تجي قبل سلقطة, فيها شط مزيان على الأخر اللي غادي الأكثرية يمشيوا كما نقولوا شطوط متاع المنطقة اللي يسكنوا فيها ولا باللقب المتعارف عليه. سلقطة الناس كل تعرفها والناس كل غنية عن التعريف بالبحر متاعها بالرمال متاعها بالجو اللي فيها. لكن احنا باش نمشيو الناس اللي باش تجي من المنستير مثلا ينجموا يمشيو ما يمشيوش على طريق الشط من المهدية, ينجموا يمشيو على روت سنتور من بنان يكملوا بنان يدوروا على اليمين ثنيت مكنين يلقاو روحهم في قصور السيف. بعد قصور السيف يشدوا ثنية متاع الشابة. أول حاجة باش يلقاوها بلاك على يدهم اليسار هي تدخل شط العالية. شط العالية شط فيه بارتي صخرية وبارتي رملية, هو الاكستنسيون متاع والامتداد متاع الشط متاع سلقطة اللي يوفى منطقة صخرية توفى معها العالية. منطقة عالية خطر هي فيها مناطق صخرية وممتاز جدا كشاطئ. بعد العالية نكملوا
1: خليني نقعد في سلقطة خاطر نحب نوجه تحية لسي فؤاد بيار.
0: سي فؤاد
1: سي فؤاد بيار الحقيقة إنسان عنده دور مواطني معناتها عالي وعالي للغاية, نوجه تحية. كل نهار تحد على مدار العام يخرج هو مجموعة من الصغيرات الناس المتطوعة المغرومة بالشط يقوم بحملة نظافة.
0: عمل جمعية حبها سلقتها
1: كل نهار تحد ميارات صيف شتاء خريف يخرج ينظف الشط, وبالحق ربي يكثر منه الناس خاطر يغير على المنطقة متاعه ويغير على خصوصية المحافظة على الشطوط متاع تونس, واللي الحقيقة إنسان مواطني بدرجة أولى وربي يبارك له.
0: هي الحقيقة سي فؤاد احنا تعاملنا معه في
1: أزرق الكبير,
0: هو الحب متاعه والغيرة متاعه على الجهة واللي قاعدة تستقطب في برشا ناس حتى مش من أصيلي الجهة لكن من الغيورين والزوار متاعها بصفة دائمة. وإن شاء الله إن شاء الله الحقيقة راهو تحب كبير بالنسبة للمناطق هذه. كل شيء راهو ربي سبحانه راه يتبلو, راهو الماء متاعها تيركواس كله من نحكي من رجيش وانت عمل مهدية شاطئ استثنائي بيتم معنى الكلمة. الرمال اللي فيها شيء يعمل كيف حاجة برك اللي متعب الناس الكل هي البلاستيك والتلوث واللي الناس ماش قاعدة تحترم معناتها في الحاجات الطبيعية اللي عطاها لنا ربي سبحانه. فما نقص في مستوى البلديات خاطر بلديات صغيرة وتنقصها الإمكانيات, لكن كبوتنسيال نقولوا احنا ذاك الريزرفوار متاع تونس يعني المناطق ذيك ما زالت ماش مستهلكة سياحيا لكن عندها إمكانيات كبيرة طبيعية وإيكولوجية. كعلاش ما توي زمنا نخموا على الاستدامة متاعها, ولا كان شيران إذا كان كل شيء بس نستغلوه سياحيا وما استحفظوش على اللي مازال عنا كما نقوله احنا في المدفون في سوسة ولا مازال عنا في مهدية الشيرة اللي باش نحكي عليها توي الجهة هذيك الكل ثنية الشابة رانا ما عادش باش نلقاه وين باش نلقاه الكاليتي متاع الرمل ذاك والكاليتي متاع به. قلنا بعد العالية نلقاو دخلتين يهزونا شط الخمارة. شط الخمارة ممتاز جدا زدا, شط عادة يكون فارغ في باركينج نجم اللي يحب يبعد فما ثنية معناتها بيست ينجم يرجع على اليسار في اتجاه العالية ولا على اليمين في اتجاه الغضابنا.
1: وبالنسبة للكهرباء مثلا كي تمشي للخمارة خاطر الخمارة الحقيقة ما مشيتوش ما نسمع عليك انه الشط مزيان برشا في باركينج ولا
0: في دو باركينج, فما البارتي الرئيسية الاولى وفما باركينج الثانية. فيه في باراسولات اللي يحب ياخذ منهم اللي يحب يبعد. شط كبير برشا يمشي القدام شوية وينجم يخيم وحده ويكون زادة كيف كيف شط سيكوريزي مزيان على الاخر
1: شط امن معناتها تنجم تخلي كرهبتك شكون يعس عليها
0: وامورها
1: منظمه
0: على البلديه واموره منظمه. اللي يحب كيما قلت لك فما الحقيقه مش ناس كل تحب تكون بحدا العباد, هي ماشي بشي بعد ينجم كيما قلت لك يمينا في اتجاه الغضابنا كيف كيف الشط يلقى فارغ, يسارا في اتجاه العاليه ينجم يلقى زادة وين يكامبي مع العائله وحده يجي في شويه ماشي باش ينجم يكون وحده بعيد على الناس.
1: وبالطبيعة نذكره كيف تعمل تخييم وش تعمل القاعدة وتبيت
0: غير نذكره ونزيد نذكره
1: تهز الساشي متاعك وتلم اللي خليت
0: اللي المنطقة هذه توا ولات منطقة مهمة ودوب أخرج فيها مقال علمي اللي هي منطقة عشيش سلاح بحرية.

0: وفاتت 60 سنة الفارطة، والسنة هذه زاد عندها رقم واعد جدا، ودخلت البحارة وأهالي اللي تم تكوينهم من المعهد العالي علوم تكنولوجيا البحار جمعية أزرقهم الكبير، وصار هم يتبعوا في تعشيش السلاحف، وعنا أرقام واعدة وتوا مقيدة كسيت معناتها ذات أهمية قصوى في سواحل التونسية لتعشيش السلاحف البحرية، باش نعرفوا أهمية الشاطئ هذا وإذا كيفاش يلزمنا نستحفظوا عليه لأجيالنا القادمة.
1: ولازم وعي كبير برشا، لأننا نحكيو على المصطفين واللي باش يرتادوا هذا الشاطئ، راهو شاطئ لازم نستحفظوا على النظافة متاعه، وردوا بالنا من الأعشاش.
0: مازالت الرحلة طويلة شوية، نكملوا ديما في نفس الكياس، كي نتيجه الشابة باش نلقى دخلة أخرى لغضابنا، كيف كيف نلقاو شط نفس الكاليتي اللي نحكيو عليها، رمل وكل شيء. اللي يحب فما كيف كيف باركينج، اللي يحب على اليسار في اتجاه الخمارة يلقى بلا اسفر كيف كيف. به بعد نكملوا نجيو نلقاو الشط نتاع شعابنا، دوما الشعابنيه العائله اللي غادي كيما نقولوا شط كيف كيف قبل ما توصل للشابه، الشابه قبل ما توصل لك كيف كيف نلقاو الغابه نتاع السويره، غابه الشابه اللي فيها مركز تخييم اللي يحب يهز صغاره ويلقى بيوت مكيفه وكل شيء. بعدها الشاطئ مش كله رملي، لكن بلاصه ممتازه على خاطر تخيم في غابه، اللي يحب البلايص المهيئه ويكون معناتها مركز تابع وزارة الشباب والطفولة والرياضة ينجم يخيم فيه بأسعار رمزية، وينجم يصيف في مركز التخييم بالسويرة. كيف كيف نكملوا للشاب، الشابة غنية على التعريف، وخصوصا طوى الشاطئ متاع السير اللي الناس كل تحكي عليه، ولا فيه ليزاكتيفيتي متاع السيرفينج، والناس اللي تحب تمشي على الألواح الشراعية ذاك الشاطئ ولا معروف طوى بالليزاكتيفيتي اللي فيه، والشابة كيف كيف طوى الشطوط متاعها ولات معروفة ولات فما ليزاكتيفيتي ولات كديستيناسيون محبذة عند برشا ناس. هذو مشروعات اللي حكينا عليهم ما وفيناش حق المهديه، لان تحب لها معناتها ساعه، واحنا
1: بس حصص ثلاثه اربع حصص اخرين
0: باش نجم تحكي على البوتنسيال اللي فيها. الحاجه ناكدوا عليها اللي هي تسمى المخزون نتاع الشواطئ نتاعنا الرمليه اللي ما زالت في حاله جيده، واللي يلزم زاده لفته كبيره من الناس الرواد نتاعها ومن السلطات باش تحاول تحافظ عليها كشواطئ رمليه ندخروها للأجيال القادمة. نحاول كيفاش نرجدوها، تحاول المشاريع ما تكونش كيما اللي صار في سوسة ومستير، تم استنزاف معناتها بالوحدات السياحية الكبرى اللي خلتنا نخسر الشواطئ الرملية متاعنا. يلزمنا كي نخمو فيها مستقبلا نخمو في كسياحة بيئية، سياحة بديلة اللي تخلينا نحافظ على البوتنسيال. تعرف هذه اللي في البحر الأبيض المتوسط ما فماش برشا شطوط فيهم بحر تيركواز ورمال ذهبي، هذا اللي يتوفر في تونس في برسك عنا 600 كيلومتر شواطئ رملية. كي نجيو ناخذوا مهدية تاخذ حيز كبير هيك، علاش يلزمنا نستحفظوا عليه للأجيال القادمة، يلزمنا من توا نعملوا له التخطيط استراتيجي متاعه كيفاش باش يكون للمستقبل، باش ميتمش الاعتداء عليه، وباش ما يقعد كما نقوله هو أيقونة هو وبرشا شطوط أخرين طبعا نحكيه عليهم مستقبلا اللي يتوفروا في ولاية المهدية، واللي هما حاجة بالحق محل عجاب كل من يزور المناطق هذه. يلزم ننظر لهم نظرة مستدامة، نظرة تراعي الجانب البيئي والجانب البيولوجي، وفي نفس الوقت الجانب زادة ما ننساوش اللي الناس هذيك الجانب الاقتصادي والاجتماعي اللي يلزمهم زادة يخدموا ويدوروا عجلة التنمية في البلايس هذيك اللي هي بالحق ما نخليوش مشجعوش على الحاجات العشوائية، نجم تجي برشا حاجات محلية بدون منظره بالمنظومات البيئيه والساحليه.
1: يعني ان شاء الله هو المهم ان احنا نستحفظ على الشط نتاعنا. اما فما حاجه ونقطه اكدت عليها انت احمد، انه لاكسي للمختلف هذه الشواطئ، معناتها التوجه اليوم معناتها سهل. الطريق امن، تلقى وانت تحط كرهبتك تنجم تلم العائله الكل، وكل شيء موجود، كل شيء متوفر، باش تعدي وقيت مزيان برشا مع العائله والاصحاب والاحباب الكل، وان شاء الله تعديه وعطله امنه. هذا هو ما نتمناه.
0: هذا احنا قلنا علاش بعدنا ما تغيرنا من الشمال للشطوط نتاعهم ما توفاش، قلنا خلينا نمشيو للديستيناسيون للساحل القريبه، وبعد نرجع نشوفوا ديستيناسيون اخرى ان شاء الله تكون نوفروا فيها المعلومه للناس باش تكتشف شواطئ جديده، باش تتحرك، باش تشوف، وكما قلنا تشوف وتعوم وتشوف ناس وعقليات اخرين وتتعرف وإن شاء الله ما بعضنا كما نقولوا هيك الناس تحاول تكوفري أغلب الشطوط اللي موجودة في البلاد التونسية
1: إن شاء الله. والأهم الالتزام بالنظافة وحماية يعني المحيط، وخليوا شواطئنا إن شاء الله وشطوطنا كلها نظيفة. احنا مازلنا مصير معكم مستمعينا الكرام بعد شوية فقرة صياد مع سي كريم صيادة. قبلها نخليكم مع عمرو ذياب جديد للعنقنية اللي تحقق في أرقام قياسية على مستوى نسب الاستماع أنغام يوتيوب، الأغنية رقم واحد في العالم العربي اليوم لولا البنات الدنيا ما تحلاش. صحيح
0: مازال
1: مش يقعد يغني

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: رجعنا لكم مستمعينا في آخر فقراتنا من هواية صيفية لليوم، الفقرة من خلالها نشجعكم ونعطيكم النصائح والمعلومات الضرورية باش تنجحوا طرح المصيد متاعكم من خلال فقرة الصياد.
5: الصياد الصياد.
4: وضيفنا كالعادة هو باش الصيادة، الله وحد عليه، بطل تونس في الصيد ما شاء الله عليه، سي كريم سيالة. أهلا وسهلا، مرحبا.
6: أهلا وسهلا هذيلي، ومرحبا بجميع مستمعي ذات مستير، مرحبا بخونا سيد أحمد كالعادة.
4: أحمد ناجح في كل شيء، أحمد ناجح في كل شيء، كان في المصيد، في المصيد.
6: لا لا، حتى في المصيد ما شاء الله عليه.
7: والله ملا حالينا من 2012 ما اصطدت حتى شيء.
4: وما تصطاد شيء، خاطرك تاريختك غلطة.
7: مش تاريختي، باش تعمل يا محافظة يا مصيد، ناحية الماتريال اللي عندي.
4: هيك يا ويز،
7: يعني نستحفظ هم يستاهل.
4: لا بالعكس،
6: بالعكس، بالعكس، احنا
8: ما بعرنا
6: محافظه.
4: ريتش التهمه لك، ريتش التهمه لك.
7: لا والله تو اختنا تو موضوع تجبد. بالنسبه كيس السؤال، الجمعيه اللي استضفتها في اول حلقه هي شريكه معنا مثلا في البحث على الدراي البلاستيكي، خاطر هما عندهم كونتاكت اكثر من الناس اللي قاعده في البر، وهما اللي خليونا نشوفوا عينا اللوطة. هما بحكم الهواية متاعهم يشوفوا الملوثات والحاجات اللي مش عادية. كيف كنترا سي كريم، القوانين اللي يشوفوهم في الأحجام القانونية معناتها حاجة تدرس، معناتها كل حجم هي قانوني حسب المعمول به في اللائحات الدولية للأسماك، ولا يتم الإقصاء متاع اللي يصطادها. هيك علاش يلزمنا
6: بالضبط
7: يلزمنا مع بعضنا نخدموا ناس.
6: احسن احسن احسن مليح بهذه قلتها.
4: احنا سي كريم اليوم باش نحكيو كيفاش ننجحوا طرح مصيد، كيفاش ننجحوا طرح المصيد نتاعنا. فما برشا عوامل لازم تقوم بهم. اول حاجه واول نقطه واهم نقطه انك ما تعملش الحس حسب ما قلت، معناتها تختار البلاصه الباهيه، وتختار خاصه انه تكون بعيده شويه عن الناس. والبقية التفاصيل عندك توسي كريمة.
6: نرجع الملاحظة متى سيد أحمد قبل كل شيء. احنا كنقوله ماي مع انت مقياس ومعايير في كل حوتة اش نحافظوا على الثروة السمكية متاعنا اللي هي دونك. كنقوله احنا كل حوتة عندها مينيموم دو ماي، هذيك راهي عملت مرة دورة تكاثرية مرة في حياتها على الأقل، مش نجمو نصطادوها. راهي اذا ما خلطتش للماي نتاعها اعطيها فرصة باش تكمل تعيش، ونرجعوا للبحر باش تكمل الدوره نتاعها، ونحافظوا على
7: الحوت يبيض بالالاف. يعني كي نخليه يعمل دوره واحده دونك بحرنا يتعافى.
6: هذيك خطوه
7: وهي ازمه الاخطبوط توا، على خاطر ما يخليوش هيك. علاش ميزان الكيلو في المنع نتاعو توا؟ راي القرنيطه كي تحط البيوض نتاعها تموت من بعد، هي والكلامار والسوبر نفس يقعدوا خاطر يحضنوا. نحكي القرنيطة تحضن بيوضها وتستنزف طاقتها الكل حتى لوين يفقسوا. لهناك نصطادوا احنا قبل الكيلو، رانا باش نخسروا عشرات الالاف من كل
4: البيض اللي باش يكون،
7: البيض اللي باش يكون متواجد. يعني خمم غدو، نعطيك في النورماندي مثلا توا عندهم تضاعف الانتاج 3 مرات خاطر حافظوا عليه، ولا معناتها كثرة كبيرة غزو متاع اخطبوط. نستحفظ شوي وتشوف الطبيعه كيفاش تستجيب.
6: صحيح بالضبط، هي الطبيعه كي نعاونوها راهي تستجيب في ساعه
7: وفما تتعافى بسرعه
6: كما كان عام الكورونا اللي ما
4: صحيت
6: ما تحركناش ما مشيناش كذا ما شاء الله
4: تنفست فيه كوكب الارض كله تنفس به.
6: نرجع لموضوعنا به، كيفاش نحاولوا ننجحوا طرح المصيد نتاعنا.
4: ايوه
6: به صياد كما اي ايفينمون بالنسبه لي هو مش عنده طرح مصيد يحذر له، يشوف الاتجاه نتاع الريح، يشوف المالية والنسحة نتاع البحر، يحذر طعمه، يشوف الطقس نتاعه باش يحاول لماكسيموم يقلل من نسبة تدخل الحظ في طرح المصيد نتاعه. دونك نقولوا مصيد
4: وما ننساوش الماتريال،
6: هو الماتريال
4: اللي
6: المهم ديما موجود من التحصيل الحاصل، ما نمشي تصطاد بيديك لازم الماتريال به. دونك كي نقولوا مش نمشي نعمل طرح مصيد، اول حاجه نختاروها البلاصه وين باش نمشيو. دونك الصياد تبدا لازم يكون عنده فكره على اتجاه الرياح، شنو الريح الفافورابل في البلاصه هذيك، شنو اسكو الريح هذيك يوسخ يعاونوا باش يقرب له الحوت، يشوف الموجة عالية واطية،
4: الظروف الملائمة.
6: الظروف الملائمة
4: اعطينا على الظروف الملائمة المناخية مثلا سي كريم.
6: باهي دونك فما كي نقولوا الظروف المناخية الملائمة، باهي ديما الريح ما يلزمهاش تكون قوية. انت تقولوا احنا فاس، فاس معناتها كي تبدا ريح معناتها جاي
7: ريح بر ريح بحر.
6: ريح بر ولا ريح بحر؟ كان الريح جاي من اتجاه البحر وقوي برشا، نحاولوا
4: ما نرميوش غادي،
6: ما نمشيوش البلاصه هذيك، نمشيو كيما نقولوا البلاصه يكون فيها الريح طايح شويه، والا يكون الريح جاي من اتجاه البر هناك وغادي كنلقاو البحر سواديزون ان بو كال.
4: الموجه
6: كل ما يبدا نقولوا احنا البحر مشقشق، كل ما يبدا فيه حوت
4: مشقشق
6: مشقشق معناتها فما شويه موجه مش طايح 100 جمله فهمتني، خاطر كي تبدا فما شويه موجه تبدا فما شويه حركه في البحر، والموجه هذيك تحير الرمل وتشوف تلقى معناتها الطعوم تبدا تظهر بالنسبه للاسماك، دونك تقرب الماكسيموم للشاطئ. هذه بالنسبه للعوامل
4: المناخيه،
6: العوامل المناخيه
4: الريح ماذا به يكون جاي من ظهرك، معناتها مش في وجهك جاي من البحر.
6: لا مش ماذا به، دونك احنا قلنا كي يبدا قوي برشا نحاول، كي يبدا جاي من البحر قوي برشا مثلا يفوت ل 40 و 50 كيلومتر في الساعه هناك، دونك امبراتيكابل نقولوا هنا البحر، دونك ماذا بينا نحاولوا في ريح ما يفوتش 30
4: عقدة.
6: 30 لا مش 30 عقدة،
4: 30 كيلومتر في الساعة،
6: 30 كيلومتر في الساعة 30 عقدة راهو نو حتى الفليك ما تخرجش.
4: احترموا جهلي ما
6: تفلش.
7: 30 عقدة يعني قريب 60 كيلومتر في الساعة،
6: قريب 60 كيلومتر في الساعة
7: معناتها تخرج انت تطير
4: مش خاص
6: به. هذا بالنسبة للريح. فما ايامات نختاروهم في الشهر تبدا الاكتيفيتي دو بواسون طالعة شوية، كي نقولوا اللمويات والأحياء وإلا أيامات الحمل وأيامات الفساد. أيامات اللمويات والأحياء كيفاش نحسبوهم كيفاش نعرفوهم؟ اليوم يمشيوا 10 أيام بخمس أيام،
4: كيفاش
6: 10 أيام أحياء وخمس أيام بعدهم يجيوا أموات، نبدأ نحسبوا من أول الشهر العربي الشهر القمرية. الخمس أيام الأولانيين في كل شهر باش نقاوم احياء.
4: شو معناتها احياء؟ صح
6: احياء معناتها
7: الميتة والحياة في البحر القياس العربي.
6: كما نقولوا احنا نبدا البحر لي كورون سريعين فيه،
4: الطيارات
6: البحريه، الطيارات البحريه تبدا معناتها متحركه بالكدا فهمت، بينما في العكس في الايام الامويه تقل التيارات البحريه طايحه برشا، وحتى مثلا النسحه والمليه ما تلاحظهاش في القدا في ايامات الامويه، بينما لما النسحه والمليه في الايامات الاحياء يبداو معناتها ريماركابل
4: وظاهرين وموجودين.
6: دونك كما قلت لك فما اول الشهر العربي يبدا خمس ايام احياء، ومن بعد يجيونا خمسة أيام أموات، ومن بعد يجيونا عشرة أيام أحياء، ومن بعد يجيونا خمسة أيام أموات ومن بعد يجيونا خمسة أيام
4: أحياء.
6: دونك الخمسة الأخرانيين
4: معناتها المد والجزر يبدأ قوي فيها والتيارات البحرية تكون ملحوظة.
6: التيارات البحرية تكون ملحوظة بالضبط صحيح. وديما أحسن أيامات الأكتيفيتي دو بوافسون معناتها تبدأ معناتها التحركات نتاع الأسماك ملحوظة ومعناتها موجودة
4: وبكثرة
6: معناتها تقرب للشاطئ معناتها باش يجم الصياد اللي بالصنارة من الشط يجم يعمل طرح مزيان. نقولوا احنا في الثالث الرابع الخامس حتى كشلت نقولوا للسابع يوم هذوكم هما الاربع ايام الوسطانيين متاع الاحيان نحيو نهارين
4: من الاول
6: والثاني الثالث ونهارين الاخرين غادي كنلقاو معناتها اكتيفيتي دو بواسون معناتها ومشجع لأي صياد باش يمشي كيما نقولوا يعمل طرح مزيان. المرحلة اللي بعدها الطعم. الطعم قطوة الدنيا سخونة والطعم تاعنا سي سونسيبل معناتها كيف وكيف الحوت ماذا بيه في حاجة برودية كذا دونك ديما نحاولوا الطعم تاعنا نهزوا في جلاسيير قالب غلاسون ولا دبوسه ثلج واللي هو نحطه عليه منشفه ومن بعد نحطه الطعم تاعنا يبدا فري. فهمت كل ما يكون الطعم فريشك وخير كل ما يعطيك نتيجه
4: احسن. على خاطر عندنا مشكله نتاع كيفاش تستحفظ على الطعم برشا يقول لك هزيت شيت برشا طعم ومن بعد كي وصلت بيه وين مش نصطاد نلقاه عمل الريحه ولا فسد لي
7: تملح ولا تكنجل.
6: الزوز يصيروا مع بعضهم نملحوا ونكنجلوا
7: باش ما يستعملوا مرة جاي.
6: بالنسبة للسواديزون كيفاش نستحضر طعم تانا إذا فضل لنا شوية طعم بعد طرح المصيد ديزاستيوس كان عندنا فير بلون نحطوها في شوية ماء بحر كما هي في دبوستها ونحطوها في الكونجيلاتور بالماء متاع البحر متاعها. بالنسبة للجروس الجروس المحرس روحنا به نعبيوه بالملح نحطوه في بابي ينشف شوية من الماء نتاعو بابي سويتو ولا أي نوع من
4: أي ورق صحيح تنجم تستعمله
6: فهمتني نشفو شوية بالماء غطيوه بالملح ومن بعد نلفوه فيك البابي هذيك ونحطوه في دي ساك دو كونجيلاسيون في الكونجيلاتور. أول طرح مرة جاي باش نمشي نصطاد نلقاه
4: ويقعد نظيف ومريقل معناتها
6: يقعد نظيف ومريقل ما يتفترش ولا لنا صابون واحد وكذا معناتها ما يفسدش. الكانوليكا تتكنجل كيما هي دودة الحريرة اللي هي غير متاحة لبرشة صيادة
7: دودة الحريرة ديما دي اللي راي توصل
4: قديش
6: توصل
7: ثعبان
6: اسمع دودة الحريرة نشريوها بالسانتي احنا شمع
7: بالسانتي
6: هي براتيكمون سوم دودة الحريرة نقولوا احنا من الاربعين توصل للستين دينار هذيك سومها
4: السانتي باربعين
6: لا لا لا كلها اما هي ما شاء الله توصل لزوز مترو ودوت الحريرة هي من الطعوم نقولوا احنا اذا نشريها انا كما نقولوا اليوم ومبيتها نقولوا عندي نهارين وقعدت لي حية سواديزون في الماء ونرمي لها شوية طعم نرمي لها شوية جروس نرمي لها حوطة سردينة وقيتها تاكل اوتوماتيكمون هذيك نولي نستحفظ بها ونحاول نحافظ عليها للماكسيموم حتى ناخذ لها امتي اكواريوم ونحطها في الدار خاطر هذيك وين ما نقص منها تريف تعود اذا بديت تاكل وعاش تعود تخلف واحنا في الاخر ما نستحقوش منها برشا معناتها اذا استحقينا في طرح مصيد سي 10 سنتي ماكس وهي ما شاء الله توصل للمترو 60 ومترو 50 وزوز مترو
7: طريق السياده فولكلوريه زاد بالنسبه للناس اللي
4: ما نعرفش المعلومه
6: بالحق السياده تعطيك سي احمد الخطاس
7: هي الانديكاتور نتاعها يقولوا لك القرنية تذكر اللي يبدا غادي فهمتني ويحاولوا بالحفره نتاعها يتبعوها بالدبوسه حتى لوين تخرج دوبه تمدي باش ينجم يجبدها باش ما تتقصش فيها برشا تكنيك ومش اللي يجي والمنداف نتاعها باش يشدها هي تمد راسها
4: ويستعملوا يقصوا منها طريف
7: يبيعوها يجبدها صحيحه
4: نحكيوا كي تتباع يقصوا منها
6: لا كي تتباع صحيحه
7: الصياد هو اللي يقص
6: هو ويتصرف. الصياد هو اللي يقص ويتصرف
7: ويلزم يعرف منين يقص من الوحده نتاعها بالضبط معناتها كيما الدوره كيما
6: الدوره بالضبط يلقى حلقات حلقات
7: يلزمك تقص مع
6: بين الحلقه في المفصل قولوا احنا في المفصل وتقص وتمشي تصطاد
7: تعاود تتكون سبحان الله
6: وتعاود تخلف معناتها تتربى سوادي زوم معناتها أنا عندي اصحابي صياده وعاملينها في دي زكواريوم وحاطينها معناتها
4: والله يعطيهم الصحة نسيها معناتها كيفاش قابلينها معناتها شو مربي في الدار مربي يدود كل شيء كل شيء تتوقع الغرام غرام عجيب الحقيقة
6: سمتي أكواريوم في الدار تبدأ فيه في كعبة حوت يعوموا ومعهم كعبة دود متخبية في وسط القاعة على الأكواريوم في بالي ما تقلقش أنا حتى مراء ونتصور أنا زادة نسى الصيادة الكل زادة مغارب شوية زوم غير مغرومة شوية
7: الفريجيدير واقع
4: تلقى القاضية تبارس فيها دود
7: هذيك وقت أخوي زادة صياد خذيه شد برشا فير بلون باش يحطوا في الفريج كيما قالك في الصيف باش يحطوا الفريجيدير والولد قام مطلتهم تاع الصباح شي عمل شرب يرفيهم يشطحوا له دكا قال هذا بالله مش ترشيد هز عليه
4: هات ما بالوش فريجيدير كعبه تورات كعبه صل صل دود يعوم في الفريجيدير
7: ما يحكيلكش بوزرار قبل القاروس
4: برشا برشا بالحق معناتها غرام بالحق غرام كبير هذه دود تلحري بالنسبه
6: الفير دو ريميني تسمى ولا دور التحريره
4: كيفاش نجم تستحفظ عليها وتنجم حتى قلت انت توكلها وتنجم كل مره تقص منها طرف صحيح. من العلبه نتاعها نجم نقول مك الدور هذيك وتستعمل 10 سنتي نجم نقول يعديوا لك ليله كامله ما شاء الله
6: سوا دي زون كيما نقولوا احنا ما نشحتش ونقولوا نفقه الدوده نولي نقصوها تروف تروف كيما نحبوا احنا وزاده نحطوهم في الباب الصغار بنص سيتره معبيه بماء البحر ونكجلوها بماء البحر وقت اللي حاجتنا زاده نهزوها وهي افيكاس برشا سواديزو احنا في الخريف والشتاء معناتها بالنسبه للوراثه الجراف تعشق حاجه اسمها قريره والقاروس
4: القاروس
6: القاروس وما ادراك ما
4: الذيب
7: هو الفرازات حسب الفرازات اللي تخرجها هي اللي تجبد ريحه قويه للحوت
4: به حكينا على الظروف المناخيه حكينا على الطعم اي وشنو اخ ركزوا عليه باش نشحوا الطرح المصد نتاعنا
6: الظروف المناخيه والطعم نتاعنا والايام اللي نختاروها باش نلقاو الاكتيفيتي دو بواسون اللي هي كما قلت لك انا ايام الحمل وايام الفساد اللي نقولوا
7: في الشاطئ ربي كريم سؤال المكان اللي نختاروه يعني كي تقولوا احنا نكونوا في خليج هل البونتا تكون خير هل في الوسط وقتاش نمشي معناتها كيفاش في هذيك
4: هذا تندرج تحت ذكي الصياد
6: هذه قرايه البحر
4: علاش سي لطفي
6: نقف قدام الشط ونغزر للبحر نتاعي معناتها دونك نعرف انا لي ريليف نتاع البحر شنو عندي عندي واد قدامي بعده سطحه بعده واد اسكو ما فماش سطحه جمله ديريكت يمشي ويزيد العمق نتاعو اسكو فماشي حشيشات قولوا احنا ترش معناتها بلايص ما طالع فيهم شويه حشيش فماشي كي نغزرك للبلاصه اوتوماتيكمون ديما نحاول نرى بلاصه فيها ترشه فيها حشيشات ديمورفول ريليف مختلفه
4: تلقى مثلا تضاريس معينه حجره كما نقولوا ظاهره فما شويه حشيش
6: بالضبط
4: غادي ترمي معناتها
6: ترمي غاديكا ولا ترمي بحذاهم ولا غاديكا كما نقولوا وين ما تكثر التضاريس وما يبداش معناتها ريليف كونتينيو غادي وين تلقى فما اكثر اكتيفيتي نتاع باسون فما اختلافات نتاع حوت اخرى معناتها تلقى حوت قاع حوت طافف حوت اونترميو
4: وانت تحب كان الحوت القاع
6: هنا كي نمشي نصطاد كيما وحدي سوا ديزون نقولوا مش في الكومبيتيسيون ديما نلوجوا على كعبه الحوت النظيفه اللي نقولوا منكوسه وراتا هذيك كعبه الحوت البنينه اللي ناكلوها معناتها فهمت في الكومبيتيسيون تولي حاجه اخرى
4: اللي بو على فما حد يعبي فريجيدير بحاجات مش ما كتعبي تعبي فريجيدير بالدود ومن بعد تلقى حاجه
6: صحيح صحيح
4: تلقى قاروس وراتا تلقى حاجه كعبه منكوسه اي هو تبارك الله عليك سيكاري هذوما النصائح اللي تد بهم السادة المستمعين والمغرومين لازمك تكون عندك قرايه البحر ليامات اللي لازمك تمشي ترمي فيهم فما ايامات كما قلت انت هكا بالشهور العربي بعد نهار الثالث لنهار السابع غادي بتلقى نشاط كبير، ومن بعد ترتاح خمسة أيام، ومن بعد بتلقى أربع أيام زاد بتلقى البحر كبير. الطيارات المائية وانطلق الكشكوشة وتلقى الموجة شوية هيك، فما راه أعرف طيارات مائية ممتازة. المد وجزر كل ما يكون أسرع يكون فما راه حوت باهي. شنو آخر ركزات؟
7: خيار المكان يلزم تكون بلاصة فيها تنوع متاع، نقولوا احنا تنوع
4: نتاع تضاريس،
7: تضاريس ترشا نقولوا احنا الذريع ولا الموجود غادي نقولوا البليقه اللي تبدا المكان عاده تكون احنا نقولوا
8: كيما في الويكاند اللي فات سيد احمد قلنا البلايس النوامر اللي في الفندوات معناتها بلايس فيهم تضاريس،
7: هي فيهم احسن مكان ويسميه الحاشيه لغة البحارة.
4: هاي شنو فيه الحاشية؟
7: الحاشية يعني بين زوز مستويات، يكون يا إما يكون صخري واللي رملي،
8: يا إما
7: يكون حشيشي واللي
8: رملي.
7: غادي وين تصير الطيارات والملي، علاش هي الملي تجيب برشا حوت؟ انت امشي حتى للشط وحاول حتى بالبالم ولا حتى بيديك حرك ترابته ويجي الحوت،
8: يجي الحوت ياكل. يجي الحوت
7: هي الطيارات تتوفر في الحاجات هذيك وتخلي وين فما المرعى وين الحوت، وبعد الحوت الصغير باش يجي حوت كبير باش يطارد، وغادي وين تصير معناتها تلقى مع حكمه اللوطة فينومين كامل يصير.
4: هذوما هما النصائح اللي ودنا بهم كريم سيالة لبطلنا في مجال الصيد البحري. عطانا العوامل الكل، فما عامل انسان ما قالوش هو السلوك المواطني. كي تلقى صياد زاده ما تمشيش تشوش عليه، تحط له باف البحذاء ولا تقلق ولا تمشي ترمي بحذاء ولا تمشي تعمل الغزل ترمي بحذاء، فهمت؟ فما زاده سلوك مواطني باش تنجح الطروحه نتاعك هكا ولا مانيش غلط؟
8: اكيد اكيد
7: هو اكيد
8: اكيد الواحد يمشي يعمل كيف ماذا بيه الواحد زاده ما يفرعسلوش الكيف نتاعه، وما
4: نحترموا بعضنا
8: صحي نحترموا بعضنا، مش نجيب جنبه ولا نرمي عليه خيطي نجبد له خيط وفهمتني، ولا كما قلت انت الصياد اللي عنده مفليك صغار يبعد 200 متر على الشط و 300 متر وينصب لك الغزل،
7: والقانون 500
8: هو المينيموم، ما فماش الاحترام للقانون هذا جمله، مانيش قاعد نشوف فيه في حتى شط الحقيقه، معناتها برسكا 200 و 200 و 300 متر
4: قام
8: خيطه للاسف معناتها بالحق
4: الغرام هذا في برشا صعوبة.
8: بعد بكويت الطعم ودبابس الطعم اللي هزيتهم معاك من البحر عايش خويا تروح بيهم، خلي بلاستيك نظيفة
4: اكل كونجيلاتور بتاع دارك، خلي في كونجيلاتور بتاع دارك
8: بالضبط، حتى فرغ الامبلاج بتاع الطعم بتاعك في ساشي وفي في في, في الكاسة بتاع ماتريالك تهز، ومن بعد اول بوبيل تحطهم فيه خلي بلاستيك نظيفة،
4: هذا هو مهم جدا،
8: خلي بلاستيك نظيفة،
4: هذا هو الصياد اللي يحتم من روحه الحقيقة.
7: والله احنا تو الحقيقة ظاهرة البلاستيك رانا نعانيو منها الناس الكل، هو الصياد حتى كمشي لوح بلاستيك يدور باش يصطاد حوتة فيها بلاستيك في التوكيما كنا نحكيو على فما العوالق النباتية والعوالق البحرية اللي تغذى عليها الأسماك تو فما كومبوزون جديد قاعدين يكتشفوا فيه البحث العلمي اللي هو البلاستيك قاعد يدخل في المنظومات الغذائية
4: نتاع الحوت،
7: قاعدين يلقاو في برشا تراس نتاع ميكروبلاستيك في الخياشم وممكن يتعدى في التيسيو في الأنسجة وباش يمشي ديريكت للإنسان، ورانا نستهلكوا في البلاستيك انديريكتومون كمش نكملوا هكا باش نراو برشا حاجات ما تعجبش، ويلزمنا بصراحة نوقفوا الداء هذا بالحق ولا يوجع القلب، وناس كل ما يخفاش هذه اللي ما تفهمش شط ما تراش الحاجة ذي، وراك تنظف اليوم برشا يقول لك مجتمع اليوم نعملوا اكسيون غدوة نرجعوا نلقاو نفس
8: المشكلة،
7: يعني عقلية أكثر من أي حاجة، وبصراحة ما يلزم جانب ردعي في الحكاية هذه ويلزم الوعي مع الردع، والوعي برك ما وش قاعد يخدم
4: ومسؤولية جماعية راه، وخاصة نحكي لنا البحر الأبيض المتوسط اللي الحقيقة مهدد بشكل كبير من نفايات البلاستيك اللي ولينا نستهلكوا فيه احنا تباع معناتها والحوت نتاعنا قاعد يتغذى عليه هكا، علاش لازم صح. سي كريم سيالة شكرا جزيلا،
8: ميرسي
4: بوكو، نورت موعدنا الأسبوع القادم مع موضوع جديد وحكاية جديدة ونوع جديد نتاع حوت إن شاء الله باش تودنا به. سيد أحمد السوقي نورتنا كالعادة،
7: شكرا،
4: وجهة جديدة إن شاء الله الأسبوع القادم، وضربت لي على الوتر الحساس الحقيقة أنه نحافظ على البيئة متاعنا هو الحقيقة مسؤولية جماعية، حتى حد ما نرميه لغيرنا ولا كل شيء، كل واحد يمشي البحر ويهز فضلات ويهز دنيته الشط نلقاوه نظيف والناس كلها تحمل مسؤولية،
8: نظف ابدأ نظف المربع اللي انت فيه تو تلقى راحتك وراحتك الدنيا تبدأ انظافت واحدة واحدة، كل واحد فينا ينظف المربع اللي عايش فيه سي دار وسي البلاصة اللي خيم فيها اللي قعدت فيها اللي
4: هذاك هو الضروري، هذاك هو اللي لازم نعمله به. سي لطفي المكي شكرا جزيلا على حضورك معنا خويا، لمساتك الذهبيه لليوم تبارك الله. هاكا مقيد تو في نادي الاشرع بالمنستير وبعد باش عمل طرح مصد مع سي كريم، امور امريك سي لطفي المكي. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه، شكرا جزيلا. نتمنى لكم في الاخير متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه المنستير، يدكم زينه بسمع.

0: تمام السابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أطلق عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 2000 شجرة بجبل الناظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 من أكتوبر القادم لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير الذي أتى على مساحات هامة من الغابة. شددت الإدارة العامة للغابات على أن إعادة تهجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد التلقائي. في الشأن السياحي، تصدرت تونس قائمة الدول العربية والأفريقية في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي اليونسكو برصيد 10 مواقع، وذلك أثر الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد بحسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الثقافية. اعتبرت المنظمة التونسية للأطباء شبان أن قرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لينجح هذا الاستحقاق المصيري، مشيرة في بيان لها أن هذا القرار يأتي بعدما شهدت المنصات الرقمية السابقة التابعة للوزارة من أعطاب تقنية وإخلالات أثرت على حسن سير الإجراءات الإدارية. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم حالة تأهب القصوى تحت عنوان الإنذار الأحمر في 23 مدينة إيطالية من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك أثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية العام الجاري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
2: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحاب.

0: بورجيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بن حمادة. تقديم أمال الكتاري. هندسة الصوت والإخراج أنيس بلالولة.

0: ملأت ألحانه وعزفه الساحة الفنية التونسية سحراً وإبداعاً لتترك أثراً خالداً في ذاكرة الموسيقى. أيقونة الفن التونسي، اشتهر بتلحين القصائد والموشحات والأناشيد الرسمية، الفنان الدكتور صالح المهدي، عالم من أعلام الموسيقى التونسية والعربية. هو صالح بن عبد الرحمن ابن محمد المهدي الشريف، ولد في 9 فيفري سنة 1925 بمدينة تونس، وتوفي بها في 12 سبتمبر سنة 2014. ينتمي صالح المهدي إلى عائلة فنية، حيث كان لوالده مجلس تحضره نخبة الفن في تونس وحتى من العالم العربي، أبرزهم عملاق الفن التونسي الشيخ خميس ترنان.
1: أن والدي له صلة بالفن، وهو من حفاظ المألوف، وكانت في بيتنا غرفة يجتمع فيها أغلب كبار الفنانين التونسيين، كما يجتمع فيها من يزور تونس من الفنانين الشرقيين. ومن ضمن الأساتذة اللي كانوا يحضروا في بيتنا شيخ خميس ترنان وغيرهم، حيث كثير من القطاع قلت نفسي نحفظها بدون عمل جهد.
0: كان والده الشيخ عبد الرحمن المهدي من أبرز مؤسسي فرقة الإذاعة التونسية للموسيقى، وشيخا من شيوخ المألوف والموسيقى التونسية الأصيلة. تفتح وجدانه على أنغام العود الذي كان والده والشيخ خميس ترنان يعزفانه، فشب مفتونا بالموسيقى وجمالها. رغم شغفه العميق بالموسيقى، لم يحد يوما عن طلب العلم، إذ تحصل الفنان صالح المهدي على شهادة التحصيل من جامع الزيتونة، والتحق بسلك القضاء سنة 1951، واستمر به إلى سنة 1957. ونظرا لحساسية منصبه، أخفى اسمه خلف لقب فني زرياب، فأبدع ألحانا ما زالت تتردد في الذاكرة، وأصبح منذ ذلك الحين زرياب تونس صالح المهدي. التحق بعد ذلك بوزارة التربية القومية، ثم بوزارة الثقافة. كانت حياته حافلة بالعطاء والإبداع، عزف الناي والعود والكمنجة والرباب والآلات الإيقاعية، لحن لأغلب الفنانين، وأسس الفرق والمعاهد الموسيقية، وبعث عديد المهرجانات، فخلد اسمه بما قدمه من أعمال راقية بقيت شاهدة على مسيرة طويلة صنعتها موهبته النادرة. عشق الناي، فأقبل على تعلمه بشغف حتى أتقن أسراره وتألق في عزفه، واحتل المرتبة الأولى على الصعيد العربي في عزف الناي.
2: حيث دخلت للدروس عند شيخ علي درويش، كي روح شيخ علي درويش علم جماعة يعزفوا الناي، مسيت ناي منهم مسان، مش نعرف هالقصبة شنين. جاني مولى الناي، هما نايات شريتهم الرشيدية من مصر، فكهولي من يدي، مشيت للبيت الأخرى قعدت نبكي أنا صغير. شافني عم خميس ترنان شبيك، قلت له هكا وهكا، قال لي إجاني الدار تو نعطيك ناي. وجات في عام 40 دخلت إيطاليا للحرب، هجمت على تونس، ولينا هربنا من تونس ومشينا قعدنا فترة في منوبة. في هذه الفترة هذيك سلفني سي سعيد بوبكر الشاعر والصحفي المشهور، هو كان من تلمذ شيخ علي درويش، سلفني ناي شريه من عند شيخ علي درويش. قعد معايا الناي في منوبة مدة 15 يوم، رجعت نعزف ناي.
0: انطلق في مشواره الفني بتلحين أغنية تحتفي بالصناعات التقليدية، فلفت إلى موهبته الأنظار.
2: الأغنية هي الآتية، لحنتها كما يأتي.

0: معلوم إلى آخره.
1: ثم مضى في دروب التلحين وانطلق في مسيرته الفنية من بوابة تلحين الأناشيد الرسمية، حيث كان يقدم للكشافين حصة أناشيد أسبوعية باعتباره ناشطاً في الحركة الكشفية. ثم لحن سنة 1947 نشيد العروبة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الجامعة العربية.
2: أما الأناشيد فأنا أعتز بتلحين أو بالفوز في المباراة لتلحين أول نشيد للعروبة بتونس في سنة 47، وكان احتفالا كبيرا جدا ومهرجانا خطبيا شارك فيه أستاذي المرحوم الشيخ الفاضل بن عاشور والأستاذ سعلالة بلهوان وأحمد توفيق المدني وأستاذ صالح بن يوسف. الشيخ الفاضل بن عاشور نظم مباراة لتلحين النشيد نظمه الأستاذ طهر القصار، وفاز نشيدي لأنه أقرب إلى الشباب، وهو يا عرب يا كرام النسب أنتم للغلب والحجى والأدب يا عرب.

0: سنة 1958 نال صلاح المهدي شرف تلحين النشيد الرسمي التونسي الأول بعد الاستقلال. وصل صلاح المهدي إثراء الساحة الموسيقية بألحانه، غنت له صليحة وعليا ونعمة وفتحية خيري وأحمد حمزة ومصطفى الشرفي ويوسف التميمي وصباح فخري، والأسماء عديدة. وظلت أعماله تتردد على الألسن وتتوارثها الأجيال. هذا ما يؤكده تلميذه الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة.
1: صلاح المهدي موسيقي متميز وملحن مقتدر، لحن تقريبا في جل ما هو متعارف عليه في الموسيقى العربية. لحن في القوالب التقليدية، لحن 4 نوبات كاملة، 2 منهم في مقامات شرقية، مقام العجم عشيران وفي مقام سنكولاه. هذه النوبة هي شكل من أشكال التأليف الآلي والغنائي معروفة في المغرب العربي. ولحن نوبة في نغمات تونسية لا نوبة لها مثل المحيي العراق والمحيي السيكا، كما لحن مجموعة من السمعيات هي شكل من أشكال التأليف الآلي التقليدي، موشحات أيضا، وهو من كبار ومن آخر تقريبا الملحنين المقتدرين لقالب الموشح، لقالب تقليدي، قالب قديم وصعب التناول. وحتى أنه اشتهرت له مجموعة من الموشحات كما يا لقلبي ذاب لبي في مقام الحجاز، وخاصة موشح باسم عن لآل في مقام الجاركة. وربما اشتهر أكثر هذا الموشح اللي هو تسجل أساسا في الإذاعة التونسية، واشتهر بصوت صباح فخري. لحن أيضا القصائد والأغاني، لحن في اللون الشعبي التونسي، غناية أصبحت مشهورة الآن عربيا، هي خليلة عادت غنائها أصوات كثيرة، بحدود 800 عمل بين أغاني وكذا. لحن الأناشيد مثل نشيد التعليم الفني، صوت العربية وغيرها. لحن أناشيد أخرى كالتحية لبعض البلدان العربية.

0: صليحة صوت تونس الذهبي غنت لصالح المهدي أشهر أغانيها يخدود التفاح، دار الفلك، وآه آه يا خليلة وغيرها من الأغاني.
1: يا خليلة مشهورة برشا. يا خليلة عندها قصة. احنا في جلسة في الرشيدية وجات صليحة جابت كلمات خليلة وقالت لي ماذا بيت لحنها لي. كان محمد التريكي قاعد صح عليها فرصيحة وقالها لا هذه ما تلحنش. قامت صليحة تبكي من الصدمة، هي حساسة برشا. وليت قلت لها تهنى تقول بحذا يا أحمد خيار الدين عطيته الكلمات رجعها بصلح فيها ولحنتها لهم وغديك علمتها لها وتغنيت وتسجل.

0: التونسية كما يسميها الشرق كونها صالح المهدي وغنت له يلي أنتي روح الروح يا مداوين الناس فاتن نظرة من عينك تسحرني وغيرها من الأعمال.
1: في عام 54 أسست أول فرقة لبلدية تونس، فرقة موسيقية لبلدية تونس، وأبرزت في هذه الفرقة صوتا جديدا وهو صوت عليا. أدخلتها للميدان الفني وأسندت إليها اسم عليا، قلت لها رد بالك راهو هذه أخت هارون الرشيد، وكانت فنانة كبيرة وكانت شاعرة كبيرة وكانت ورعة.

نعمة فنانة تونس الأولى أو السيدة نعمة كما تلقب في تونس، غنت أيضا لصالح المهدي أشهر أغانيها: الليل آه يا ليل جيت نشكيلك، ويا زين الصحراء وبهجتها.

0: لحن صالح المهدي أيضاً قصيدة الراعي لأبي القاسم الشابي، وغناها المطرب مصطفى الشرفي. ولم يقتصر زرياب على لون فني واحد، بل أبدع أيضاً في تلحين الأغاني الفكاهية التي ما زالت تتردد إلى اليوم.
1: ولا ننسى أني تناولت أيضاً الأغاني الفكهة في أول مرة مع الهادي السملالي في الخمسينات،

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ثم وصلتها مع محمد المرالي عندما أبرزته مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.

0: أغاني وموشحات وقصائد ومعزوفات وبرامج موسيقية تعليمية قدمها صالح المهدي لا تزال محفوظة في خزينة الإذاعة التونسية، شاهدة على موهبته وتألقه وقدرته الفنية على تطويع الموسيقى لمختلف الألوان، إيمانا منه بضرورة إثراء الساحة الموسيقية الفنية، والأهم من ذلك الحفاظ على الموروث الموسيقي التونسي حيا في الذاكرة والأجيال. هذا ما يؤكده الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة في سياق حديثه عن أستاذه الفنان صالح المهدي.
1: هو من أهداف تأسيس الرشيدية سنة 1932 المحافظة على التراث الموسيقي التونسي، وتشكلت لجنة من كبار الموسيقيين في الوقت هذاك وشرعوا في تدوين نوبات المألوف التونسي بالنوتة الحديثة. العملية هذه في الأربعينات، وكان الأشرف عليها الأستاذ محمد تريكي والحبيب العامري ومجموعة من الشيوخ الفن في ذلك الوقت. عام 49 لما أشرف صالح المهدي في الفترة ذيك على التعليم الموسيقي في الرشيدية، واصل عملية التدوين ودون الرصيد الآلي، يعني معزوفات من بشارف وسمعيات وغيرها. وبعد استقلال وقت عندما كان مديرا لإدارة الموسيقى والفنون الشعبية في وزارة الثقافة في الوقت هذاك، كان اسمها كتابة الدولة للشؤون الثقافية، نشر هذه المدونات في نشريات، فأصبح الرصيد الموسيقي التونسي مدونا مكتوبا يعني بالنوتة الموسيقية، وأصبح متاحا كمرجع للمختلف الأجيال، ولا زلنا إلى يوم الناس هذا نعتمد هذه النشريات كمراجع أساسية في التراث التونسي. كما الرشيدية، الإذاعة التونسية حتى قبل تأسيسها الرسمي بعد الاستقلال عام 57 كانت ناشطة في مجال التوثيق، وكان صالح المهدي يعني من الشخصيات النافذة في ذلك الوقت والمساهمة بشكل جدي في توثيق السمعي لهذا التراث، وتم تسجيل نوبات عديدة قبل تأسيس الرسمي للإذاعة يعني في العام 54-53. وممن ساهموا في هذه التسجيلات صالح المهدي وبالطبيعة شيخه وأستاذه خميس ترنان.
0: كان الفنان صالح المهدي يؤمن بأن التجديد والانفتاح هو أساس ازدهار الموسيقى وانتشارها، فأنشأ فرقا موسيقية متعددة أسهمت في نشر الثقافة التونسية واكتشاف المواهب الفنية الشابة.
1: الأستاذ صالح المهدي من بنات المشهد الموسيقي التونسي بعد الاستقلال، أسس العديد من الأشياء، أسس الفرقة الوطنية للموسيقى والفنون الشعبية، هذه أسسها عام 1962، وبفضلها هي تم المحافظة على الرصيد الغنائي الشعبي التونسي، وأيضا على الرصيد الحركي يعني على الرقص، الرقصات الشعبية. عام 69 أسس الأوركستر السيمفوني التونسي، وإلى يوم الناس هذا مازال قائم والشباب التونسي يؤدي فيه، وأجيال متعاقبة من الموسيقيين تعدوا في هذا الأوركستر، حتى أنه ما اكتفاش بالتأسيس هذا الأوركستر وإنما لحن أيضا سيمفونية أو أكثر في النمط الكلاسيكي الغربي، دائما من باب تفتح تونس على مختلف التيارات الثقافية والحضارية. أيضا هو مؤسس المعهد الوطني للموسيقى والرقص، أسس الجمعية التونسية للشبيبة الموسيقية، وتخرجت منها أصوات وازنة مثل لطفي بوشناق مثلا، هو متكون في هذه الجمعية، لطيفة العرفاوي وغيرهم من المطربين وحتى من العازفين. أسس أسبوع الفن، هذا أسبوع الفن هذا حاجة مهمة ياسر في تاريخ الفنون في تونس، وأسس أيضا مدرسة تجويد القرآن الكريم هنا، لأن هناك تداخل ما بين الفن الموسيقي وفن التجويد، لأن مجود القرآن مش ممكن يكون يعمل نشاز في صوته. مجال التأسيس لم يقتصر على تونس فقط، وإنما شمل الجارة ليبيا. أسس صالح المهدي الفرقة الموسيقية الأولى للإذاعة الليبية في نهاية الخمسينات، وأسس الفرقة الليبية للفنون الشعبية، وساهم في أحداث لجنة لجمع التراث الموسيقي الليبي. تقريبا اللي عملوا في تونس حب يعملوا في ليبيا، بما أن ما ثماش معاهد موسيقية في ليبيا في الوقت هذاك، عازفين يدرسوا في تونس.
0: لم يقتصر عطاء صالح المهدي على تونس فقط، بل امتد إشعاعه إلى الساحة الدولية، فبادر بإنشاء العديد من المراكز الفنية التي أصبحت منارات للتكوين والإبداع.
1: فكر في تأسيس شيء على المستوى العربي، فكانت فكرة تأسيس مجمع أكاديمي تسمى المجمع العربي للموسيقى اللي ينضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية. هي مؤسسة أكاديمية فيها ممثل عن كل دولة عربية، وتقوم بأنشطة وندوات فكرية، وتسند جوائز سنوية في مختلف التخصصات. فكان صالح المهدي وراء تأسيس هذا المجمع، وكان أول رئيس له لفترتين نيابيتين الأولى والثانية في بداية السبعينات، وبقي رئيسا شرفيا له حتى وفاته، اعترافا بفضله في تأسيس هذه المؤسسة الأكاديمية الراقية. كان له أيضا أنشطة دولية كثيرة، وساهم في تأسيس المعهد الدولي للدراسات الموسيقية المقارنة ببرلين عام 63. كان أيضا رئيس مساعد للمنظمة الدولية للتربية الموسيقية في كولونيا في ألمانيا. كان عضو مجلس تنفيذي للمجلس الدولي للموسيقى بباريس، وبالمجلس الدولي للموسيقى التقليدية ببرلين، وكان أيضا عضو مجلس إدارة في مركز البحوث والدراسات في التاريخ والفنون الثقافية الإسلامية في إسطنبول، والمعهد الدولي للتنمية الثقافية بالوسائل السمعية البصرية في فيينا. وفي سنة 1984 انتخب بالإجماع رئيسا لمجموعة الخبراء في الحماية الدولية لحقوق التأليف لتعبيرات الفولكلور بالمنظمة العالمية لحقوق التأليف التابعة لليونسكو.
0: لم يكتفي زرياب تونس بما قدمه من فن وإبداع، بل واصل جهوده في النهوض بالموسيقى، فدون خلاصة معارفه وخبراته في مؤلفات أصبحت مراجع قيمة للموسيقيين والباحثين.
1: ربما الكثير ما يعرفش أن أول كتاب أصدره صالح المهدي سنة 1944، وهو في السنة 19. الكتاب اسمه علم رسم الموسيقى. بين 1973 و 1988 أصدر كتاب للتدريس والمعاهد الثانوية اسمه أصول الموسيقى 3 أجزاء. عام 79 أصدر كتاب اسمه الموسيقى العربية تاريخها وأدبها. ثم توالت كتب كثيرة في الواقع، فما كتاب عام 82 حول مقامات الموسيقى العربية، كتاب عام 90 حول إيقاعات الموسيقى العربية وأشكالها، كما اهتم أيضا بتعريف شخصيات وازنة مثل الشيخ خميس سنان، كتاب خاص بخميس سنان. له أيضا كتاب بالاشتراك مع محمد المرزوقي حول المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، ومؤلفات أخرى كثيرة في الواقع. الكتب اللي كتبها صالح المهدي سواء على المقامات أو الإيقاعات هي مراجع يعتمد عليها إلى يوم الناس هذا في فهم أسرار الموسيقى العربية سواء المشرقية أو الموسيقى التونسية.
0: توفي الفنان الدكتور صالح المهدي سنة 2014 بعد أن أنار تونس بعبقريته الموسيقية وإبداعه الفريد، تاركا إرثا فنيا خالدا يسخر بالنوبات والإيقاعات المتناغمة. رحل زرياب تونس وبقي في ذاكرة الموسيقى بصمة راسخة وتراثا فنيا لا ينسى.
2: أحسن شيء يترقبه الإنسان عندما يقوم بواجبه هو أن يظهر له عند غروب المسيرة أن الناس تفطنوا شعبا ومسؤولين ورؤساء بعمله وقدروه حق تقديره، وهو أحسن جزاء والحمد لله.

كنتم مع زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بن حمادة. تقديم أمال الكتاري. تنسيق رياض سكمة. هندسة الصوت والإخراج أنيس باللولة.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

اقول لا من الاول صعب.

0: مستمعينا الكرام، أحباء عروس البحر إذاعة المنسير، مساء الخير، مساء النور والسرور.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم.
2: من كل قلبي ومن أعماقي أتوجه بأحر التحايا لكل أصدقائي، لكل زملائي. كسب كبير كسبته من إذاعة المنسير، محبة الناس، محبة الجميع.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم،
1: مرحبا بكم معنا في نهاية هذا الأسبوع، نهاية أسبوع استثنائية بكل مقاييس الاستثناء.
0: أصوات وأصوات رافقة مستمعيها في الصباحات والمساء، لليوم في البال وعمرها ما تتنسى. كل عام وإذاعة المونستير بألف خير.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. شددت الإدارة العامة للغابات على أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد التلقائي. جاء هذا في وقت أعلن فيه عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200 ألف شجرة بجبل الناظورة في منطقة غار الملح في ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 أكتوبر القادم لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفتها الحرائق الأخيرة التي أتت على مساحات هامة من هذه الغابة. تصدرت تونس قائمة الدول العربية والإفريقية في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو برصيد 10 مواقع، وذلك إدراج رسمي لقرية سيدي بوسعيد، هذا ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الثقافية. اعتبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن قرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول للمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق المصيري. هذا ويتميز الوضع الجوي هذه الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة في بعض المرتفعات في الشمال الغربي، الرياح ضعيفة ومعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 26 و 31 درجة وقد تصل إلى 34 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع برنامج صدى الأوتار مع زميلي عماد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار. هذا اللقاء الإذاعي المباشر ينطلق معكم الآن ليتواصل إلى غاية الساعة 10 من ليل الأحد الثاني من شهر أوت 2026. لكم أجمل تحية نجلة عطية في إخراج فقراتي وأنغام سهرتنا. أي مدعوني أتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لسهرة صدى الأوتار في عددها الجديد، والتي نتحدث فيها اليوم عن مجموعة من أعلام الموسيقى ومن حكايات الموسيقى. تحياتي لكل من اختار هذه الموجة ولكل من يتابع إذاعة المنسير في مختلف الأوقات واللحظات. بعد شوية كما عودناكم نغم الأول باش يكون بصوت جورج وصوف، ثم نتحدث الليلة عن أمير الطرب العربي كما يلقب الفنان الراحل هاني شاكر. هاني شاكر يتحدث عن جانب من حياته، أيضا قصة حياة هاني شاكر موجزة، وخاصة اللحظات الأخيرة من حياة هذا الفنان الذي غادرنا في 3 مايو لهذه السنة. اخترت لكم أيضا من أنغام هاني شاكر مجموعة من الأغاني القريبة إلى قلبي، إن شاء الله تكون قريبة من قلوبكم وإن شاء الله تعجبكم. أيضا باش نسمعوا كده برضو يا أمر، اللي هي من أشهر أغاني هذا الفنان في بدايته، أيضا أغنية من الأغاني الرومانسية والقريبة إلى القلوب، أغنية نسيانك صعب. وإن تبقى بعد الوقت نستمع أيضا لهاني شاكر أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي. في فقرة الموسيقى الكلاسيكية العالمية اليوم باش نسمعوا سيمفونية حلوة برشا الحقيقة، متعة، عنوانها كسارة البندق. أكيد كيف نقول كسارة البندق مخاخهم باش تمشي مباشرة لتشايكوفسكي. هذا الموسيقي الروسي العالمي واللي خدم موسيقى عديد من الأفلام الشرقية خاصة. بعد أخبار 9 في تار الفقرة التي نتحدث فيها عن نوابغ الموسيقى العالمية من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث على أندريا بوتشيلي. هذا الفنان الجميل، هذا الفنان الممتع رغم أنه كفيف. جفنه علم الغزل، غنية من الغنيات المشهورة والمعروفة برشا في فيلم الوردة البيضاء لمحمد عبد الوهاب، واللي غنوها بعده برشا أبرزهم الفنان السوري صفوان بهلوان. أغنية جفنه علم الغزل قصتها كيفاش دخلت للفيلم وفين إطار وفين حيثيات تخدمت الغنية هذه. نجم الأغنية الشعبية التونسية هشام سلام باش نختم بيه سهرتنا من خلال غنيتين، غنية اللي ضربت ما عندهاش برشا أقل من عام ولا عام ونص من خرجت إيرولي، وغنية من الغنيات الحلوة اللي بدأ بها هشام سلام. ينجوم الليل إن شاء الله الوقت يسمح لنا ونعديه مختلف هذه الأنغام اللي نقترحوها عليكم الليلة في سهرة صدى الأوتار. جورج وصوف كما العادة في بداية السهرة.

0: بالحسن لا بعدك ولا قبلي يا روحي
1: يا أمان.
0: روحي كملي

0: بعد جورج وسوف هني شاكر. هني شاكر الفنان اللي غادرنا في 3 مايو 2026 واللي تولد في 21 ديسمبر من عام 1952، يعتبر من أشهر المطربين والملقب بأمير الطرب العربي. هني شاكر اللي ظهر في فترة كانت فيها الأغنية العربية في قمتها، خاصة الأغنية المصرية. الفترة اللي طلع فيها كان فيها عبد الحليم، كان فيها أم كلثوم، كان فيها محمد عبد الوهاب، كان فيها فريد أطرش. تقريبا كانت سماء الأغنية العربية مزدانة بكل النجوم، نجوم الموسيقى. كيف انفلت هذا المطرب الشاب أنذاك ليفرض ذاته الموسيقية في ظرف كما قلت تعج فيها الأغنية المصرية والعربية بالنجوم من مختلف ألوان الموسيقى؟ أول ظهور لهني شاكر كان عام 1972 عندما قدم أغنية من ألحان محمد المشي. هني شاكر لحنوا له عدد كبير من الملحنين الكبار كما صلاح الشرنوبي، حسن أبو السعود، بهاء الدين محمد، مصطفى كامل، خالد البكري وغيرهم. ومن أشهر الأغاني اللي قدمها هني شاكر في بدايته كده برضو يا أمر، اللي إن شاء الله باش نسمعوها شوي آخر. ونذكركم اللي هني شاكر كان نقيب المهن الموسيقية في مصر على دورتين، دورة 2015 ودورة 2019. عنصر أول يتحدث عن اللحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة قبل رحيل هني شاكر.
1: ولد المطرب هني شاكر في 21 ديسمبر سنة 1952 في القاهرة، وظهر شغفه بالموسيقى والغناء في سن مبكرة. تعلم العزف على العود ودرس في معهد الكونسرفتوار، وشارك كطفل في كورال أغنية بالأحضان مع عبد الحليم حافظ. وفي السينما ظهر في فيلم سيد درويش سنة 1966، وكان قايم بدور سيد درويش في صغره. اكتشف الموسيقار محمد الموجي سنة 1972 وغنى ليه أغنية حلوة يا دنيا، وتعتبر أغنية كده برضو يا قمر من أبرز أغانيه اللي عرفته بالجمهور. بعد كده شارك هني شاكر في عدد محدود من الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم هذا أحبه وهذا أريده سنة 1975 مع نورة، وفيلم عايشين للحب سنة 1974 مع نيلي، بالإضافة لفيلم عندما يغني الحب سنة 1973 مع عادل إمام. ينتمي الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي إلى عائلة فنية عريقة، ولديه صلات قرابة مباشرة مع عدد من نجوم الفن المصري البارزين، أبرزهم الفنانة الراحلة أمال زايد، وهي خالة الفنان هاني شاكر شقيقة والدته، والفنانة الراحلة جمالات زايد هي أيضا خالة الفنان هاني شاكر.

ابتلاء في حياته، وكان دايما بيأكد ان جرح فراقها ما بيتداويش ابدا، وان هي لا تزال تعيش بينه وبين اسرته من خلال توأمها، واشار ان هو بيبكيها دائما وبيشتاق اليها دائما. تولى الفنان هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية المصرية لفترة امتدت نحو 7 سنوات من 2015 ل 2022، عرفت بقراراتها الحازمة والجدلية لضبط المشهد الموسيقى، ابرزها صدامه مع مطرب المهرجانات ومنع الغناء بفلاشة وزيادة موارد النقابة. لكن في النهاية أعلن شاكر استقالته من منصب النقيب، موضحا أن هو واجها حربا عالمية وتعب من الضغوط، وأشار إلى أن هو لم يقحم نجله في شؤون النقابة أبدا. أما بالنسبة لتفاصيل مرض الفنان هاني شاكر، فهو عانى من نزيف حاد في القولون، وأشارت التقارير أنه خضع لجراحة طارئة لاستئصال جزء من القولون للسيطرة على الأزمة، لكن بعد العملية توقفت الكلى عن الاستجابة بشكل طبيعي، وتم الاستعداد لجلسات غسيل كلوي مؤقتة، بينما أثر النزيف على كهربة القلب. شهدت الأيام الأخيرة فقدانا مفاجئا للوعي وتدهورا في الحركة والنطق، مما أبقاه في العناية المركزة. واتقال كمان إن حصل توقف لعضلة القلب لمدة 6 دقائق، وده اللي أثر على الأكسجين في الجسم، وده اللي خلاه يفقد النطق ويفقد الكلام، وأدى كمان إلى فشل تنفسي، وده اللي خلاه يوضع على جهاز التنفس خلال الفترة اللي فاتت. وتضاربت التقارير حول السبب المباشر، حيث أشارت بعضها إلى داء الرتوج، بينما ذكرت أخرى إصابته بالسرطان. ووصل جثمان اليوم تحت إجراءات مشددة ومنع المصورين من التصوير، بالإضافة كمان أن الجنازة هتكون خارجة من الكومباوند اللي هو عايش فيه في بالم هيلز في 6 أكتوبر.

حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

0: ماذا تقول لهاني شاكر بصدق شيء لم نسمعه من قبل؟
1: أقول له أنا بحترمك جدا، بحترم تاريخك الفني، بحترم صفاتك الحلوة اللي الناس كتير بتقول وبتتكلم عليها، وده كان سبب كبير إن الحمد لله أنت حاسس بحب الناس ليك قد إيه في كل مكان بتروحه. أنت ساعات بتبقى يعني بتزهق من المتابعة، بتزهق من المثابرة، لكن في النهاية بترجع تاني للخط السليم، بترجع تاني للتواجد، عشان انت بتحب انك تبقى متواجد وتبقى دايما ناجح. مريت بمشاكل كتير ومريت بصعاب كتير، وربنا ما يحكم على حد ابدا يا ربي انه يعني يفقد ضناه ويفقد اغلى ما عنده، لكن الحمد لله قدرت انا ونهلة وشريف نعدي هذه المحنة، ورضيت بقدر ربنا وقدره وصبرت، وإن الله مع الصابرين زي ما بيقولوا. الحمد لله أن أنت قدرت تعدي هذه المحنة الكبيرة، وربنا يبارك لي في الشريف وفي نهلة وفي مجدي ومليكة ودينا ونوران مراته، عيلتي الصغيرة اللي بحبها وبحترمها وبعمل لها كل حساب، وبتمنى من كل قلبي يا رب انه لو سمعيني دلوقتي انا عندي استعداد اعمل اي حاجة في الدنيا عشان اساعدكم واخليكم اسعد الناس.
0: انا وعدت ان لا اتحدث باي امر شخصي، يعني
1: انت جرتني بسؤال،
0: انا ما قلتش حاجة، انت اللي قلت لوحدك.
1: ماشي
0: يعني انا انا انا طبعا انت جايب 27 من 36، ماشي الحال، معقول يعني، معقول.
1: انت بتعدي لي
0: انا بعدلك طبعا، احنا عندنا فريق برا عم بيعدوا لك. قبل ما نختم الحلقه سؤال بس على السريع، ما انك حطيت تشكيله، من هو حارس المرمى في حياتك؟
1: نهله.
0: المدافع من؟
1: شريف.
0: الوسط مين؟
1: لازم اسم.
0: طبعا.
1: الوسط مش عارف والله، يعني
0: اللي يصنع لك الدنيا ويصنع اللعب واللي يمشي الحركات ويبصيلك ونهلة
1: يعني برضه. يعني لا يعني الناس اللي بشتغل معاهم. أوكي. مش لازم اسم.
0: الهجوم بتاعك مين؟
1: هتصدقني لما اقول لك شريف ونهلة برضه. هم خط الدفاع الاول وهم يعني الحريصين جدا على انه يعني ما وصلوا ليش اي حاجه وحشه ويردوا دايما عني.
0: الله يخليكم لبعض.
1: يخليك يا حبيبي.
0: لك معنى دقيقتين. يعني اقل من دقيقتين تهدي شيء لنهلة على الهواء من قلبك.
1: قدم عمري طول حفضل احبك انا، ليل نهاري حقول انت حبيبي انا، قدم عمري طول حفضل احبك انا، ليل نهاري حقول انت حبيبي انا، فينك من بدري بحبك انا يا منايا، يا عمري بحبك انا، مستني اشوفك والمحطيفك ليلة يا غالي، ليلة يا غالي. انت حبيبي
0: فينك من بدري. هل بتحس انه هالمقابلة اضفت لك شيء؟
1: اكيد بجد هقول لك حاجة من قلبي، انت سألتني اسئلة انا ما فكرتش فيها في حياتي قبل كده، وده الجديد بالنسبة لي، وخلتني يعني افتح قلبي ليك ولكل مشاهدينا اللي موجودين. انا مش حاسس ان انا قاعد في انترفيو، انا حاسس ان انا وانت قاعدين
0: في
1: قعده صفا وحب وود بيننا وبين الملايين اللي بتشوفنا النهارده، دي حقيقه. فخلتني افتح لهم قلبي كمان زي ما فتحت لك قلبي.
0: بالنهايه انت شخصيه عامه، قد ما حاولنا نخلي الامور الشخصيه بعيده، لكن بالنهايه الناس كمان بتحب، وحقيقة الله يخلي لك حب الناس لك،
1: الحمد
0: لأنه محبة الناس رزق.
1: بالضبط. بالضبط.
0: هذا رزق من رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: وأنت راجل مرزوق والله يا رب يعطيك على قد نواياك.
1: ربنا يخليك يعني.
0: وما يحدث من محن في الحياة هي امتحان للإنسان.
1: الحمد لله يا حبيبي.
0: يعني يمكن الأمور اللي بتعركنا بها الحياة بتعجننا عجن لنطلع بالنهاية كما
1: حقيقة.
0: نعم.
1: كل تجربة قاسية زي دي أكيد بتخرج نعم. منها بفايدة.
0: صح.
1: تمام.
0: وقد ما قلت لك إني شاكر لقدومك وتشريفك قلت لك أنت الكلام صعب لأنه عندك مشكلة أنه يفيك حقك
1: يا حبيبي. ربنا يخليك لي.
0: شاكرك جدا وإن شاء الله بتمنى لك الصحة والعافية وتضلك أصلا أنت رح تبقى لأنه أنت معنا في تاريخنا في وجداننا في حياتنا.
1: ربنا يخليك لي يا رب.
0: وخبرك آخر شيء ما كنت نحبل لك يا أحد أصدقائنا بسبب أغنية تزوج من أغاني.
1: والله نعم. يا حبيبي
0: نعم. شكرا لك.
1: مرسي يا حبيبي. ربنا يخليك يا مصطفى. مرسي يا حبيبي قوي قوي.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

ديما تابعوا الموجة. وقبل ما نواصل في آخر نغم الهني شاكر نذكركم اللي غدوة ذكرى 49 لانبعاث هذا الصرح الإعلامي الكبير إذاعة المنسير. غدوة يصادف 3 أوت إن شاء الله عام آخر باش نحتفلوا بنصف قرن على انبعاث هذا الصرح الإعلامي. وإن شاء الله غدوة من 5 إلى 7 باش نكون معاكم في فضاء إذاعي مباشر غدوة من 8 الصيفي، لأنه الحصة باش تكون خاصة بالذكرى هذه الذكرى 49 ومجموعة من الاستضافات لبعض أعلام هذه الإذاعة وحديث عن الإذاعة العصرية ومقارنة بين السمعية والبصرية. موقع الإذاعة في ظل هذا التغول التكنولوجي. نرجع لهني شاكر. هني شاكر الأغنية اللي كنا نسمع فيها نسيانك صعب أكيد، ونحن نحكي على الإعلام تفكرني بواحد من جهابذة الإعلام في تونس الراحل نجيب الخطاب. أغنية ترددت به برشا لأنه في آخر زيارة أو آخر حصة كانت لهني شاكر مع نجيب الخطاب قدم الأغنية هذه، ومن وقتها حازت على إعجاب كبير سواء في تونس أو خارج تونس. الحقيقة أغنية ارتبطت بهذه الشخصية العالمية الكبيرة على الأقل بالنسبة لي. أغنية أخرى من أغنية الحلوة الهني شاكر باش نسمعوا جانب منها لأنه الوقت ما يسمحش كما يجب، باش نسمعوا أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي.

من هني شاكر باش ننتقل للحديث عن واحد من أبرز الفنانين العالميين الروسي تشايكوفسكي.

تشايكوفسكي هذا الفنان الروسي والموسيقي الروسي اللي تولد في 7 ماي من عام 1840 وتوفي في 6 من نوفمبر من عام 1893. هو ملحن وموسيقي روسي ويعد من أبطال تطور الموسيقى الروسية الحديثة، وهو مؤلف المقطوعات الثلاث الشهيرة والمعروفة في كل العالم اللي هي بحيرة البجع، كسارة البندق، والجمال النائم. على الرغم من نضج تشايكوفسكي الموسيقي المبكر، لأنه ما كانش من الموسيقيين اللي تدربوا على الموسيقى وفهموا الموسيقى جيدا إلا وقت وصل له عمره 25 سنة بعد إنشاء المدرسة الموسيقية بسان بطرسبرغ. تشايكوفسكي كما قلت يعد من أبرز الموسيقيين الروس اللي نالوا شهرة عالمية، فقد كان متمكنا من تنسيق الفرقة الموسيقية بمقدرة فذة، أيضا كان متمكنا من مزج الأصوات الآلات الموسيقية المختلفة، الشيء اللي يخليه يتحاور مع الآلات ومع الأنغام بشكل بديهي جدا، وهذا ما نلقاوش عند الموسيقيين الكل، فقط عند المبدعين والموهوبين بالموسيقى السيمفونية. تشايكوفسكي العديد يؤكد أن الموسيقى اللي خدم عليها هي أساسا الموسيقى الحزينة، وهذا ليظهر في مقطوعاته الموسيقية وأيضا في السيمفونيات اللي قدمها. كسارة البندق سيمفونية لتشايكوفسكي فيها 10 دقائق، لكن فقط باش نسمع منها 5 دقائق أو أقل شوية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة ابن السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة التاسعة. تنطلق البنوك في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع في عملية قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف، وذلك منذ صدور الفصل 412 ثالثا جديد ضمن تنقيح المجلة التجارية. وأن البنوك الآن بصدد وضع اللمسات والإجراءات الأخيرة. الفئات المستهدفة من هذه القروض هي الأفراد عبر قروض استهلاكية تصل إلى 5000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى بقروض استثمارية تصل إلى 10000 دينار، والشركات الصغرى والمتوسطة بقروض استثمارية تصل إلى 25000 دينار، وتمنح هذه القروض حسب الأولوية ودون ضمانات أو فوائد أو عمولات. هذا ومن المقرر أن ينتظم الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي السبت القادم بمدينة الحمامات في ولاية نابل، بهدف بناء جسور استثمارية وتحفيز الشركات الاستراتيجية وفتح أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج العربي وأوروبا. سجل البحر الأبيض المتوسط وبما في ذلك طبعا سواحل التونسية خلال هذا الصيف درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة، قد بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج جابس، في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحري. ويرى مختصون أن تعزيز قدرة النظم البيئية البحرية على صمود يمر عبر الحد من مصادر التلوث والضغوط البشرية. ونبقى مع أخبار البحر، حيث أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن إسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة، وذلك ردا على سؤال كتابي من النواب في مجلس النواب بشأن تمكين صيادي مجمع التنمية للصيادين من تراخيص لصنع وتوريد مراكب الصيد البحري. ويأتي هذا التوضيح في إطار رد الوزارة على استفسار برلماني حول شروط، وتؤكد وزارة الفلاحة أن من هذه التراخيص يتم في إطار التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الماضية كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات ستيغ وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء الجديدة منذ سنوات. وخلص التقريرنا أن السبب الرئيسي لم يكن الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة، بل هي تداعيات تراجع الاستثمار العمومي في إنتاج الكهرباء. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، ويعود إليكم زميلي عماد دائما في صدى الأوتار.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة

0: هذه أغنية كونتي بارتيرو للفنان والموسيقي الإيطالي العظيم أندريا بوتشيلي. أندريا بوتشيلي اللي حاز على وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية، هو من مواليد 22 سبتمبر من عام 1958، يعتبر من أبرز المغنين الأوبراليين في إيطاليا. هو كاتب ومنتج وأيضا مؤدي لمختلف أنواع الغناء، خاصة الغناء الأوبرالي. أصيب بالعمى من ظفرين لما كان عمره 12 عام في حادثة كان يلعب مع أترابه في مقابلة في كرة القدم، فأصيب في عينه، ومنذ ذلك الحين أصبح كفيفا. ولكن رغم ذلك بوتشيلي قدم للموسيقى العالمية نماذج جميلة جدا.
1: حتى في أكثر الموسيقى جمالا، هناك بعض الصمت، وهنا نعرف جمال الصمت. هذا هو مبدأ الحياة الذي آمن به المغني الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيلي، والذي بفضله استطاع الخروج من صمت الظلام الذي عاشه به منذ طفولته، فبات واحدا من أشهر مغنين عصره برغم إصابته بالعمى. المبدع الإيطالي الذي أحيا حفل العلا في السعودية وأشعل الأجواء بموسيقاه الكلاسيكية في إكسبو دبي، يعتبر الغناء وسيلته للتحرر من إعاقته ودواءه من أي أوجاع تلحق به. العالمي أندريا بوتشيلي. ولد أندريا أنجل بوتشيلي في بلدة لاجاتيكو إيطاليا في 22 من شهر سبتمبر من عام 1958، ليصبح الطفل الثاني لوالده ألساندرو بوتشيلي ووالدته آدي بوتشيلي. ومنذ طفولته بدأ أندريا يتعلق بحب الموسيقى، فتعلم العزف على الناي والبيانو والساكسفون. إلا أنه في 12 من عمره أصيب بإصابة بالغة في عينيه خلال لعبة كرة القدم، وبسبب أنه ولد ضعيف البصر بالأساس فقد بصره وصار كفيفا. وبالرغم من إعاقته في سن مبكر، إلا أنها لم تمنعه من استكمال هوايته بممارسة الموسيقى والغناء. وفي عام 70 وهو في 22 من العمر، تقدم في أول مسابقة غنائية في مسيرته، وبها أصقل موهبته، ومع هذا وافق على الالتحاق بكلية القانون ليحقق حلم والديه بأن يصبح محامي. في تلك الأثناء لم يتخلى أندريا عن حلمه، فعمل في الملاهي الليلية والبارات كي يكتسب المزيد من الخبرة في العزف على البيانو. في عام 92 كان على موعد مع القدر بعدما سجل شريطا تجريبي لترنيمة ميزيرية لازوكشيرو فورناسباري، حيث وصلت إلى يد مغني الأوبرا الإيطالي لوتشانو بافاروتي، فأعجب بأدائه وشجعه بأن وافق على أن يغنيها سويا. فبدأ نجم أندريا يلمع في كافة أنحاء أوروبا. بعدها بعامان شارك في مسابقة احتفال سانزيمو، وأصدر ألبومه الأول بعنوان تيمير كاليمو دالي سيرا، والذي حقق مبيعات قياسية في أوروبا. ثم قدم ديو مع النجمة سارا برايتمان، نال صيتا واسعا في وقت لاحق. ثم تبع ذلك النجاح بألبوم سوغنو، والذي حجز به مكانا ضمن أشهر وأنجح مغنين جيله على الصعيد العالمي. ذلك الألبوم ضم ثنائيته مع سيلين ديون بعنوان The Prayer، ثم تلاه في عام 2001 بألبوم سيالي دي تاسكانا، ثم ألبوم أموري في عام 2006. في تلك الفترة حصل أندريا على العديد من الترشيحات والجوائز العالمية، مثل ترشيحه جائزة غرامي لأفضل فنان صاعد عام 99، وأفضل ديو عن أغنية The Prayer. وعلى مدار أعوام وأعوام أبدع أندريا بعشرات الألبومات والأغاني الكلاسيكية الفردية التي أحيت الذوق الكلاسيكي من جديد، ومنها ألبوم فياجيو أتليانو سنة 95، وألبوم إيريا سنة 98، وهو ألبوم أوبرالي أظهر الإمكانيات الأوبرالية الفذة للفنان الإيطالي، وصولا للفترة ما بعد 2005، حيث التجديد الذي تبناه أندريا في ألبومات مثل Under the Desert Sky و Encanto و My Christmas. وفي عام 2013 أصدر ألبوم باسيوني للتعاون مع جينيفر لوبيز ونيلي فورتادو، ونفس الأمر تكرر في ألبومات مانو ليسكات الذي أصدره في عام 2014 وتعاون فيه مع أنا ماريا مارتينيز وبلايسيدو دومينيغو. في العام 2015 أصدر ألبومه الخامس عشر بعنوان سينما، وفي نفس العام غنى أغنية The Lord's Prayer أمام باب الكنيسة الكاثوليكية فرانسيس في فيلادلفيا أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا غنى في العام التالي في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما كان نجم حفل موسيقى في مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية عام 2019، وكرر زيارته لأراضي الخليج العربي بمشاركته في حفل افتتاح مهرجان إكسبو دبي 2020 الذي أقيم منذ أسابيع قليلة في الإمارات العربية المتحدة. وأخيرا في عام 2020 أصدر بوتشيلي ألبوم بليف ليكن آخر ألبوماته التي ألهمت ملايين المعجبين في شتى أنحاء العالم. على الصعيد الشخصي، فلم تشهد حياة نجم الغناء الإيطالي الكثير من التقلبات، فكانت هادئة كلاسيكية تماما كموسيقاه، فلم يتزوج سوى مرتين. الأولى كانت في عام 1992 من إنريكا سيزاني التي أنجبت له طفلان هما أموس وماتيو، إلى أن انفصلا في عام 2002. في نفس العام تقابل بفيرونيكا بيرتي وارتبطا بعد علاقة غرامية طويلة، إلا أنهما لم ينجبا سوى في عام 2012 حيث رزقا بطفلتهما الأولى فيرجينيا ليتما زواجهما في مارس من عام 2014 في حفل زفاف كان فيه بوتشيلي في 55 من عمره، في حين كانت فيروتيكا في 30 من عمرها. اليوم يكون بوتشيلي أمضى أكثر من 30 عاما حافلة بعشرات الأعمال الفنية الناجحة جعلته يجني ثروة وصلت إلى 45 مليون دولار ويحصد عشرات الجوائز العالمية، منها جائزة البيلبورد 2014 ونيشان التكريم من الجمهورية الإيطالية بجانب أكثر من 13 جائزة موسيقية عالمية.

0: مستمعين الكرام، أحباء عروس البحر إيلات الميسير، مساء الخير، مساء النور والسرور.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم.
2: من كل قلبي ومن أعماقي أتوجه بأحر التحايا لكل أصدقائي، لكل زملائي. كسب كبير كسبته من إذاعة الميسير، محبة الناس.

0: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم،
1: مرحبا بكم معنا في نهايه هذا الاسبوع، نهايه اسبوع استثنائيه بكل مقاييس الاستثناء.
0: اصوات واصوات رافقه مستمعيها في الصباحات والمساء، لليوم في البال وعمرها ما تتنسى. كل عام وإذاعة المونستير بألف خير.

جفنه علم الغزل، الغنية من الغنيات المشهورة برشا والمعروفة، واللي غناها محمد عبد الوهاب في فيلم الوردة البيضة، وأيضا بعد تشهرت بصوت الفنان صفوان بهلوان. الأغنية قصتها بدأت في فترة الثلاثينيات، وقت كان محمد عبد الوهاب يصور في فيلم الوردة البيضة، لكن قبل هذا اللقاء بينه وبين صاحب الكلمات اللي هو بشارة الخوري. بشارة الخوري الشاعر المعروف باسم الأخطل الصغير. لقاء الأول كان بيناتهم في بيروت، حيث كان الرئيس السوري حاضر آنذاك، فتم تقديم الأخطل الصغير أي بشارة الخوري لمحمد عبد الوهاب، وقالوا له راهو عنده إغنية حلوة برشا يحبك تلحنها وتغنيها. بالوقت ما عودوش تقابلوا وما وصلتش الغناية لمحمد عبد الوهاب، اللي بعد مدة انطلق باتجاه برلين للقيام بعملية المونتاج وأيضا لتسجيل أغاني فيلم الوردة البيضة من خلال تعامله مع شركة كبيرة برشا في الفترة ذيك اللي هي شركة بيدافون. كيمشي هز معاه مجموعة من الأغاني عددها 6 باش تظهر في الفيلم بتاعه فيلم الوردة البيضة، لكن لما كان بسدد تسجيل الأغاني في برلين يوصلوا له زوز غنيات بعثهم له الشاعر بشارة الخوري الأخطل الصغير، اللي هما الهوى والشباب، وأيضا غنية جفنه علم الغزل. عجبوه الغنيتين أو كلام الغنيتين محمد عبد الوهاب، فحب يدمجهم في الفيلم، وخاصة غنية جفنه علم الغزل. بالنسبة لغنية الهوى والشباب خدمها على ستيل تقليدي، ستيل المعروف الشرقي، لكن في الفترة هذيك كانت موسيقى الرومبا ضربة برشا في أوروبا بشكل كبير جدا، فقاعد يخمم في طريقة يلحن بها أغنية جفنه، فجاء لباله أنه علاش ما يخدمهاش على موسيقى الرومبا. لكن في الوقت هذاك هو مشى يصب في الأغاني، ما ثماش فرقة موسيقية وما ينجمش يخدمها كما يجب، فتحايل نقولوا نحن أو خدم مخه شوية مع المخرج متاع الفيلم، وتم تسجيل الأغنية باستعمال يعني حيل، لأنه الآلة اللي يعزف عليها، لأنه نعرفه محمد عبد الوهاب ديما بالعود متاعه، فالرومبا ما تتطلبش وقت عود، تتطلب آلة خاصة، فالصوت متاع الآلة هذه كان طاغي على صوت محمد عبد الوهاب، فحكاية مع المخرج وحكاية مع التقني متاع الصوت، ولقاوا فكرة أنهم باش يطيحوا صوت متاع الآلة ثماش ما يظهر صوت متاع محمد عبد الوهاب في غنية جفنه علم الغزل، اللي أصر أنها تتحط في الفيلم، رغم أنه المخرج والمنتج والناس اللي معاه قالوا يستحيل، لأنه عملية المونتاج بريسك تمت، ثم أنه ما ثماش فرقة باش تغني معاه وهكذا دواليك. لكن الإصرار متاع محمد عبد الوهاب في النهاية أعطى الأكل متاعه، وتسجلت الغناية هذه على موسيقى الرومبا وظهرت في الفيلم.

إذن هكذا مستمعينا الكرام نقترب من نهاية سهرة السادة الأوتار في عددها الجديد. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة والاهتمام وأيضا على الاقتراحات. سهرة الليلة اللي كان نجومها الراحل هاني شيكر، الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي، أيضا تشايكوفسكي، والفنان اللي باش نختم به سهرة الليلة باش يكون الفنان الشعبي التونسي هشام سلام في غنيتين، غناية الأولى اللي طلعت به أو طلعته، والغنية الثانية اللي ما عندهاش برشا من اللي خدمها واللي ضربت برشا برشا والناس كل تسمعها والناس كل يتغنيها أيضا. قبل ذلك لكم أجمل تحيات نجلة عطية اللي رفقتنا في إخراج مختلف أنغام سهرة الليلة. أذكركم أن غدوة ألتقي بكم انطلاقا من الساعة 5 مساء وحتى 7 عوضا عن منوع صيافي في حصة خاصة بالذكرى 49 لانبعاث إذاعة المنستير، إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. مجموعة من الضيوف الأعزاز على قلوبنا باش يكونوا حاضرين معنا، من الناس اللي تربينا على صوتهم وتحفظنا منهم الخدمة وعلمونا وتعلمنا منهم، باش يكونوا معنا الناس خلاوا بصمة في الإذاعة هذية، والبصمة متاعهم لن تمحي بإذن الله. أيضا حصة باش نحاول من خلال أنغامها أن نكرم الناس اللي غادرتنا، الناس اللي عشنا معاهم وضحكنا معاهم ولعبنا معاهم وبكينا معاهم وتنرفزنا معاهم وعملنا حاجات حلوة، الغاية منها أساسا هو تقديم أفضل ما يمكن للمستمع الكريم. غدوة ميلا إن شاء الله موعد انطلاقا من 5 مساء. ختاما مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنستير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.

صدى الأوضاع. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 10 مساء في نشرة الأنباء. عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة عادية بداية من الأسبوع القادم بعد

0: بعد تسجيل نقص في التوزيع. برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت في قطاع الدواجن والترفيع في مستوى الإنتاج لغاية ديسمبر القادم. أحداث محطة تطهير نمر إلى التفاصيل. من المنتظر عودة التزود بصفة عادية بالمياه المعدنية بداية من الأسبوع القادم بعد تسجيل نقص في التزود خلال هذه الفترة. هذا ما أكده رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد المزاح، الذي دعا المواطنين لشراء الماء حسب الحاجة وعدم التخزين.
1: احتلال في تزويد السوق من الماء، وهذا يراجع على حاجتين: ارتفاع المشط للحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض الوحدات اللي تسبب في توقف نشاطها. ومن بعد الحمد لله رجعت الحالة العادية والوحدات الكل قاعدة تنتج ارتفاع مسترسلة، وتزويد السوق قاعد يصير ارتفاع عادية. أنا ما يخفكمش لمخزون اللي كان عنا ضعف شوية، بشوي بشوي ترجع الحالة عادية. وفي الأثناء ماذا بي من المستهلكين الواحد يشتري حاجياته اليومية، ما يشتريش أكثر من حاجياته باش يخلي الصناعة لغيره، تراه تزويد مستمر مجاعي باش يشريوا أكثر من حاجياتهم ويخزنوا. كان تصير العملية بصفة منظمة معنا خلال الأسبوع القادم تجم ترجع الحالة عادية.
0: أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أنه تمت برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت والترفيع في نسق الإنتاج ومستوى الإنتاج لغاية ديسمبر القادم. تأكيدات إبراهيم النفزاوي في ظل النقص في الإنتاج الوطني الذي بلغ نسبة 50% بسبب نفوق أي موت عدد من الدواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الماضية.
2: بالنسبة للتزويد ناقص دكوردو، لكن بقينا تم حط طلب غير متوفر برشا يجي مع بعضها، يعني تقال يعني 5 على 5 زوج مادام الطلب مش موجود التزويد باش يكون ناقص. واحنا مكتعرف الدجاج عندنا عاملين برنامج 16 ألف طن، قاعدين احنا كظرفة كإدارة عامة وزارة التجارة وزارة الملاحة قاعدين قايمين بواجبهم على أحسن ما يرام، كان باش يكون يعني التزويد يعني في استقرار. وهذه حاجات أخرى بدأ بينا نطلب من المستهلكين يمشوا ياخذوا من البضاعة نتاعهم من أماكن معترف بها يعني صحيا، والدجاج هذاك مراقب بيطريا، وباش يكون يعني باش يكخر حتى الدارة حاجات سليمة. أما بالنسبة لنا احنا عادة كي تجي السخانة هذه وتجي أصلا الضوء ويجي المشكلة مع بعضهم وكل راهو يجي أمراض ودي كذا، احنا بحول الله في تونس ما صار لنا حتى شيء، لا دجاجنا سليم، مطيطنا سليم، وعندنا إطارات كفء قاعدة تخدم في الميدان هذا، وإن شاء الله كنا واقفين مع بعضنا وقفة واحدة.
0: إلى أخبارنا الجهوية، في القيروان انطلقت فعاليات مهرجان الفسقية الدولي في دورته 5 بمسرح لواءات طلق المركب الثقافي أسد بن الفرات بعرض المحفل الجربية في احتفال بالتنوع الثقافي التونسي خاصة في منطقة الجنوب. متابعة لهذا المهرجان الذي يتواصل لغاية 16 من شهر أوت مع الزميلة نادرة برجب.
3: في ليلة استثنائية امتزج فيها سحر المعمار القيرواني بأصالة التراث الشعبي الجربي بعرض راوح بين الأغاني الجربية والقيروانية، أثثها عرض عشاق المحفل لينقل للجمهور تراثا فنيا وموروثا حضاريا من مدينة جربة. مهدي معطل المندوب الجهوي للثقافة:
4: أكيد جدا، نحن نعرف كون الثقافة هي رافعة للتنمية، والمهرجانات هي تكون مناسبة للحركية الاقتصادية.
3: دورة أطلق عليها منظموها دورة التحد تضم 16 عرضا فنيا مختلفا من عروض شبابية ومسرحية وترابية إلى جانب عروض الأطفال والعروض الدولية. أسامة العويتي مدير الدورة 5 لمهرجان الفسقية الدولي:
5: الدورة 5 سميناها نحن ساعة دورة التحدي، سميناها دورة عودة الروح للمسرح، هذا مسرح هواء طلق بالمركب الثقافي، دورة فيها تقريبا 16 عرض 16 ليلة عروض متواصلة. فما زوز عروض دولية في إطار التعاون الدولي، فما موسيقى الليبية، كذلك نهار 14 أوت باش تكون معنا لوبيرا ناسيونال دو بيكان.
3: عرض المحفل الجربي هو رسالة فنية تمتزج فيها الأصالة بالموروث الفني التراثي الجربي. إبراهيم خليل فنان بفرقة المحفل الجربي يتحدث.
6: حبينا نعطيه البصمة الفنية اللي موجودة في جربة، اللي من نجمش يمشي لجربة من نجمش يزور جربة باش جربة باش هنا بالطبع نتاعها.
3: الحاضرون في حفل الافتتاح نوهوا بأهمية المهرجانات كمتنفس لأهالي القيروان.
7: فرحة بالمهرجان اللي عملوا هون، هذه المتنفس الوحيد نتاعنا الحقيقة اللي نستناو فيه عنا قديش فرحانين كأجواء. الحقيقة حد الآن أجواء مزيانة برشا كبداية.
8: ما شاء الله أول مرة نحضر في مهرجان، عجبني ياسر. إن شاء الله ديما تونس بخير وإن شاء الله ديما قروان بخير.
3: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: تنتهي يوم غد الاثنين عند منتصف النهار عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية ودورة المراقبة لهذا العام، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت الحالي. تشهد درجات الحرارة الأيام المقبلة ارتفاعا طفيفا يوم غد وبعد غد قبل أن تسجل انخفاضا تدريجيا بحلول يوم الأربعاء القادم. المزيد مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
9: الاثنين كون سحب قليلة كما البلاد وتظهر خلايا عادية العشية كما اليوم، تظهر خلايا العشية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب تكون مسحوبة بأمطار تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية، بينما غدوة الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 37 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 42 و 45 درجة بقية الجهات. نهار الثلاثاء مازالت الحرارة في ارتفاع وإن شاء الله بداية من نهار الأربعاء فما انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.
0: في أخبار الاقتصاد، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 2025 ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 2024، حيث انتقل من 867 مليون دولار في عام 2024 إلى 1170 دولار سنة 2025، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. الخبير الجبائي محمد صالح العياري قال بأن التقرير أكد جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية وسط توقعات لأن تصل هذه الاستثمارات إلى 4 مليار دينار خلال هذا العام.
10: تقرير يؤكد الدول العربية كانت جاذبة الاستثمارات، في مرتبة أولى كانت الإمارات العربية والسعودية، ولكن تونس افتكت مقعدها إزاء الكبار بالنسبة للدول العربية. والتقرير يؤكد اللي راو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس خلال سنة 2025 شهد ارتفاعا بنسبة هامة تساوي 35%، وذلك بالمقارنة بسنة 2024 حيث انتقل من 867 مليون دولار سنة 2024 إلى 1170 مليون دولار خلال سنة 2025، بالتالي سنة 2025 وصلنا لحوالي 3.5 مليار دينار. والرقم هذا نبني عليه سنة 2026 من المبلغ المنتظر، وذا أكدت زادة وكالة الهود بالاستثمار الخارجي إن شاء الله الطموحات نتاعنا في نوصلوا 4 مليار دينار. تيجي تشوف اللي النسق تساعدي تونس وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالتالي عنا عديد الإمكانيات باش نزيدوا نطور الوضع الاقتصادي في البلاد.
0: أذكركم بأبرز العناوين. في قطاع الدواجن برمجت توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت والترفيع في مستوى الإنتاج لغاية ديسمبر القادم. عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة عادية بداية من الأسبوع القادم بداية من يوم غد بعد تسجيل نقص في التوزيع. ودرجات الحرارة تشهد يوم غد وبعد غد ارتفاعا طفيفا قبل أن تسجل انخفاضا تدريجيا يوم الأربعاء. شكرا لكم على حسن المتابعة. يأتيكم الآن زميلي شمس دين هلال في برنامج مرساة الساهرين.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

تحية لكل السادة مستمعينا والمستمعات المتابعين والمتابعات لبرامج إذاعة الجمهورية التونسية، ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مرساة الساهرين. كنت قد بدأت رحلتي معكم في هذه السهرة الليلية في بداية هذه البرمجة الصيفية مصحوبا بزميلتي نجلة عطية. في ذلك الوقت كانت تصوراتي أن أقدم لكم مختارات مما طلعت طيلة هذه السنة وسنوات مضت من مذكرات أشخاص أعتقد أنهم كتبوا أشياء تخصهم قد تكون محفزة ومحركة للعقول، لكن ملاحظين ثلاث من مستمعين الكيسين أشاروا لي أني أذهب بهم إلى الماضي عوض أن أكون معهم مواكبا للحاضر أو مشيرا إلى المستقبل، ولعل فيما كتبوا بدقة وعناية وأدب ومحبة البعض من الصدق، لكن كانت نيتي صادقة في توجه الآخر، وأعد أني سأتبع جزءا كبيرا مما أشاروا لي به في صحبتكم في هذه السهرة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا في المتابعة والاستماع. أرحبا بكم جميعا معنا إلى انتصاف هذه الليلة.

0: سيكون النغم مصاحبنا في هذه السهرة، ونتمنى أن تكون الاختيارات على انتظارات وأذواق المستمعين والمستمعات المختلفة. عن الوصل سنتحدث قليلا اليوم. وسائل الوصل لم تعد لا الحمام الزاجل ولا الرسائل ولا كذلك نشرات الأخبار المسطرة من قبل الدول المالكة لمصدر هذه النشرة. اليوم هذه الوسائل أصبح مضمنة في جيب كل من اختار لنفسه برنامجا أو برنامجان يتبع سير مسيرته الفيديوية والخبرية. خبر نسق بعد خبر آخر في اعتقاد منه أنه يقرر ما يشاهد ويقرر كذلك ما يتجاوزه بالضغط على الإصبع نحو الأعلى، في حين أن الأمر مختلف تمام الاختلاف عن ذلك. لكن بعضنا يعتقد دائما أنه لا يمكن الفرار من هو يسيطر، وأن هذه قدريات تتجاوز حتى عقولنا. إنهم يعتقدون أنها خفيفة.
1: طبلها بنت عم دونك رجال عزو دلال طول الحياة

0: رحيلها ودموعها لحظة رحيلها ورعشة إيداها وين ما نحكي لها وهمساتها وبسماتها وجميلها ومكبر علي جميلها والليل غطى كتافها طايح وصلى طرافها لعبت معاه الريح يبعد مسافات ويوليلها ورحيلها ودموعها
1: بين المواويل موال جابك واهلك فراسي ما يرجعوش جيتي بعيدة مصعب شعابك مصعب الناس اللي ما يفهموش

0: شعابك مصعب الناس الما يفهموش تعبت جفوني سهرت عيوني تعبان جفوني سهران عيوني كان يفهموني بجر قلم قبل كرزم
1: لا مجروح لا نحس الوجيعة وفيا طبع الظالم نبيعة ونهوى الليل وما نسهر الليل سهر الليل ما فيه النفيعة وانتي جيتي بدموعك بكيتي وانتي جيتي في دم اختفيتي وانتي جيتي هدمتي وبنيتي وانتي جيتي بدلت الطبيعة على مجروح لنحس

0: عيشة مس
1: قلبي كما خيوط الوتر ويديك ريشة قلبي كما خيوط الوتر ويديك ريشة وبين الدموع وطول السهر ما تجيش عيشة ونسامحك في اللي مضى نلقى يدي في الفضاء وما دام ترضين الشقا ما هيش عيشة وما تجيش عيشة وما هيش عيشة.

0: هاي هاي هاي هاي هلا لالي وعيونك قداش تنس
1: منك منك يجيني طيف هز النوم وعندك حواجب سيف في المظلوم وغرقت في بحرك وما هي غريبة تغرق قوارب في البحر تعوم تغرق قوارب في البحر
0: خمس الحواس سائلني الله عنا

0: تغزل بلا مغزل والصوف وزنه بالثقيل وانشد علي واسأل الأيام والدهر الطويل ما نرجى الوديدة وما بتعرف عنيدة وإن كان عشرة جديدة شوف لك عابر سبيل تعزف بلا ريشة تعب تروس أصباعك إن كان الهوى تعيشة ما تزيد بيك أوجاعك غير جود من ذاتك كثرت متاهاتك وإن كان هذه حياتك فوتني تعمل جميل
1: حبيبي حبيبي وتجرح فيه.

حلوة وتفاصيلها أجنبية، لكن تكلمت ردت علي، هزت شعرها وردت شعرها، تقول خارجة تو من الخليجية وحلوة، وتقول ما هيش منا، شعرها على الكتف طايح الدنة، تقول خارجة تو من قصر جنة، والأملاك دارت عليها حمية، وردت نداوي في جنان حنة، زعتر وياسمين والعطرشية والقدسر والراوي تهنى بمية غدير من الفستقية.

0: شيعت عيني الفوق ريت
1: إذاعة المنسين
2: ساكن على الموجة 95.7 99 و104.7
1: إذاعة المنسين
3: الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
4: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها، كبار

0: بورغيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد زوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على أثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.
2: من جديد رحب بكل مستمعينا ومتابعينا في مرسات الساهرين. كنا نتحدث عن هذه الجهات التي نتوقع أنها مسلطة علينا كالقدر، لا يمكن أن تذهب وتضعف أو أن نتجاوزها، هكذا اعتقد الأجداد فيما يخص الاستعمار، ويعتقد اليوم فيما يخص شركات وبرمجيات ووسائل، وحتى فيما يخص دولا وقوى في العالم. لا يمكن أن تقل عن قدرها، ولا يمكن أن تستدين، ولا يمكن أن تضعف. هي كذلك يا بني، هي قدر قرأناه وتعلمناه منذ نعومة الأظافر، لكن قد يكون المستقبل مختلفة جدا عما توقعه المنجمون أو حتى الدارسون. برمجيات نرى أن خوارزمياتها تسيطر على ذهن من يطالعها، بل على نفسيته وتوجهاته وتوجساته. برمجيات نعتقد أننا أحرار أمامها، في حين أنها تقرر ما سيشاهده جميع من يفتحها في قطر معين أو في دولة وحتى في منطقة محددة دون غيرها من المناطق. برمجيات أصبحت اليوم تصر قبل أن تواصل التثبيت وأن تفتح، على عكس ما برمجت عليه في بدايتها. أصبحت تصر أن تعرف رقم الهاتف تحديدا، سن الولادة، سنتها، يومها، لا لتحدد لك ما تقدم من أشهار، بل حتى من مؤثرين ومفكرين وأصحاب رأي، بل حتى صياغة معينة لموضوع معين، لأنها أصبحت تدرك جيدا كيف تتلقى الخبر وكيف تفكر من خلال ما مكثت تقرأه وأنت تفتحها، أو من خلال ما وضعت عليه إعجابا أو كراهية. فهل هي ستبقى دائما فوق رؤوسنا وليس بإمكاني أن نتصرف ضدها، خاصة وأن الدول القومية أو الوطنية والمحلية قد تخلت أو ضعفت أو قالت كما قال الناس: كيف لنا بهذه الشركات الكبرى، لا سبيل لنا لمنافستها. لو تذكر هؤلاء وهؤلاءك أن تلك البرمجيات كانت لها أخوة وأبناء عم، كانوا بيننا قريبا قريبا قريبا، لكنها ذهبت بل نسيت. كان قبل ذلك محرك البحث الأشهر كان اسمه على اسم الله سبحانه وتعالى، هكذا كانت الجرأة، وكان الجميع يسبح باسم ذلك البرنامج. كان محرك البحث اسمه يهو، بل سجل أرباحا ومبيعات، وكان فارسا للبورصة الأمريكية ومقصدا لكل باحث عن أي معلومة من أبناء الصقيعة ومختلف أماكن الأرض. وهو اليوم ما ترك مكانه كليا إلى ما أصبح يسمى بالعم جوجل، القادر على الإجابة، بل حتى يومنا هذا قادر على التفكير. فهذه البرمجيات وخاصة إخبارياتها وما تقدمه لنا قدر علينا، أم بإمكان التجاوز، أم أننا سنغرق أكثر فأكثر بعد أن ظهر لها جيل ذكي من الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يحدد تفاصيل كل شخصية وأن يحدث كل منا كمذيع خاص بصوت يختاره وبرنة يريدها وبنسق مطلوب. السؤال لعلك تجد له إجابة مستمع الكريم قبلي وقبل غيرك.

ما زلنا نواصل المشوار معكم في بثنا المباشر إلى انتصاف هذه الليلة. مرحبا بكم إلى مرسات الساهرين. الليلة نتحدث ورسينا في حوارنا حول مصادر أخبارنا ومعلوماتنا، وخاصة المؤثرات اليوم على نفسياتنا، على أجوائنا، على حياتنا الشخصية والإنسانية بصفة عامة. كنا نتحدث عن هذه العمالقة لبرمجيات نشر الخبر بين الناس في زمن رسمي تحول فيه المواطن إلى صحفي على الميدان، لكن تطبيقيا صنعت فيه آلاف الوجوه من المؤثرين والمؤثرات المقدمين للمحتويات، صح بعضها وغلط البعض الآخر، والكثير منهم يعمل في جوقة متكاملة في اتجاه عزف سمفونية واحدة من نوتة واحدة. كلما ركز أحد منا عن فحواها إلا عرف من كتب النوتة ومن لحنها بكل دقة. سنحاول المواصلة في الحوار بين شواطئ هذه الفكرة. ابقوا معنا في المتابعة والاستماع، ومجددا أتمنى أن تكون الاختيارات الغنائية مصاحبا جميلا لكم مع إذاعة المنستير.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. تنتهي يوم غد الاثنين عند منتصف النهار عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لسنة 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 من أوت الحالي. تنطلق البنوك في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع في عملية قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف، والفئات المستهدفة من هذه القروض هي الأفراد عبر قروض استهلاكية تصل إلى 5000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى بقروض استثمارية تصل إلى 10000 دينار، والشركات الصغرى والمتوسطة بقروض استثمارية تصل إلى 25000 دينار، وتمنح هذه القروض حسب الأولوية ودون ضمانات أو فوائد أو عمولات. من المقرر أن ينتظم الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي يوم السبت القادم في مدينة الحمامات بهدف بناء جسور استثمارية وتحفيز الشراكات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج العربي وأوروبا. سجلت الشواطئ التونسية خلال موسم السباحة العام الماضي 31 حالة وفاة غرقا، فيما نفذت وحدات الحماية المدنية أكثر 1000 التدخلات لإنقاذ المصطفين. وقد أكدت الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي بالديوان الوطني للحماية المدنية أن مصالح الحماية المدنية العام الماضي أنقذت 454 شخصا من الغرق، وشددت الحماية المدنية على أن معظم حوادث الغرق يمكن تجنبها عبر مراقبة الأطفال باستمرار واحترام رايات التحذيرية وتجنب السباحة أثناء اضطراب البحر أو في المناطق الصخرية والتيارات القوية. نقلت منصة الطاقة المتخصصة عن مصدر مسؤول تأكيده عدم العودة إلى قطع الكهرباء مرة أخرى خلال الفترة المتبقية من هذا الصيف، وأن التخفيف الدوري للأحمال قد انتهى بعد تنفيذ شركة ستاج عمليات صيانة كبيرة وإصلاحها، وطمأنت المواطنين بأن الإمداد سيكون مستقر المدة القادمة دون قطع للكهرباء. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه يجري البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار عبور في مضيق هرمز. رئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه علق الهجوم الكبير على إيران، وقال أن قراره جاء بعد طلب دول في الشرق الأوسط والتواصل ما وصفها بملامح صفقة، وقال أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا نهائيا لمضيق هرمز وإنهاء للتهديد الإيراني. بالمقابل، إسرائيل الكيان الصهيوني تسيطر عليها حالة من خيبة الأمل بسبب التراجع الأمريكي عن توجيه ضربة واسعة لإيران بعد أن كانت تعول على تنفيذها بمشاركتها أو حتى من دونها. وقد أثبت قالت مصادر صهيونية أن إسرائيل تضع أمنها على رأس الأولويات وأنها مستعدة للتحرك عند الحاجة دون تنسيق أمريكي. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في منتصف الليل، إلى اللقاء.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

من جديد رحب بكل من يتابعنا في سهرتنا هذه إلى حدود انتصاف هذه الليلة، مرساة الساهرين. تحدثنا فيها عن الخوارزميات وعن مصادر أخبارنا ومصادر التأثير في روانا أحيانا للعالم، حتى لمن يعيش معنا من بنينا وزيج. لكن هل ستبقى هذه السيطرة؟ هل هي مستمرة؟ وما هو المكتوب بين سطور ما يبحث من مؤسسات وما ينشأ من شركات؟ في الحقيقة مستمعي الكريم، ما هو مقرر من قبل بعض هذه الخوارزميات يبدو صعبا جدا، بل مذهلا في بعض الأحيان. فهذه هي وسيلة الاتصال والتواصل القليلة بل نادرة الانتشار في بلادنا التونسية، وقصدت بذلك منصة تروث، أي الحقيقة، لصاحبها الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. هي تروث تقرر بقرار من مجلس إدارتها أنها ستنشر بالنسبة للدافعين فقط تغريدات ترامب المختلفة لدقائق قبل باقي سكان الكرة الأرضية، وبما في ذلك الأمريكيين والأمريكيات. البعض اعتبرها طرفة، البعض الآخر سخرة، إلى أن تبين مؤخرا أنه بعض مصادر القرار تحديدا في الأحياء المالية والاقتصادية من نيويورك قد انخرطوا في أنواع مختلفة من الاشتراكات. بعضها يجعلك تتقدم بدقائق وبعضها بثوان، وعندما لا تشترك مثلك ومثله فإنك قد لا تطالعها إلا عبر نشرات الأخبار إن تابعت هذه الأخبار. في مثال الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هو فقط يغرد في مؤسسة غير عمومية، في شركة خاصة 100% هي ملك له. كانت سبب إنشائها أنه قد طرد من معظم وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها في ذلك الوقت تويتر، لكن اليوم أصبحت مدخلا للأموال المتوقعة لهذه السنة فقط من الأرباح لشركة تروث لعائلة ترامب هو إما مليار من الدولارات أو مليار ونصف من المشتركين والمشتركات الراغبين في التعرف على قرار سلم أو قرار حرب أو غيره من القرارات، ثم اتخاذ التدابير خاصة منها المالية، الشراء في البورصة أو البيع أو التصرف والتنقل من مدينة قد يعلن ترامب عن قصفها، أو التعامل تجاريا مع منطقة قد يرفع الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية عنها معلومة ديوانية مرتفعة. هذه المعلومة التي تبلغ الدافع قبل دقائق ستكون مقابلها أموال عالية يمكن كسبها بمجرد الانخراط في منصة خاصة.

تلجة الجمرة وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي قالت ما فيها الشمس تكوي شمس.

شربت السحر وتغير وتخل غرفتها ورا الأحلام، وقربت من صوب الفراش

خطر تكوني أمر من طال إلا بالنظر رح انجبر

0: ضيعت وين اخت الشمس شو بقلو ولو يا حبيبي
1: يا حبيبي
0: على تضحك ما بريد تقعد هالجبيل استحليت عشفافك الضحك يعرفها قلت كيف بدي اضحك وقلبي الحزين يتم وصارت عالمحبي والوفا ولو

إلى حد تاريخنا هذا كانت الأجهزة التي نشتريها إما نملك جزءا منها نقرر ما يرد فيه أو أنها كلها ملك لمن صنع وباع لنا. قصدت بذلك أجهزة تحمل التفاحة هي ملك لمصنعها يعني. بداية من الجهاز إلى برنامج الإطلاق إلى البرمجيات المختلفة، حتى لو نزلنا عليها برامج سمح بقضايا من أوروبا أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو باتفاقيات مع شركات غير تلك التي اشترينا منها الهاتف، لكن كان في المقابل يوجد بديل ثان مشتهر، لأن هناك الكثير من البدائل الغير معروفة. لعل ابنك مستمعي الكريم وابنتك إن كانوا من محبي التعامل مع التكنولوجيا يعلمون ذلك، لكن عند عامة الناس مثلي فإن النموذج الثاني كانت شركات مختلفة تصنع أجهزة لتضع عليها برنامج تشغيل أطلق عليه أندرويد، هو ملك خالص لشركة جوجل. وكانت جوجل تحضر لنا عند فتح الجهاز بعض البرامج لنتعامل معنا وتتحكم فيها، ومثال ذلك المطلق مثال برمجية تليجرام. إن نزلتها من جوجل فإنك لن تستطيع أن تجد صفحات رسمية مثلا للحرس الثوري الإيراني أو لحزب الله اللبناني أو حتى لسياسيين أوروبيين، لكنهم ممنوعين من التعبير والكلام. لكنك لو قمت بفسخ تليجرام الذي نزلته من برنامج جوجل بلاي أو متجر جوجل وذهبت إلى موقع تليجرام على الويب الرسمي، قمت بتنزيل البرنامج على الهاتف وقمت بتثبيته وتجاوز كل الإنذارات التي تطلق كذبا عن خطورة مثل هذه البرامج على جهازك، فإنك عندما ستبحث على نفس المصادر أو غيرها فكلها متاح، كل ما نشر وعرفت أن تبحث عنه هو أمامك. لكن يبدو أن المستقبل القريب لشركة جوجل ونظام أندرويد يبدو أنه سيصبح مقفلا بالكامل على طريقة شركة أبل، بل أن الحديث أصبح عالي الصوت أن جوجل تستثمر في أبل لتصبح عبر ذكائها الاصطناعي متاحة ها هنا وها هناك، وهكذا ستقفل الدائرة على كل مستعملي العالم للهواتف اللاصينية في أنهم ينزلون ما أردت الشركات الأمريكية بالضوابط التي تريدها هذه الشركات للناشئين وصانع المحتوى. هل سيصبح هذا قريبا جدا؟ مبدئيا نعم. البعض يصرخ رافضا، هناك مجموعة كبيرة من المستعملين يرسلون الرسائل لشركة جوجل وهي تطمئن إلى حد الآن أنها لن تمنع البرمجيات لا لأسباب إيديولوجية أو سياسية، وفي نفس الوقت هي تقول وتؤكد أنها ستشترط كذلك ضوابط مالية مرتفعة لمن سينزل برنامجه على متجرها، الباب الوحيد لتنزيل البرامج في المستقبل. هذه المعاليم يقول من ينتج البرامج من أجل الناس أنها ستمنع من يصنع برنامج على سبيل المثال لأوقات الصلاة أو اتجاه القبلة أو غيرها من الخدمات العامة التي لا يريد صاحبها سوى شكرا، سيمنعهم من النشر لأنهم سيضطرون لدفع أموال كثيرة مقابل خدمات مالية لن يحصلوا عنها ليصلك البرنامج، وستجد نفسك أمام برمجيات إذا نزلتها أما أن تظهر إشارات أو تسرق معلومات أو غير ذلك، المهم أن ترضى عنها جوجل في المستقبل. ومن هنا بدأت رحلة التفكير كثير من شبابنا، نعم شبابنا في تونس وغير تونس وفي العالم، في تصنيع أنظمة تشغيل أخرى بديلة أفضل أقوى ستبقى لوقت طويل أضعف من جوجل مابس، لكنها ستوفر خدمات أخرى مفتوحة كليا وحرة. بل أن الأكثر من ذلك، هناك من يقترح جهاز هاتف يفتح على نظامان مختلفان، نظام تحت سيادة أمريكية لشركاتها ونظام آخر تنزل عليه ما شئت من البرمجيات، ويبقى هنا فقط المطلوب أو السؤال هو إيجاد جهاز يفعل ذلك. وبما أن مصنع عالم هو الصين فيبدو أنه سيقبل أن يصنع ما يدفع ثمنه.

حان الوقت الذي سنلم فيه شريعة سفينة هذا البرنامج لنترككم تبحرون في خضم هذه الليلة التي يتمنى أنا وزميلتي نجلة عطية أن تكون جميلة سعيدة ومثمرة على الأقل عقليا ونفسيا.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. تنتهي اليوم الاثنين عند منتصف النهار عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لسنة 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت. تنطلق البنوك في غضون 2 إلى 3 أسابيع في عمليات قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف، والفئات المستهدفة بهذه القروض هي الأفراد عبر قروض استهلاكية لا تتجاوز 5,000 دينار، وأصحاب مشاريع صغرى بقروض استثمارية تصل 10,000 دينار، والشركات صغرى ومتوسطة بقروض استثمارية تصل إلى 25,000 دينار. حسب الحماية المدنية، سجلت الشواطئ التونسية خلال موسم السباحة العام الماضي 2025 31 حالة وفاة غرقا. بالمقابل تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ قرابة 454 شخص من الغرق. الحماية المدنية قالت أن معظم حوادث الغرق يمكن تجنبها عبر مراقبة الأطفال واحترام الرايات التحذيرية وتجنب السباحة أثناء اضطراب البحر وفي المناطق الصخرية والتيارات القوية. نقلت منصة الطاقة المتخصصة عن مصدر مسؤول في تونس تأكيده عدم العودة إلى قطع الكهرباء خلال الفترة المتبقية من الصيف، وأن التخفيف الدوري للأحمال قد انتهى بعد إصلاحات وصيانة كبيرة قامت بها أستيج، وطمأنت المواطنين بأن الإمداد سيكون مستقرا المدة القادمة دون قطع للكهرباء. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا. تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم.
1: هي هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي هي